عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: اي خلق قمراب كم يان قمراب كريم، يان هلب كم يان هلم لقلب كري، يان ستم بكم يان ستمم لي بكري، يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.
1: هو كاركاني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
2: هو كاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جاي ميجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيتش مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بي هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي قنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا بيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين بروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو صرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خلقينري جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي.

واتا پیان بلی براستی پروردگارم رزق و روزی دبخشی بو هر کسیک لبندکانی خوی بیوی بو هر کسیکیش خوی بیوی لیکم اکاد و ایوش هرشتی دبخشن لری خوادا او خوا بوتان قربو دکاتو جگایتان بو پردکاتو و هر اویشا چاکترین روزی بخشا ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بغورين و جي دا غوريت و بوتان ولدوار وجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلكو خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نو تدو لوانا كاين تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان بس رزامن دي خواهي قول وهي وادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بله خوش بستان وكل واني رابردو كما يقول خزمد أو أتدابوين كخواي قور سبحانه وتعالى باز لقولي أو كساندك كاتك ومن داليان دا بال خواي قور والعياذ بالله يتلوكو قتمان نصرانية كان كاتك ودرين مسيح كوري خواي والعياذ بالله زولك كان كدرين عزير كوري خواي والعياذ بالله وهروها كاتك مشرك كان درين او بتو صنماني كديان بارستين او الرمز ملائكتيش كتي اخوان والعياذ بالله. خوي جور سبحانه وتعالى دفرمي سبحانه سبحانه خوي جور باكو منزه لويكوا من دال لبو خوي بريار بدا. خوي جور باكو منزه كمن دال لبو خوي بريار بدا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بلا خواهي قول سبحانه وتعالى هيت كسيق من دالي أونية تكا اگر كسيق من دالي خوابي دبي هاو شوي ويبي والعياذ بالله. قل هو الله أحد أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. خواهي قول تاكو تنيا هاو شويني مثيليني سبحانه وتعالى سبحانه. خواهي قول باكو منزهك من دال لبو خوي بريار بدا كتعبير لنقصاني لبريوكو قتمان بريار داني من دال تبنيك تبني كردني من دال ياخذ من دال بون نشاني لنا تسونا لو يدل ما في خوش ايمه لو يدل ما في خوش كم دال ما تكد زين بخوبن بري لنا تسون دتين تاوكو او زين سبب باريزري لدواي ايمش ناومن كسانك بن هلقري ناوي ايمه بن بلام خوي جور سبحانه وتعالى بهيت شي وك صفاتي نقصاني تيداني ولنا تسوني بسنا بتواناي بسنا بيويستي بكزنيه. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أو زاد فرن بلكو أو خوايا سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض أوي آسمان كانوا زوي هموي ملشي خوايا سبحانه وتعالى هموي ملشي خوايا هموي له ما في السماوات وما في الأرض أو تقديم التأخيرش بمعنى حصر ديك وتاه بحصري هل همو أواني لأسمان زويدا ملتشي خواه سبحانه وتعالى كاتك فتريتش بشيق لملتشي خوي تسليم فلانة بنده فلانة بنده إذا كالبو تاخكنا واختبارا هل كاتك بيولي وردقري توا همو ملتشي آسمان كان زوي ملتشي خواه تسبي ويستي بولده سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض كواتالي يرد كذا فرمي ما ماي موصولة كوات أويل أسمان كانوا لزويدا لعاقل وغير عاقل هر هموي ملتشي خوايا لزمني وانش همو بند كان ملتشي خوان لزمني أو بندانش همو بيغمبرانش ملتشي خوانا وكو باقي مخلوقاتي ديكا خواهي قول سبحانه وتعالى أنا ملتشي أون نكوري أون والعياذ بالله بيغمبرانش ملتشي أون مخلوقات لمخلوقاتي خواهي قولوا ملتشي أون يتر خواهي قول لنا ملتشي خوش تصرف دكا كما يشاء سبحانه وتعالى هيت بيوستي بمن دالني سبحانه وتعالى كواتو قتمان براستي برياداني من دال نشاني بيتواناي ونشاني لنا تسونا نشاني نقصانية خواهي قول باكو من الزهل باكو لا همو نقصانية سبحانه وتعالى اوي آسمان كانوا زوية ملكا وخلقا وتدبيرا همو ملوك ايوية بخوي خلقي كري بخوشي بري ويدبا بيوستي بمن دالني كل له قانتون هر هموي كل هر هموي اويل اسمان كانوا زويها هر هموي قانت لبو خواي قولوا هر هموي ملكتا هر هموي ملكتا هر هموي مطيعة طوعا او كرها طوعا او كرها كواتا هر هم ما نزاني او ملكا هموي انسو تزيني لدر بينا هر هموي مسخر لجرد صلاة خواي قولوا سبحانه وتعالى هر شتا چی بیو خواهی گور سبحانه وتعالی فرمانی پیدا که این سو جن اختیاری دایت دستیان
1: بلام إيسو تزنيش للاينك للاينكان جيانيان أوانج مسخرن بمسلمان وكافر أوانج مسخرن لجرد صلاة أخوة يقول دار سبحانه وتعالى مسلمان بيان كافر بي أو كاتد جيك أخوة ديوه مسلمان بيان كافر بي قازانز دكا وزرر دكا وكو أخوة برياري لسرا مسلمان بيان كافر بي نخوش دبي ساغ دبي وكو أخوة ديوه مسلمان بيان كافر بي لو لحظة يي دمري كأخوة بيوه أقر هرهم دنياش مانع بي سبحان الله إتر كل له قانتون هر هموي ملكة سلبو أو خواهي قولت سبه ويستبوي هي من دالة چي هبي آخر يقلا پيدا ويستكاني أو كوا كسيك پي خوش بمن دالي هبي لبو كوا من دالكاني لبابلين لجير سمع طاعيوي بن ملكز بن لبوي أو أو پي اندالي زيبا زيب كان أو يكا لپيدا ويستكاني من دال يعني كحزد لمن دال بي لبو كوا من دالاني كده بي بو شوي پرور دي بكي كبخود دتوي جو رائلي فرمانكا ينكتوبن دي خوا سبحانه وتعالى او بيوستيشينيا دبروي هر همو اوانيك لاسمان كانوا زويدان هر همو قانتن لبخواي سبحانه وتعالى شاءوا ام ابوا بيان خوش بيان بيان ناخوش بيان مسلمان بيان كافر هر همو لجير صلاة خواي قولا هر همو شمل كسا تبيوستي بمدال هيا بديع السماوات والأرض دي سان تفصيلي بيدا بديع السماوات والأرض أو خوايك أسمان كانوا زوي خلق كرديا بتشيوي خلق كرديا من غير مثال سابق ببي أو كوا بيشتري هاو شيوي هبو بي تقليدي كردبتول السري أبدا خواي قولا إبداع دكا لخلقك سبحانه وتعالى خواي قولا تساو لكسانج كناكاتو البري أصلا لپیش اوی خوای گور عادو آسمان کان خلق که عادو آسمان دی کنه بوتاو کو چای دی بکاتو بلکو ابداع کده بدیع خوای گور سبحانه و تعالی ابداع بابلین اوی کو هاشتگ لنیویوا بین ی پیش کوا پیشتری نبو لویا کاته کوا شتگ لدین خوا لباب عبادات بتایبتی کبینی انزام بده ک پیغمبر نه کده صلی الله علیه و سلم درن بدعه همو بدعية شج وقت بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفعين ضلالية همو ضلالية شج لا لا لبو آجر أخوا بنامن دا إتر خلق إخوة جوره همو إبداع سبحانه هو تعالى بديع السماوات والأرض أو إخوة عظيمة بيست بويني كمان من دالها بي سبحانه هو تعالى عرض أسمانه كان خلق كده من غير مثال سابق بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وهرها أو ذات عظيمة كوا خالق عاد أسمان كان ببيء وكوا هاوشي ويهبو ببيشتري كاتي كوا قضى أمرا برياري دالسا هر كاريكو هر فرمانيكو هر بابتي كبيوي وإذا قضى أمرا هر فرمانك أو بيوي قضاي بكا بس أو هنده فإنما كواتا خواهي قولي هر فرمانك أو زكت كبيان قولي بي هر إيشيك كبيوي لو بونا وردا بريو بسي هر أو هنده تنها أو هنده يقول له كن فيكون تنها هنده بي تنها خواهي قولي أو هنده أنزام دكا وبي دفرمي كن ببا فيكون وكوزانان دفرمون او خواهي قول بو شوي لو ما تعبير دكا تاوكو ايما تيبقين فرماني خواهي قول او كواويستي لسربي بين الكاف والنون كن ببا تنهاون دا بيوستك خواهي قول بي فرمي فلانشد ببا او زا حظ دكي دروزبوني آسمانا كان بي دروزبوني زوي بي دنيا تيكسون بي دنيا آودان كرنو بي رزق بي منع بي عطاء بي زليل كردن بي عزيز كردن بي فإنما يقول له كن فيكون سبحان الله لو عظمتي لو دا صلاتي سبي ويستي بمندال هيا سبي ويستي بمندال هيا هر اوهن دي وزو كوزانا دا فرمون اولا لنوسينو لخوين نواش كن فيكون فاصلش لنوان هيا بلان بفعلي لسرويستي خواهي قول او فاصلش نيا او اي كبيوي هر لقل كدا فرمي كن يكسر دا بي سبحانه وتعالى كوات او خواهي بيست بمندال نيا أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وكل سورة الأنعام جدا فرمي خواهي قولة سبحانه وتعالى كون من دالي دبي لكاتك دك هاو سريني خواهي قولة تاكو تنياه سبحانه وتعالى كواتا زور مهمة براستي جيان لقل أسماء وصفاتك كاني خواهي قولة إيما بندي اللهنا أو الله سبحانه وتعالى أو كبيوي بين الكاف والنون أو سقى زور خوش بخواي جورة حدبي أو سقى أو متمانة أو يقينتها ببرامر بخواي جورة أتو بندي خواي شي كوا دا صلاتي واي هي برامر بهموش تيك تنها بيد فرمي كن يكسر دبي سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية تفرمي أوانيك ونازانا ديسان اقتراح دكن ولا إيمان ببيغمبر نايني صلى الله عليه وسلم حتى وكو يكلمنا الله خوا سبحانه وتعالى كلام من بزات خوي كلام من لقلب فرمي أو تأتينا آية يان آياتو بلغيك من لبو بنيري كواتا بزات خو اقسما لقلبك سبحانه وتعالى الشاهدي بداك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وياخد أو تأتينا آيات بلغو معجزيك من لبو بنيري بلغمي لسر بيغمبرياتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنما هيز معجزيك نيا وكأنما هيز بلغيك نيا والعياذ بالله والعياذ بالله برام كاتك وشمشم كورا روج نابيني خلال لتاويتي نوك خلال لوي بكوا روج نبي اتلا سرت هذا. وقال الذين لا يعلمون چين او كسان لا يعلمون ديارا هندك دون فسرين دفن لا يعلمون واتاو كسان نكوا مشركا اهلي هز دين اقنين برام زوريك لزانان دفنمون نخير ليردا باسي جولكو ديانيشا هر كسي شهو شوي اوان بي او زولك او ديانانك او قصيدك او انا وكو او كسانك وهيز علميانيه كواتا او نابق سي اوان بي بلام كا او قصيدك كواتا تزردك لهم علميك او زو قصيدك اقرا نابي او بي ادبي بكن اصلا نابي او بي ادبي بكن كواتا او كان خواق سيان لقلبك وخواي قول سبحانه وتعالى تنها لقل بيغمبران كلام دفرمي اجل لقل هميان مباشر ني فرمو تنها موسى عليه الصلاة والسلام واروا بيغمبري خوما صلى الله عليه وسلم وآدميش عليه الصلاة والسلام نبي مكلم او كان دي كتنها خواي قولا برسول نيردرا وخواي قول وحيان لو ناردي كوزر ادك بلاي خواق سم لقلبك اخاتو تسي لو قدري خود نازاني وهروها هاتني آياته بلقوا معجزش لابو بيغمبران عليه الصلاة والسلام خود بيغمبر ني داوا دكي اتر لهما كاتش دابا راس طعنيه لو همو بلقوا معجزاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكأنما او بي بلقانيه اتر كاسيك او همو بلقي بي بلقانبي او قرآن عظيمي بي معجزنبي داي باشا وكخواي يقول لسورة الحجر دادا فرمي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور أقربيتوا لا آسمانج دادا رجعين ليب كينوا إيتر أوانج بسركون لو آسمان كان بتساوي خوشيان همش تقبينا دلين إنما سكرت أبصارنا براستي تساو ما نصر خوش بو بلكو إما السحر من ليكرا كوات أوي نيوي إيمان نيني هر إيمان نيني إيتر سنورج دابا زيني وبيئة دابيج دكا وكولير دا خواي يقول باسيان دكا اتدفر كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم بلكاتك وانا كوقسيد كان انا بيشوانيش واتا وانا كم كاز نينا وقسيد كان بران بربتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكد النوايا لبو بيان صلى الله عليه وسلم بلكو بيشوانيش كسانك بران بربتو يا رسول الله وان قلت يا وكو اوان قسان كرديا وكو اوان اقتراحاتيان كرديا او زخواي يقول دفن تشابهت قلوبهم دلكانيان وكو يكا لو يقسكانيان وكو يكا اقرنا خو يكتريان نديتي اوان لقل بيشيني خوان لقل او كافراني بيش خوان برما دي كو قسيوان دكا نوا خواي يقول دفن تشابهت قلوبهم دلكانيان وكو يكا لو يقس وكو يكا لو يكاتي كوات قسيك دكي فلانا كاسي جدر ولا مش بتما او قسم يعني مش اوهام قوتيا دبالو دلكان تان وكو يكا يتر كسي كوا قسيك دكا كوا كافراني بيشتري ويان قوتيا دلكان يعني يكا لو يقسى كانش وكو يكا قد بينا الآيات لقوم يوقنون اجا خواهي قوة فرمي ايما باهم دي آياتو بلغمان بيان كرديا لبو كساني كوا يقينيا بحق هبي بدواي حق دا بقرين ببلغو دليل ايما بياني حق من كرديه بلام چه استفاده لي دكا چه حق دبيني توا چه بو بلغانه دلي او دخواتو اواني كوا يقينيان هيا اواني كوا فعلا بدواي حق دا دقرين اواني كوا يقينيا بحقه وبدواي قمرائي وبدواي هواو ارزو ناقرين او اتاني كهاتي لسر صدقو رازقويتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كافية لبوي كوا هم كسيقو قينتا قناعات كمحمد صلى الله عليه وسلم خاتمي انبياء مرسلين او بيغمبري كوا لكتيب كاني بيشتري خواي قرو مجدي بيدابو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خلقها مولاني وكفرة لروش هوا ولروش هلق ترقار دانو بشوك أبو هرها وارون علي دهت خلقها مولاني وكفرة لروش هوا ولروش هلق ترقار

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إمام النووي لم كتب أذكارها سبحان الله لا يكنية سوچ يكنية إمام براندبتي كأنما تشاوي نقانوة حياتي همو إنسان مسلمان بيني أم حياتك بيني ويتي هر هموش تكان ذكركاني وباس كردو لكوا مسلمان نصرتي بو بلاشي زليل بو بلاشي يعني بير أكيتوشتي بير لشتي وهاكرتو لحياتي إنسان مسلمان الرجانة عمرانة صالانة بسر ياتي أبرا أو ذكركي باس كردو شتك من هي إنسان إيمان دار أجر خواي جورا دارو خيري لا كردوا تواناي هبو ماديا وجسديا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حج كردن أجر تواناي هبو كسكا بحجك آية حج أذكار كاني شين ذكر كاني شين إمام إنه يبدر يجيب أسيانك أفرمي همو أميك لباسي حجة هي لذكر كان ولا دعوات وأمانة أفرمي أوان دزورة كركو ناكرت وحسابات ناكرة زور أفرمي بلام مهم كان باسكين قرنجة كان الله فريا وناكم حتى فرمايش تكان اشتام وباسكم بس الله كرتو بخد بوتان باسكم الله يكم بدو بشو بشيق للسفر حاجاتي الله بشيق لناو حاجاتي الله أفرمي بشي سفر حاجك اللي أقرم دواتر بوتان باسكم بدريجي بس بشي ناو حاجك لم بابا ولم كتابة باسك أفرمي لناو حاجك بالترتيب الله هم يباسكم أدي اللي كان حسبكم شكو ناتكري أو ندزور بي الله لكتاب زياتر أكا الله سرتاي تو كدس بي أكي إحرام أبس كإحرام أبس سند وهاي كخود بشوي دزنيش بقري إزار الرداء لبركي أو دو برماليك أدني بيان بستي. وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل كسي دزنيش كارشي الله هرستو ليرا شر سنة خوشورشي الله هل ليرا سنة جليكي تازا لبركي الله هر سنة أفرمي دواء أما دورك عاد نيوجك همو أذكار كاني نيوجر همو جيب جيك لركاتي كما سنة دواء قل يا أيها الكافرون بخيني لركاتي دوهما سورة قل هو الله أحد بخير نيجي دابسني إحرام ودواء وإحرام بس أم دور كعاتة سنته زور قولي أفرمي كلام دور كعاتة بويته والسنة دوهاية زور دعابك كان إتواني دعابك إثر الله بيشتر دعوات وذكر دواء نيجي كان وأنا مباس كدو إتواني لير دوباريان كيتو أفرمي أقر ويستي إحرام بس نية بدل بينا أقر زاني دلت غافلة بزمانش نية بينا فرمي ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه شك الزمان يارمتي داري دلا جاري واي هرشي أكي دلا كونابتو بزمان بلي أو إشاء أكم أو أكم دلا ديتو سرخوي باشا ساغ أبيتو أفرمي بيشتر باسم كردوك نية محلكي قلبه شو أنكي دلا بلام زمان أفرمي مستحب إنسان بكاري بيني بوي دلي ثابت بي الله أجر دلت شتيكي وتو زمان شتيكي ترى أوه دلت حسابه بلام أجر تنها زمان بكار هنا بدليل قال أنا بقبلني طبعا نية زوزو قرنجة إمام زور زور قصيلة سير كردو إنسان كأبي دلي لهمو نيجيكا حضوري هبه لهمو صدقيكا يبخشي حضوري هبه إحرامك يبسي أبي أو دل لو كاتا حاضر به للرجوع كانا كهلا سي بارشي اوكي مالا خو بارشي اوم كرت ابي دلا حضوري هبه كتب يعني برجوع بو لذتي لبك تشيجي لي ورغري افرم السنه دوا يا بلا نويت الحج بزماني بو يارمتي دري دلي به يا بلا احرمت به لله عز وجل واحرام بزل بيناوي خو جل جلاله بلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك تا اخيرك ام كلمات انا فهم مجالي تو ادا طبعا لما سلي حجه زورك لعلماء بيان وياك سنة إنسان نيت بزمان بينه. شو كبيغ مرس الله عليه وسلم فرمي لبيك اللهم حجة. لجارك فرمي لبيك اللهم عمرة. عشا لبيك بكار هنا وشي حجتني بكار هنا. خوي لبيك يعني بله.
بلام للباني وات يعني دوجر يعني بلي بلي اي خويا وبرياري حجم ده بلي بلي اي خويا وبرياري عمرم ده معناه كي زور قوري لبيك طبعا لزماني كرديه دركي بينا كان بس العربيه احترامي كي زور قوريتي كانما زور باحترامه دوجر علي بلي بلي قربان او بو شوازه قال لزماني كرديه بكينه وكردي افرم هند العلماء فرمي أنا فرمي أنا بلي اللهم لك أحرم نفسي وشعري ها أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي الله أقرأ أمشي ودوكو أبو الفتح الرازي فرمي تي فرمي هالدروس تقيناك هند فرمي أنا بلي اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني هندك فرمي أنا أخوان نيتي حجه موتوها وكارم وتوليم ورقرو هندي فرمي أنا تلبيبك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أمش تلبيه في غمر صلى الله عليه وسلم أما بخوانا لبيشين يتكاني يا لدوين يتكاني أفرمي السنتي كزور قوري بلي لبيك اللهم بحجة يا بلي أقر حجي تنهاي كرت أقر حج عمري بيك وكر لبيك اللهم بحجة وعمرة يا لبيك اللهم بعمرة أجد تنها عمريك كرد أجد تنها أبي كرد أفهم مهم ناوكان يعني بين باشترة أوجل مذهبي إمام الشافعية مختار ترو صحيح ترى تلبية آية فرضة إلا أبي بلم لبيك اللهم لبيك نا أفهم سنتك أما بلي أجد تركي شكر كسني وتحجك هر صحيحة عمرك هر صحيحة بلا فضيليك زور قوري لدز داوة اقتداء ببيغمبر صلى الله عليه وسلم لدز داوة شوان كوتني خوشويستي لدز داوة فرمي أمام مذهبي إمام الشافعي ومذهبي الجمهوري هم زانان أوايكا فرزنية هل إكش فرمي أنا فرزة وتوانا صحتي حج إله أبي بلي لبيك اللهم لبيك أو كلمتان بلي أقنا دروزنية الصواب أوايكا سنة فرزنية بلام دائما أفرمي محافظة لسركة اقتداء ببيغمبر بك صلى الله عليه وآله وسلم لخلافة كش درأتي أفرمي أقر كسيك لبيناوي يكي اشترى حجي أكر يا عمري أكر طبعا لناو عبادات هندي عبادات من هي لبريتي هي هندي ايش من هي النية بل منا بحياتي كزناتو ان يجل بري كسي تربك النية مجالي يعني كسيناتو انا مثلا ذكري كي دمي الفاضي كان كز لبري كزبيك هر كس خوي بو خويك بلام آية اكريم ما يقرباني بكم خمناتو ان بكم كسي رأس بيرم اللهم وكالتي من قربانيك بكسري برا قرباني قرباني منه كسيك تسري أبرا بناي منه هند العبادة كان بإجماع دروسة هندك نادروسة هندك اختلافتي حجيك كلوانيك بدلت يا دروسة شكا كتو استطاعتنا ما بلام استعيب بدنيدنا ما بلام بارتها كسيك أنيري أم كسيك شيء الله اللي لن يتكابي آقاي ليبي بل نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان خويا أم حجة أم عمريان نيتين لبناي فلانا إيكم لبر أو إيكم وتلا بدلي أو كسائكم طبعا حجي بدلي كلا عمري بدلي شمان هي كلا لو وظائفاني كإنسان مسلم برامر بزندو بمردو خوي أتواني بيك لما سلي الرجوشة اختلاف هي علماء بي أنواع الرجوة لكاتي مردوة دروستة بوي بقريتها لكاتي زندوتي دروست يعني كسيك مرد قرزار بو أفرتها تخزمت في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أتوانم رجوكاني دايكم بقرموا رجوكاني باوكم لرؤيتك باشا فرمي دين الله أحق بالقضاء أقر كسي قرزاري خوابي أم أحق ترقوتو بقرزكاني وبيتو دا أم قرزشي وبرو بروبوي بقررو لفقهيشا بتفصيل باسكراو كيو تسلسلي خزمكان كي كم جار إقريتو كي ترتشون كي كسي كي غريبة أتواني بقريتو ناتوانا كي هم بتفصيل لفقه إسلامي باسكراو كوابو يشق العبادة كان كأكري حجة لن يتكي أبي أقاي لي بأو كسا كعبادتي بدلي كر حجي بدلي كر يا عمري بدلي كر بلي خواجان أم عمري لبيناي فلان كسا أكم لبر فلان كز أيكم لبريتي أو أيكم بدليت كلمة بدلك بكار بينا باشترة بكارشنين أبو شوازة مهم عن فلان يعني لبري فلان كس أو حجة أو عمري جاب جيك أم بشك إمام باسي كرت هي وزبو بتشيبه
نيتي سرتاي انسان ككاتك ام احرام ابسي في سي بم نيتو في سي بم نيجو دز نيجو خوشوردنو اما انا هم هي ام دعواتنا تكلم كاتا انسان زور ابي الدلي اجي لخويبه كانما خوي جان ومن شون خوم غوري جلس بيم لبرك دلم غوري دل يكي قال لا باب تزور جرين كان حج يا عمرك اي مسودي لي ورناغرين ام جليك لبريك والله أمز لي يعني من وازم للدنيا هي أنا حموش تيك خوايا والروم كردتو الروقيتو أبينم هيتشي ترنا أبينم هانا بولايتو هنا شون خوم سبيكر دوا دليشون سبيكر دوا شون خوم غوري وخوم غوري شون خوم تازة كردوا خوم تازة كردوا شون خوم شورت باقو مولا هرشي قناه أو فلسفة قوركي بشتي حج عمريك إنسان بيكا لبينا بخوايا أما دا أمرو كفاية لباسي كتاب حجة يك خال أميورون كمولا سر باسي صلاة التسبيح لباسي صلاة التسبيح أشتكم عارس كردن ك آية صلاة التسبيح الذكرى كان لبيش تحياته أخوان ري يا لدوي تحياته طبعا صلاة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سنة إنسان بانزجر لكاتي قراءتها بخوانا طريق عباسي طريق ابن مباركيج بانزا بدل لقيامة أخوانا بتفصيل لكاتي خواه بمباس كردون بس أويكا قرنقا بلا موا دواي درسكا زور قرام لراسيا بوشي لملتي إيما مثلا ذكرا كان لبيش تحياتا أخوانا لكاتي كابيل لدواء بخوانا لما زبي إمام الشافعية قوليكم دوزيا لحاشي بجيريمي هاتو لسر خطيب نقطي قصيكي كريو لقليوبي أفرمي لبيش تحياتك دا ذكرك بخوانا لبيش تحياتك دا ذكرك بخوانا أما كا اللي عرزم كردن كا أو غلطة بلام غلطنية لبروي أساسي كي هي لفقه إسلامية وقياسيا كردو تسر شي سر جلسي استراحة قياسيا نكردو تسر ذكرك يعني تر لنا وصلاة التسبيحة ولا هردو حالتكش هردو كان دروستا لبرشي شكا دقيكي الصريح نهاتو بلي لناو تحياتا شون سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر علي لناو صلاة التسبيحة حزم كر أوها الله لخزمة أو كتابة كردو من بس الماناتية نفره وتأوي كأس لكردستان جابجي أكري دروستو كشي كينية كذكرا كان لتحياتا يكم جار تذكرا كأكي إنجا تحياتا كالأخوين خوي قال لنا هي من الشيء أجبوري وخوي قال لي ما قبول كار درجة كاني خير بس المناكات وخوي داول لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت بركاته ورحماتي خود بس المنا ببارنا إيمان ما سلامتك خوي إيمان ما سلامتك خوي إيمان ما سلامتك عقيدة من دام زراوك يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لبناه من الشيوش بوري وخال من قبلك.

وهروها أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وهركسي شي بدسي بيغمبري كجرابي ياخد بيغمبري شي بدس كجرابي ورخوار هركسي بدسي بيغشا شي كجرابي ورخوار تر هركسي بدسي خوي شي كجرابي دائما نجي جماعات ورخوار تر هركسي بدسي مسلماني شي كجرابي كان يجي كجرابي يعني بابلا أما زور قولي إلى إخوة تبارك وتعالى وهروها اشتد غضب الله تعالى على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله خداي جبر زوري يقول لك سيك كنا ناوي خوينا وشاه شاهان شي شاه شاه شاه شاه الاخوة ملكي نازر خواني وتو ملكي ناسي تو ملكي منطقي خواي يقول لنا فرمي أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي من خدام باش هاي باش كانتان جوري جوري كانتان كواتا زور زور خوارقي لو كسشك او ناوي لخوينا اخنع اسم خراب ترين بغزاوترين قيزانترين ناوي لاخوة او كسيك بيش یشی نهی خو لخوی نه به سروری سروران جوری جوریان پاشای پادشان واروا. هروها زور خوای جور رقی لو کسانی که آزاری خلق دن به بیانیان و به ایواره. اینتر آزار که آزار به دلیانه گینن آزار به جستیانه گینن آزار به پاریانه گینن و هات عدواي. پیغمبری خوا فرمی علی صلوات و سلام اگر بچین ترا قوما في ايديه مثل اذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. اگر خدا تمنتان بات یه دبینن به شای خودتان کسانی وکو خمشی خمشیان پیه وکو کلچی مانا بیانی که در رون با سروکاری ایشکانیان لجیر تو ربونی خواه رون وکاتی اوارش دینا و لجیر رقو تو ربونی خواه لوار کواتا اوجوه کسانی خمشیان پیه آزاری خلق دن بال خاطر أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا شيتون ترين سزاي هيلا دوزخا أو كسي آزاري خلشي دابي لدنيا بهر جور آزار داني خواه پنامام هروها خوازوز وشي خوش نايو رخيليتي أو كسي بدم آخر زين آيا اي مجوين پانا بيتو والين شو نبنشتيو پیغمار خلد واخوتو في غمر إخوة فرمي إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل كسي شبيني أو أخوت أبو بدما فرمي أمجور أخوتنا خدا به الجور يخوشي ناي وكسي وابك للرواية تكيتر فرمي إن هذه ضجعة زوري رغلا وكسي أبو جور آخر رواية شتر فرمي والنومة جهنمية دوزخي كان بوضو دوزخي خدا يقول رقي لكي رقي لوانيك زور بسر زبيا جابيه. أما زوج خرابة إن الله لا يحب كل مختار فخور خداي جوراو كساني خوجنا فخر في زكن بصر خلقاو بفرح في زيدرون ودسن ودين وعانا حتى في غمر صلى الله عليه وسلم فمشتر على كذا زوج رياج ما كان سكوني شاني خو بقول الزانينة ما خيلية فيزة هي فرنسية كي لا يشي لبركة بو فيز أي بو بيشي لبركة خود يخود قولي كواتل لزلو برقا هيا قم صلاكي برشانيا بو فيز ايتر نازعم جلو برق فيزي زورتي هيا قوة قناعنا كواتا هر زوريا بو زورانا ببراسي إنه لا يحب المخيلة خدا او زورا في زاوياني خوش ناوي فلان بيلاو لبيكا لبروي دنيا لبروي جيري كارو مثلا بدأ افرتان لخواب ترسن تق تق تق اما شيء

جاری اصلا بیر نکنه باشه خوای گوره پی پیو افرتی یوک یک روز نکرد و نابی تخت به با ای بو افرده بی ام قاشی مثلا اونی برز بی اونی نزم بی چی امی داهی نام جوره پیلاو شیطانکانی غرب بو توش لپی کس سنگ داره پره و دوشتا و داره پره لدو شکه او پیلاو قیاس درست کلاو بس بو ای افرد عرص که لپیش رو لدو ایج نور افرد شتی که تخت لپی که بزانه هیچ شوی نیشی دیان احسایی تو کواتا اوانی بفیزوارون بسر زویا بپیلاو يا خزلوبر يا هرشي شيت الاخواترس لا يحب الله العقوق خدا ازرداني با خدا شي بي خوجني به جوري او كسي او كاربك خداش خوشينه وهروها اواني اجاويك شيشي بني انا ولا حرمي خوايا شي حرمي مكي بي رزبه يان حرمي مدينه به وهروها او كساني نديتي زماني نفامي ديننا ونا اسلام وهروها او كسي كبناها خويني شي كرجي خوفنا من بعد أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة ملحد في الحرم إلحاد في الحرم مجاهدة في المشي كلا والله بلا وأرى والله بزاتي قال شي تولى حالني إخوائي بشر تعليق لو أفريقية بوها وزلامة نازل المشكا سيب زلامة شيكا وها سيدي وكو تبو معرزة في أبو عبادة تعليق أو إلحادة أجاوي شيشية وأنا خواص المسلماني بويتو قاش يلكي يبكي تو لحرمی خواهی خوازوار قیلو کسی که ششو آجاو آلازیک درست کن لبی و دومیش اوی نریفی جاهلیه هنه تو اسلام زمانی نفهمی همی بش بش بون ای اسلام ها همی کرنه یک پرچه که ایک شمالیه پیه به دیس همه بیکرته پرچه پرچه یه ما چی کرد نریفی جاهلی و نفهمی هنه و نو اسلام خواه پنامان هر وحا إن أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك أنت تأمرني بغزاوتين قصة أو إيك إخوة زورق لي شيء أو كسيك مسلماني فرمان بشاكيشي بيك على كاك الإخوة ترسى أوشتا أو أو مرع مرع إخوة البابا تنسيحتي منك أها بيروز بي ناو شو ديستي شيو ديستي وانيك إخوة زورق يعني بله ای بو امره پیانکا ایوش برای خود برای خود نیا ای اگر ایوش آیاتی خوابی لآیات که تو زیاری ایوش جی آیا بوشن قرآن وارو ها زور قیلو کسی پیوندی خزمایتی دبسرین خواب نام و تیان ای پیغمبری خواه ایو لعمالی ابغضو الالله کامل کارکان بغزاو تدین قیزا و تدین کارن يعني اگر خوانك يبيك خواز ويدغلي فرمي هاو تابو خوادانا وتيان دواي او فرمي بسراندني بيواندي خزماياتي والله يسرناك مو بمارا ما شاء الله في روزي بسران يعني لا يقطعها الا كافر وقت كافري وتيان دواي او فرمي وكسيك فرمان بخراباك ما شاء الله ورقلي لساكاك برواتان بلا همو مانا لواشي موجود بهم دي الجهار آية همو اواني تو فرماني بيكي شاكم ابي برسال لخوتك آية همو اوشتاين تو رقلي ليك الخرابن الراس ديار ياخد بيرسوانا ما ايشي منافقانا يأمرونا بالمنكر وينهونا عن المعروف ما ايشي بروا داراني براسي واخواي قولا زور يرغلو كسانية كزور بيرسو قنان زور لارن لار بمعنى كلمة لارن بتعب لده مناقشة أبغض الرجال إلى الله الألد الخصي خواه زور زور رقي لو كسيه كزور لا رخوارة لا تشيا لا دم دميو لا ششو هرايا يعني شي يعني أقا جواني بي سي جواني بي يقصي غلط كسياني بي يما نشاني كي نشاني منافقة إذا خاصم فجر هل كسي دم قاليش يقول لقال يا يقصي في ولم سياني بي اما خاصه ما فجرتها اماش قلد الخصيبه ايتكوالنا يا وازنا يعني الناس اللي لا اخوار بس تي بروبوس وبتاع على ايه ابي حلو باطي لا سركي يا ناسيه اما كوتاك يا ويك اخوي يروح وشينا وهروها ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفاسفها خدار روش تبرزكاني خوشي وزور قيلوك سانيك روش نزمياني انت باب زين روش تناشير من نزم قيزه ونكان ما انت
هر روشتي لوانا ما تيابي وريا قمان وهروها إن الله يكره البؤس والتباؤس فارقي لك روزانا وخو فقير كردنا كاكا هل يكي بالرصي باجوري بي بي سي في تواب إذا ما يبوش في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نافر من إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنى خواهي قورخ رصق بجوري خرجي يعني يلي بس يا إيش هو تيا إثرا ما شيش كاد أخواك أو قليك أو بولاك أو أخوة عمي فراموش أخوة كلمة فراموش نكا هاي بشر تو فراموش نكا قليل أخواك أو أخوة ناشير نكا أو قمان إخراب أخوة بأهو ويبغض السائل الملحد زور أخوة رقي لو سؤال كريا كبزور بارا لخلق السنة وهل هذا شوار تاقم إثرهن إن الله أربعة يبغضهم الله عز وجل شوار تاقم أخوة زور رقي لي أنا البياع الحلاف فروشياري سوين خوار أي ترى خوا إذا نل بين ثياب سنصيرة وهروها الفقير المختار هجاري خو بجور زان إخوتو شو هي تخو بجور بزاي وهروها الشيخ الزاني بس على شوي شيء زينة كار وهروها الإمام الجائر ده صلاة داري شيء استمكار هالشو على رقلي وهروها رقيل وكسير من أبغض الأنصار أبغضه الله أو يخلق الأنصار مدينة به واتا دانشتوان شاري مدينة زماني في عنصان خواهي قرار رقيل يانا وخواهي قرار رقيل الشيء يكره التثاؤب رقيل بايشك تلان يجعنا بايشك مين كمي كرم وخواهي قرار رقيل الشيء لوتي وتي إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فازوز ورقيل امس يشتي لمروا بهذا ألين وين وتوزعين شكاكا مدن مباسي كوي زاعي ذكري خواهك عرق سيما يعني عوبا وتي وتي ودواي اوزوا برسياك ذن ايه لشو ابوي شلون هاتي شيل لي كان انا بس كان اول شيء يعني تو برسياك دوس كلاي كواتس زوا برسياك ذن خراب وهروها في رداني فار يا ربي اخوي ما فارز لها مو تيك راي امسي فتانيك خداي يرزق الرغلي انا زوري دبو زين وخاتينا وزون صفه برزكاني هم تيك راي صفه زوان انا ما تيابك اخوي يقول اخوي شي دبن وخاونك دبيت اخوي شي اخوي يقول تبارك وتعالى اي مرسلين.

أريد لأرجو سما سيدي سروار أي جوهري بحر كرم رحمتي خير أي جوهري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشويستانم لسرتاي ام درسانو كدس من بيكرت كومالي هاولي پیغمبري خوامان صلى الله عليه وآله وسلم باسكر يكي قلو هاولانا كباسما كل ششم وتارا لحوتم وتارا باسي زبيري كوري عوام من زبيري كوري عوام يكي قلو هاولا برزاني كعائلة كعائلية كي زور قورة ومرتبة و خوش زور خدمت کاری پیغمبری خوای کردو صلی الله علیه و آله و سلم امر حزم کر ل خدمت انا بس یجب ل افرتکان کم کا خزانی زبیر کر عوامه کبریتی ل اسمای کچی امام ابو بکر عائله امام ابو بکر عائله زبیر عائله اسماء بابلین زور گوری اسماء خو صحابیه باوکی صحابیه بابیری صحابیه مردك صحابية كركاني أولادكاني هم الصحابين دور جيرا وهموي بصحابي وصحابيات أسماء كشي أبو بكر صديق إمام أبو بكر كان خزانة كيب ويكب لخزانة كان بريتيب ولا قتيلي كشي عبد العزاء كزور درن إيماني هنا مسلمان بو أسماء لو أفرت لدايق بو سيبراي هي عبد الله عبد الرحمن لقال محمد عبد الله براي دايكو باشي خويتي او نيتر براي دايكو باشي خوينين دو خشكيهان بريتين لعائشه وام كلثوم ام كلثوم لدوي بيغمري خاص الله عليه وسلم لدايكو او نيش دايكان يكني لدايكي ترن وتتنها براي دايكو باشي هي كبريتين لا عبد الله كري امام ابو بكر الصديق رضي الله رحمته خويلي عبد الرحمن براي درنگ مسلمان بود تا صلح حدیبیه مسلمان نبو محمدی برای اسماء یکی که لو کسانی که امام علی زور زوری خوشویست طبعا لعنتی خواهد شیعه بی که زور کد تفریقه لبین اصحابه اکن دی قد بدن اما کچزای امام ابو بکر صدیق زور زور خوشویست للای امام علی حتی امام علی محمدی کری ابو بکر صدیق كأكاتب رأي أسماء كردي والي مصر ولبر حب زوري بو إمام علي وتنازلنا كردني لولايتي لصالي سيوهشتي هجريا شهيد كرا أو أسماء أيك لخزمتي أبين أمرو لا بستحوت صال بيش هجرتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لدى يقبو واتك هجرة الرويدة عمري شواردة صال حفدها من كس كمسلمان ولا نو مكة ونار حتى كاني مكة هل بجاردو بريتي لا أسماء كاتك إمام أبو بكر رضي الله عنه خوي لبه هجرتك لقلبي غمري خوي صلى الله عليه وآله وسلم أفرم أبو قحافة هاد أبو قحافة كاتب بابيري أسماء أباك إمام أبو بكر الله هاد وتي هرشي سيرك أم بيا وهرشي ما أوصلت سامانتي بردويتي حشي وبرجان هشتم فعلا نجوا هاو إمام أبو بكر خوشي ومالكشي هموي برحيتي ومالكاني بجنهج أفرمي أسماء الله لو كاتا أبو قحافة شاي الضعيف وبني أبي ندواتر أبو قحافة كيربي ومسلمان جابي إيمان هنا لدواء فتح مكة الله شوم قوزيكم هنا برم كل بردو دام بوشي بجواني خصم بردسي وتم أي باوكا كلا يا أبتي نخير وهاني أمي بروت الرجال بجيه يشتبه إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا خيره زور إبو أمي بجيه يشتبه على دسي أنا بكو بكاو هالي قرزاني زور قرسوتي تري ومحتاجه يشتقناب ليرا أما علماء فرمون يكيق لبروي أسماء نئمي دسي مشيكيق وسريانا وهبه فضلي وسريانا وهبه دوش أفرمون لبروي مشركين قريش بزان ما دام شتيكي بجيش تو بشتيني لي بكنوا غنام عائليا طاوكر بزان ابو بكر الصديق مالك اللي ريك وابو ربطي ابو بكر الصديق بمكه وهيش تما كاريكي سياسي يعني زور عقلانه بك اسماء كردي
أفرميه لدواي أموا إيوارا وقتيك راكشا ومزور ماندوبو بتندي لدرقا درا كاتشون درقا مكردا وسيرا كم كومالا لمشكين قرشاتون لسر سريشان أو جهل الله كاتيك هادوتي باوكد لكوي أين أبوهي الله بتمنا زانم لكوي الله إزاليك من أزانم زليهي ليدام أو قواري لجوما بقرتا واندبه تندي ليدام أفرمي كوتم وأوان روشتم في غمري خواص الله عليه وسلم مهامي توزيع كردو زور بوردي لكاتي هجرته يكي لمهم مكان كبا أسماء درابو أبي خواردن بقينا في غمري خواص الله عليه وسلم لقى سيدنا أبو بكر أفرميه السفريك محازرك طبعا سفراء لزمان عربية بزوشت أو تري بو خواردانا أو تريك لسر سفري خوما دانا كاسب يالين سفراء بو كلوبالانا أو تريك كو أكريتوا بو توركي او تريكا كلوبلتي اكري بو السفر بهم انا وتري افرمي سفريكم حاضر كردو واتشتيكم حاضر كردو بو كلوبلي سفري تيبكم على كسيرم كر بني ني بي بستم بچي بي بستم شتي انا كي خوم هنا كردم بدولته التي كي اون بي بست دام بشان ما بستم بكل مو وردو زبولا في غمري خو صلى الله عليه وسلم بشكيتي شم كردو بشتين افرمي كاسي كيش ما خدمت خوشويست مان كسيري دمي أم سفري كرت كبهمان نطاقي خوي بهمان بشتيني أسماء بسراوة فرموي تو ذات النطاقيني تو خاوني دو بشتينكي إن جاء في غمري خواص الله عليه وآله وسلم رويتي كير وتي أسماء أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقيني في الجنة تو ليرا يك بشتينة تبو كرد بدولة وخوا جل جلاله بهشتا دو بشتينة أدات اتر بهوي اموا ام افرتنا وبان جدر كربا ذات النطاقين ام افرت برزا كمال الصفات زور تابتي يكي بلا صفات زور قرنجا كاني عبد الله كوري بما نجرته عبد الله كوري الزبير افرمي ما رايت امراه قط اجود من عائشه واسماء حج افرتك من نبي باندازي عائشه واسماء سخيب زور زور سخيبون هردوكا أفرمي دايك من عائشة شتي كو أكرده وكو أكرده وكلاي كو أبو إنجا إبخش بلام أما أسماء فلا تدخر شيئا هل هيتي شي كونا أكرده هل للروا إبخشي ما إيهج نزيكي كيرته بينما أسماء لعائليكي زور دولة من دا بلام زور بفقيري جيان بسر أبا طبعا هندي حالات هي لحياتي إنسانة تيبر أبي لم سيرائم زور إسفادي لأكي يعني بيركر أو بكر صديق كان دولة من ده كان أمنا رانا بدولة مني عائليه كان مرموقا لبيش هجرته إمامي أو بكر زبير كرة عوام بانكات يكي كلا الصحابي برزا كان أسمائي أداتي طبيعتي زبير زور رقوتنا وزور شديد وبغيرت حيشتيكي بتشوك الأسماء قبولناك كاتك شو أكابم أفرمه هميشة أسماء يكل لك يا شكاني أو أترسال لغيرتي غيرة أكل برام بلي ني أتواني جولو حركة يبكى زور لو أترسال أفرمه كوت مناو نارحتي كي زورة وأبوي أسبكيم تشار سر كردايا وترتيب كردايا وعلفم بدايتي وخزمتم كردايا وآوم بدايتي وحازرم كردايا وجهاد وجنج أبوي خون بروشنا يبكولو بأوب نارحتي آوم بهنايا أبوي نانم بكردا نمزاي نانك بكم هاوي ركب دسم وشلب و كومال الدراوسي لأنصار وأهاتن خزمتيان أكرد أفرمي باخي كي هبو سي فرسخ دورو هر فرسخ يقنزي كي 5 كيلومتر يعني 15 كيلومتر علي همو روجة تنجار أو 15 كيلومتر أبوي بشو ما يتباخي كي أو دنك خرما أو خرماني كبي صلبون كوتن رخاهم كوبكم وبيهن وابو أسبكي زور من دو أبو أم خست سر سرم أم هنا يا الله جاري كان في غمري خواص الله عليه وآله وسلم للريا مني بيني بسر سرم وا كمال خرماي زور زورم هل قرتو أفرمي فرمي إخ إخ با وشتركي وشتركي يا خدادة فرمي اسماء ور السرك وا بابد جين وا طبعا في غمري خواص الله عليه وآله وسلم زور سادة ما ملاي كله أفرمي زور شرمم كرد ويستم سركم لقال يا شكو زور مانو بيرم لغيرتي زبير كرده والله نمير سرك قال هات موت والله اي زبير
شتیکی ئەوە ڕوویدا هەرچیم کرد لە بەرخیرەتی تۆن هەموێرە فەرمی وەڵاهی ئەو دەنکە خورمانەی کە ئێغێتە سەرسەرن بەلای منەوە زۆر قورستر بوو لەوەی کە لەگەڵ یاسەر کەوی ئەوەندە پێی ناڕەحەتم بەڵام چاریشم نیە هیچ شتێکم بەدەستەوە نیە ئەڵێ ئیمامی ئەوبەکر زۆر بەزەی پێ ئەهاتەوە زوبەیریش تەبیعەتی زۆر توندە هیچ شتێکی ناوێ ئەڵێ ڕۆژێک غوڵامێکی نات بە خزمەتکار داوای کرد ئەم غوڵامە هیچ ئیشێ ناکات تەنها ئەوەندەیە یەت ئەسپەکەی زوبەر ئامادە ئەکات و حازرەکە هەرچی تر ناکات ئینجا زوبەر قبوڵی کرد کە ئەو ئەسپە لەلای ئەو بێت و ئەو غوڵامە لەلای ئەو بێت و کاری ئەسپەکەی بۆ جێبەجێ بکە ئەسما ئەڵێ وەڵاهی ئەم خادیمێ بۆ ناردم ئیتر ئیسراحەتم کرد ئەوەندە ماندوو بووم ئەوەندە ناڕەحەت بووم ئەوەندە بە زەحمەت ژیانم ئەگوزەرە طبعاً كاتك هجرتك برو مدينة أسماء حاملة وزور جنا راحة هجرت بالنسبة أو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كهجرتي كدو بنا ومدينة يهود كان دعاية كان بلا كردو وتان سحر مان كردو لو حاولاني كهاتون مهاجرين كسيا من الله ينال فعلا جمنا الله ينال نال تأخير طبعا دجال امتحانات هي اینجا یهودا کان زور دل خورش می‌باوت، یعنی تازه توا همون فوتان، همون ابتر ابن بیا و چه ابن، ایران پی نکه سحر من لیکر بون، همون ها ولن اترسان به تاخد بون مهاجرین زور ناراحت بون مهاجرات ناراحت بون، ورده ورده اسما به حمل خوی و خوی گیان ناو مدین، ل ناو مدینا چند روز ما و عبدالله لدایب، که عبدالله لدایب و ها ولن زور دل خورش أفرمي خصم ناو بارتا بارويكو هنا بو خزمتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي هندي خرماي لدم يا جوي خصنا دم عبد الله ودعاء بركتي وقرد أفرمي يا دسي باوكم أبو بكر وتي بان بودا بجوي كانيا طبعا مسألة بان دان بجوي من الله لنو مذاهب اختلافيا مذهب إمام شافعي مذهب إمام أحمد مذهب إمام أبو حنيفة هر سی کن پیان و سنت که بانگ بدري به جوی راست و قامت بکري به جوی چپی من دال کاتي كلا دعيك ابي و تا لي اما سور كرد لحوتم رجا ام بانگ ادري و حالا يك كراو چون ك حكمت يا چيه يا كمين دن بوي جوي لي ابي بانگ خواب بركتي بانگ بركتي قامت بسري دابر افرميه امام ابو بكر شگرتي ئەم بانگەی دا بەگوێ تەمە لە مەزەی میان مالیکە کەڕاهەتی هەیە بانگدان بەگوێ مناڵە پێچەوانەی ئەو سێ مەزەبەی ترە بەڵام سێ مەزەبەکەی تر واتە جمهوری عولەما لەسەر ئەوان کە بانگ بدرێ بەگوێ ڕاستە و قامەتیش بکرێ بەگوێ چەپ ئەفەرمیی ئیمامی ئەوبەکر بانگی دا بەگوێ و مناڵەکەیان دامەوە هەموو هاوڵان وە یەهود هاتوون سەری عەبدوڵڵا بزان ڕاستە یەهودیەکەن هاتوون بزان ڕاستە و ئەسحابی زۆر دڵخۆش بوون بەمە أفرمي فرحي في زور كورا لناو مدينة دروز أسماء مشكلة زور زور بولا قل زبيري كوري عوام بردوام لم الملانية أبو عروي كوري عبد الله كوري منذري كوري كشكاني همو لدايق بون جار بجا كشكاني زياتر أبو بروي زبيري زور تنبو طبيعتي أفرمي أوانده زور بوها جاري كان شنبو لاي باوكم شكاتنك والله اي بوك زبير تو انا راحتي كل بير كانوا بياو كي دولمان دس راسي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم شي امر غيري كي امك شي اك الله يا بنيت اصبري هوك تكم صبر قدر فان المراه اذا كان لها زوج صالح اجر افرتك بياو كي صالح هبه ثم مات عنها فلم تزوج بعده او بياو بمريت ام بدواء او شو نكاتو هرب من يتو جمع بينهما في الجنه قال بهشت اجنو بيكثر ام كشو مشاكل ان نامن او شديدي او تندي زبير قبولك افرمي قبولك قبولك من القرب طبعا كمن القرب يت التداخل لا بين جنمر لا دز فيك سن لكردواري خو منا عليه على بهي شو ازنا بتداخل كده بين جنمر ده افرمي روجك يعني زبير لأسماء أدا أسماء إش هواري كل عبد الله كري طبعا زبيري كري عوام
لگنجیا زور پالوانه کی سیر بو عبدالله الله چوب وسر خوی حتی جاری کن بستی عمری 12 سال لرایتی که 8 سال بستی که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم شهید کرده و شمشیرکی حال کشا و رشد الان اول من سل السیف فی الاسلام یکم که شمشیری حال کشا الاسلام از زبیر طبعا عبدالله شما تازه پی اگه دایی هواری لکرد الان عبدالله چوب دم دایی و فاقبل ایلیها زبيريش سيري كر عبد الله هات يكسر روي كر دا عبد الله وتي إن دخلت فأمك طالق أجر بيت جورة ولا داك طلاق كوتد على عبد الله يوين داهر تجورة وتي إلي قرن بيجوجي والله قبولناك ولا تجورة طلاقك جابونا ولا يكتري كجابونا ولا يكتري زبير طبعا هشت خزاني هو لعمري خويا هشت خزاني هنا أفرمل لدواي أمجاره وإتر أسماء نقرا يا أولي بلام زبير همو كاتي هرشي بيوز بي أبوي أنارد أسماء لقل كركان يا ورده ورده جار بجار أولادا كان قبرتر أبن بي أغن عبد الله بروردي كي زور سير كرا لبردم مأفرتا شكا مأفرتا مشهورة بوي كزور خواناز أفرمل كاتي كان خوشة كوت هرشي هبو لو مملكو عبداني كهيبون ايشي بوك هماني ازادك ايو ديارة قناهم كردو اما بهوي قناها ونخوش كوتوم خواه سفاصد اكم عقوبت داوم لسر بره لقناها كانم لزور قناهم بوراوية الهي اسماء كسنا بوكو ببخشي بخش ديكي زور سير اما انده فقير بچ حال جيانة بري تسر اواج بخشن ديك حتى إمام عمر لزمني خويا كاتك عطيه دانا طبعا عطيه بمعنى معاشي أمر ماندي صالانه هزار درمي دانا بو أسماء كورا وتي هزار زور أسماء كي هزاري بركة وتي كورا فلسي كلا نامنته بيداني حرچاني كي باني طواب بياني هيشي في أنما بيداني بابرو هزار درمي أنا أدايا على ني أكل السيروش هزار درمي أكل مالي أسماء أنا هموي أبخشي لك أنا يا إخوان أسماء خصلتي كتري زور جواني هي لخصلتي كاني زور حشمتي هبو زور دا بوشراو لأخير عمري وطبعا أسماء لنو أفرتي الصحابيات هيج كزني وقد الأسماء عمري دريج بي صد صال رقجي صد صال أفرمي أتشاو كاني هردو كوير بوبو منذيري كوري تولى الشام جلي كي جواني بو هنا على جلا كان زور جوان الله أوى دسي ليه وتي كرم أم جلنا منا وتي بخوا ديك أو جلنا زوزو أسطورن هنا وتي أزانم أسطورن بلام لا يسري أن تسكى وصف لا شيء من أكان نامون الله منذير أم جارت وجلي كي حجم جورتي لي وينا إن جا قبولك وتي ألم جورا جلنا أو نتر منا وتشك وصف لا شيء من أكان الله للروايتك أو أدبيك زبير دايداوم قد تركناكم لجلو برقو بوشاكو تنو توليا ملابس كاني زوت النطول حتى لأخير عمري سبحان الله لباس التقوى الدنداري أفرمي أوان ده بيربوبو هندي جار حالاتي كي بسر أهات أغاي لخوين أما لن يشكر دنا عليك لأولادي أولادا كاني دانا بور الرول اللي غير داني شبين بلا دواي أول شيء بكم سكال لبير ما تشيتو أزانم أولا نواجام لحضوري إخوان بس لبير ما تشيتو دواي أول شيء أكم تو بين بلا على إشارتك دام كإشارتك يكر أو لوبي أو دأوبك على دسي أكر بقرآن خندن قرآن يا خن قرآن يا خن قرآن لبير يتود ويا قرآن خن تشيبك أو لوبي أو كاتي الركوع كإشارتك يكر يعني نازن تشيبك أيو كاتي الركوع تا إن جا الركوع أبر على الركوع كدري جي أبر إشارتك يكر دوا ركوع تشيبك أيو كاتي هستانو إلى الركوع اعتدال كاتي سجدة هل صار ولا سجدة خوي دركي نيو جكان إدراكي أو إنك تشرك عاتك أنك نفرك دانا وويل أن يرجكان إنك زور لعبادات تند طول طبعا إيكي قلو أفرتانيك لجنجي يرموك بجداريك لقلها وسري خويا بريتيبو لأسماء طبعا أسماء زور باسي غير لحياتي أو زور باسي غيرتي زبيرك ريبرامبل الله يوتي والله أي زبر أم خيمة كبو من الدانا أجريك قات بخات السلي ببيو تيجي برك لغيريتو أمره هتشي برنك وتور أمره للرب
مشركينش همو اوين ازاين كز نزيكي اسماء ناكوش كل غيرتي زبير زور اترسان بران بلي ادنى غلطي قبولنا اكر افرميه لدواي اوكا جياج وبونا وهمو كاتيك باولادكاني اوكس ايود اكتن لزبير استش كطلاقي داون زبير هر غيري هي بران بل حرتنو قبولناك زورشتي بي قبولناك لي اكتن ليبي مراعاتي حالي بوكتان بكن أم أفرت برئيسة طبعاً عبد الله كوري الزبير لدواء يزيد كوري معاوية خلق مكة كوبنو بيعتي عنده طبعاً بيان أو تحب رسول الله وابن حب رسول الله خوي خوشي ويست لكن أم أفرت برئيسة طبعاً عبد الله كوري الزبير لدواء يزيد كوري معاوية خلق مكة كوبنو بيعتي عنده طبعا بيان او تحب رسول الله وابن حب رسول الله خوي خوشي وسلاي في غمر اخوا

أدري أبو عبد الملك كوري مروان بو بخليفة دو خليفة كوبونو مشاكل دروزو ورده ورده وحي لهات جنگ كان بچوك بونو عراقي بدس زور شويني بدس عبد الله كوري زبير ورده ورده هاتو ناو مكة لناو مكة شخلق بشتيان تيكر چند كسي كي زور كمي ابو هنده حتى لهند الروايات أفرمي خيزان وأولاده كان يخوش الرايان كده أو عنده شركة قرمبو أفرمي سيب ولاي دايكي دايكي نيجي أكل وساتان نيجي كي طاو أسمع وتي أي دايكي هاتوم بلايتو وتي رولب وتي هاتو تي والله أي دايكي هاتوم نازانم تشيبكم همو دورو برم تشولبو رفيق برادر همو معظمي أصحابم قد تخاذلوا عني دور كوتون توليم نازانم تشيبكم وتي تو خود باشتر نفسي خود ناس بو تشي أمكارت كر بو قولت كر خليفة أقل لبر خوا قبولت كردوها برو لسر رقاي خوت بكريم بجي عش كريما ومت كريما ولا يأخذ كأسير نيضي أسير بكري بكريم برزو بجي مردني شما برزو برو لسر كاري خوت برو والله أقلتو لسر حق بي فامضي له ها والله كان لسر چي لسر تو كجلا أبي توج لسر أو ربازي خوت بكجلي أفهم يا عبد الله وتي والله أيديك والله أجر خون بحق نزان يا أبدس من أول وخلافته بمخلفة مسلمان ده بخوا أيديك السي قومة ما نوبة منها به كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قط بخوا أيديك أم كريتو بعمدي بحياتي خرابيكي نكردو منكريكي نكردو قناهيكي نكردو سي أم غيرتك كسي بعمدي لهمو حياتما أي دايك قناهك منكر ولا عمل بفاحشة قط بخوال لهمو حياتما فاحشيك منكر لحكمي خوال لم نداو ليك أمانة خيانة منكر والله ظلم يك مسلمان يك معاهد كافريش بسروني عليه أسماوتي الحمد لله جعلك على ما يحب وأحب سپاسی آخواه اکم که توی خصوت سرشتی که خوی پی خوش و منش پیم خوش دیتر کردم مترس برو تو خواه دایک لشتی کترس اترسم که مردم لاشه کم حال واسن و گالتی پیم که کردم کم مرک سر برا لاشه که چیلی اکری او چوزانه تو ها قد نبی بسر تی خمی دلی تو ما خفتی تو ما کردم والله اگر لسر صیامی من خفت ابو خو مگر هیچ خفت ابو نخوام برو با شهید بکری طبعا زبير كوري عبد الله كوري زبير زور بالواني كي قرب بدوشم شير جنجي اكرد ايش قالوا ها والله نيكه مشهوره لتيره غلطي نا اكرد نا زبير شو نا كوري شي عبد الله هر تيره هي وشان دا ايدا لبرامبر وبدوشم شير جنجي اكرد بريت لا عبد الله حتى عبد الله كوري زبير او ندلا شي بخو بهزو افرم جارك لا فاو هلصا لا فاو لا فاو صدوري كعبي قرت يا كمينكس كتواني بيتي بملا بدوري كعبية طوافك أو أدوتي فرستها ما عبادتك كسبي ناكري حول شوط بدوري كعبة بملا طوافك يا كمين كذل لما يجواك طوافك بملا بريتي لب وزور صفات ومواصفاتي تري هي أفرميه شو جنجي كر جنجي كر تار شهيد كر كشهيد كر خليفة مسلمانان طبعا حجاج هلي واسي لا شكي هلي واسي أو يكخوي توقعي كر بركاته دي خليفة مصمان نامي كيبوناتك أسماء رازيك حرشيت كدو أسماء رازيك شوك أخير مهاجريك ما بيتر هيج مهاجرين ومهاجراتنا بس أو ما بويا كاتي وفاتك أخير كس لمهاجرين ومهاجرات وفاتك كدو أسماء صال صالي حفتا وسيكوش جاب زان أو عند عمري دريج أفرمي كاتي كحجاج خبري بونا نشو بولاي دواي حجاج شو بولاي وتي يوم يلا برخاتي تو كرك داقر مؤانا وتي هو بقرأ حجاج من هيج إشي كم بتوني والله جم لابو في غمري خواص الله عليه وآله وسلم أي فرمو كذابك لقال كسي هي مبيرة وتخن رجا لنا ثقيفة دركه وخا كذاب كمان بيني بتشاي خومن أو مختار ثقافي من بيني أو كذابك توش خن رجك أو خير رجلك شنبيني الحمد لله قصة كيف يغمري خواص الله عليه وسلم راز درج أفرميه حجاج نيتو أن يكلم جواي بداده طبعا حجاج زور بلغ اللسان
بس لەگەڵ

ئەق قسەی نەکرد چکە ئیزانی ئافرەتێکی تەقیە و گەورە و ئەفرم مەیتەکەی داگرت و تەسیمی کردەوە بە ئەسما ئەسما ئەفرمە بە دەستی خۆی شۆردی عتەڕێژی کرد کەفانی کرد نوێژی لەسەر کرد ناشتی خەڵک کۆبوونەوە لە دەوری ئەفرمە زۆر بە ئارامگری و سەبرگری بەڵام غەمێکی زۆر گەورەی خوارد غەمەکەی ئەفەرمون بۆ ئەوە نەبوو کە عەبدوڵڵای کوڕی ڕۆشت تی وەڵاهی غەمەکەم تەنها بۆ ئەوەیە کە خلافەتی مسلمانان تووشی بوون ئەوە بوون کە لە بین یەکترە قتال بکرێ و یەکتر لە یەکتری بکوژن غەمی ئەوە خۆ مەگەنا غەمی عەبدوڵڵای کوڕم ناخۆ طبعا بیست شەو لە هەندێک ڕەوایەتا حەوت شەو لە دوای ئەم وەفاتەی عەبدوڵڵای کوڕی زوبەیر ئیتر دایکی ئەسماء ماڵە ئەوەی یەکە وەفاتەکە أوانا كبدوري وما ونخزم كسكر كوي أنا كاتوا الله إذا أنا مت أجر مردم أمزل أنا من برا ذاك وحنطوني لا شكم بون خوش كم ولا تجعلوا على كفني حنطل نكن بسر كفنك ما وبون خوش اللي بدل لك كفنك بوني خوش نكن بس لا شيء خم ولا تتبعوني بنار بأجرو هالله وريا وما أنا شو أنا مكوا لصالح فتوسي وفاتك ئافرەتێکی تەقیە نەقیە مجاهیدە لە پێناوی خوایە زۆر ماندوو کۆتایی بە حیاتی دێ فەرمایشتی زۆری لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ڕیوایەت کردووە ئەو فەرمایشتانە کە سەحیحی بوخاری و مسلم هاتوون 53 ڕیوایەتی هەیە کە لە سەحیح بوخاری و مسلم هاتوون تایبەتی ئەسماء یەکێک لە ڕیوایەتەکان کە زۆر مەشهورە ئەفەرمێ دایکم هات بۆلام بۆ مەدینە ئەڵێ دایکم هێشتا مشرکە بوو ئەڵێ بە هیچ شێوازەیە نە سەلامم لێ کرد نە بە خێرهاتنم کرد نە هیچ شتێک چوومە خزمەت پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم یا رەسوڵ الله وەڵاهی ئەوە دایکم هاتووە طبعا هەموو ئەم حاڵتان لە دوای سولحی حودەیبیە ئیتر مشرکینی قوڕەیش لەبەرەوەی سولح هەبوو هاتنە ناو مەدینە ئەمان ئەڕۆشتە ئەعتیادی ئەوە دایکمە زۆر حەز ئەکەم صلي رحمي لقلا جيبا جيكم أفا أصل أمي صلي رحمي لقلا جيبا جيكم الله يبي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموه نعم صلي أمك بل برو سرداني دايكتك برو صلي رحمي لقلا جيبا جيك تصورك طبعا دايك زور خوش يستا عائليك ان إمام أبو بكر إيماني هنا وخيزاني إيماني هنا وكريك إيماني هنا بلام لقلها مو أمانشا ئەم جۆرە عیلاقەت و پەیوەندی خزمەتی هەر نەپچڕاوە پرس ئەکەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چۆن بم لەگەڵ دایکما چی بکەم مشرکە بەڵێ بڕۆ سەردانی کە ئامشرک تەمەن ئەمە دەروازەیەکی زۆر گەورە لە فقها بۆ ئێمە ئەکاتەوە ئەویش ئەوەیە مامەڵەی ئێمە لەگەڵ مشرکێکی حەقیقیە چۆن سەردانی ئەکەین چۆن ڕێزی لێ ئەگرین حەتا فەرمێ لە دوای ئەم حاڵەتە ئەسماء هەدایای زۆر گەورە گەورەی ئەنەر بۆ دایک هدي بو نار بوي سرنجي راكي شبر الدين هدي زو خوي سور فقير هدي انا بو داي بوي سرنجي داي كي بينا برو لاي اينو بوي اما ياساي كي زور قوري بو اما ايا اما اكري مثلا لغا مشيكاتي كلاوي كين سرداني كين امو شوي كين ايا اكري انا اكري خزماتي كي رفاقتي زور كاد جنش برسيار اكان مواصا مثلا فلان مال بەڵێن هاوارین یا فڵانە ماڵ یەزیدین یا بۆ شێوازە ئەوانی کە لە کوردستانە تەواجودیان هەیە ئایا ئێمە ئەکرێ لە خواردنیان بخۆین یا کەسێک شوبهە لە ناو خواردنیا هەیە ئەکرێ لە خواردنەکەی بخۆین یا نەخۆین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ماڵی مشریکە نانی خواردبوو لە ماڵی یەهودیە نانی خواردبوو حەتا مەسموم کرا لە ماڵی یەهودیە بۆیە مەجالاتێکی گەورە لە شەریعەتا لەم بابەتی مامەڵەکردنە لەگەڵ غێرە موسڵمانە بابەتێکی زۆر گەورە و واسیعە مجالاتك زور قوريتي أي صلي الرحم لقال أنا جاب جي أكري بلا صلي الرحم لقال أنا جاب جي أكري رحمة بزي إخوة بس الأسماء كتي أو بكري صديقة ببالي أفرتك أما دبو زور بمحنة جيان بريتس لجير سيبري بياوي كي قرص طبيعتها بميني ألي رأي مدرسي كي قوري ورقلي ممكنة كسيك صفاتكاني صحابة أسابه بلام غيور طبيعتي لغا الآفرة النوع يكتر أسماء درسي كي زور قوري بأي مدى وشون ما ملكي لغا الهو سركت
لخدمت بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم بيت بلا ورا سركوا غيرتي مردك متكرته ماشا تجاوزنك او حديك حدي من الاذاني مردك تورك يعني غيري اجول برامرد وزور درس بندي تل حياتي ام قور افرتا هي ك خوي دورو بري همي با شاوكان يعني بيغمري خويا صلى الله عليه واله وسلم ابي خويا كان داوات لي أكين رزوان ورحمة وبركتي خود بسر طوابها والله أني خوش الإستاذ بارن خوائيان داوات لي أكين بنامي جوانت بصفتي برز باسم عظمت أم كلمات بركتانيك لخزمتي أنا أبين حياتي أم قورانيك لخزمتي أنا أبين بكرت رايك رونال وما ضل من روشن كروبي جيان من روشن كروبي داما مزلنا يا أكرم الأكرمين بزي بسلمان أبارن يا أكرم الأكرمين خويا داور لي أكن بنامي جوانت بصفتي برز باسم عظم لسر جنب قناها كان ما نورا قناها بأشكرا كردوما عفو منك قناها بأنهان كردوما عفو منك قناها نمان زاني كردوما عفو منك قناها زاني ما نزياد الرأي ما نكر عفو منك خويا بزي بسلمان أبارن اللي خجبوني خد بسلمان أبارن يا إلهي داور لي أكن بنامي جوانت بصفتي برز باسم عظم الظلم دام زل نسر خواناس يا إلهي لد أبارن ولد ألال إنوا أمتي إسلامي لآزارك زور قوران يا إلهي بستك أمزر سرزوي ودسمان والنية يا إلهي لنوان خدعو فيالا كان يهود نصارى مجوسا قوزاوين يا إلهي هاني الزليلي وضعيفي خمان ولا يتوبر زكينو بمان جروا سر حكمه دا صلاة بمان جروا سر أو سياسة شرعيك شريعتك توي في برين بري وحكم عباد بلادي في بكين يا رب العالمين خويا داوان لي أكين بناوي جوانب وصفتي برز باسم عظمت أقر محتاجك من هي يا إلهي بخوا كزني هاني ببرين لم زمني فتنة وفسادات هاتون بي يا إلهي قرفتك من بوشار سرك حاجيك من هي ومن جيب جيك دريا كاني خير بسلمان أبكروا عفو عافيتي خود بسلمان أبو بارينا يا إلهي داوان لي أكين بناوي جوان وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود لبهشتا هموما لخزمتي أمها والانا كوكروا يا إلهي أم محروم بوين ليرة وكان من بيغمبري خواي نبيني وصلى الله عليه وسلم يا إلهي بمن جرى لو كساني بسري برز ولا صاحي محشرة أو خوش يستأبين بمن جرى لو كساني كلقل دستي جمعي أمها والانا هرهم لساحي محشرا بيك ولا صفيك أبين يا أكرم الأكرمين خواهي جان داوال لي أكين بنامي جوان الوصفتي برز باسم عظم بكرمي خود صلواتي إيما بقينا ودي داري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم صلاوي إيما بي بقينا يكيك نوما لخزمتي أبينا يا إلهي صلاوي إيما بقينا بمها ولا برزانا يكيك نوما لخزمتي أنا أبينا يا أكرم الأكرمين خواهي داوال لي أكين آرامي بسر دل مانا مبارنا آرامي بسر مال مانا مبارنا آرامي بسر شار مانا مبارنا آرامي بسر ولات اجتمان مانا مبارنا آرامي بسر أمتي بيغمبر إخوايا صلى الله عليه وسلم مبارنا يا إلهي عفو عافيتي خود بسر مانا مبارنا رحمة وكرم خود بسر مانا مبارنا تو قوري خود لم دنيا در من مكب إيمان ونبي لم دنيا در من مكب شاية مانا ونبي يا إلهي أمل مانجي كيزور بيروزا مانجي مولودا يا إلهي داول لي أكن برحمة وكرم يخود من جرى لخشوي استكان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خشوي استي أولى ظلما نزياتك ظلما دام زراوك يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Berezanu hoşevistan, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşhalu bekhtavarım kebe hizmet evi berezu hoşevist degamuva. Lebernamey utey peşinani çakman. پیشین یعنی چاکمان رحمتی خواهان لیبی خلکانه که قبولیان وگرتی لکن خواهی گورا و لکن تیک رای امد رضا و رحمتی خواهان لسر بی که براستی کاریگریان هبوا نگل سر خلچی زمان و چاخ و سردمی خواهان بگره بو زمان و چاخ و سردمی ایمو لبو پاش ایمش لبروی او قصانه که کردیتیان هموی حلقالقلاوی قرآن بوا حلق ولاي سنتي پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام كسانه كلا خزمت صحابة كان دابوينا ولا خزمت زاناني باور پیکراوي امت بوينا زا ان شاء الله هر زارو دسين خزمي خزمت هندق لو تکانيان با امید يو كبيت ماي سودو قازان زو كلك لبو دنيا و لبو پاشا روشمان پیش شوائي ابن القيم رحمه الله دفرمي والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة دفر من نفسي إنسان سيزور وكو خواهي قول سبحانه وتعالى لقرآن بيروزيش آماجي بيكر ديا هندق نفس معنه أمارة واتا بردوام فرما كرب خرابه وكو خواهي قول لسورة يوسف لو ما نقل دكادر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفس ارتبيعتي وايا يعني بردوان فرمان كرب خرابة مگر كسيك يعني خواهي قول رحمة بيكرد بي لو رحمة خواهي بهرمند بي وري قلت بي اگرنا نفس هرتبعي وايا بردوان فرمان كرب خرابة زار جوية نفسك اللوامية بردوان لو مو سرزنشتي خوي دك وكو خواهي قول سبحانه وتعالى سوين دي بيد اخوا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة او نفسي كدائما سركوني خويدك سرزنشتي خويدك لويك مقصرة وكو بيويز دقر خواهي قولاني سبحانه وتعالى وكو بيويز دقر بيغنبني صلى الله عليه وسلم وكو بيويز عبادتك زي بزيناك يان برامبر انزام داني اركان خاو خلسك بردوام لو مي خويدك يان كادك نفس دواي تاواني لكرت يا قناعك بيكرت يا كوسر سرزنشتي خويدك طبعا او نفسا نفسك محمودك خواهي قول سبحانه وتعالى سوين دي بي خوار ديا زار جوية نفسك مطمئنة يعني لو باري عسو دي دايا لو باري إسراعات دايا نفسي مطمئنة أو نفسي كبذكر خواي مطمئنة والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب نفسي إنسان إيمان دار بتاكشتك أو دخواتوا بتاكشتك دحسيته ودحويته حسب أسوديدك إشتنها بالله بخالقك جل جل كاتك لخزمة خوايب وذكر ويادي خواي قبركت يكفصل إسرع عدك ودحسيته بي خواي قبر فرمي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة إنسان لكاتي سرمرك في الاشتكاني خواي قبر بانجي أو نفسي ذكن اگر نفسك نفسك ايمان داري ملائكة الرحمن اگر نفسك نفسك بيز بي او ملائكة عذاب يشان لبولي خوشبون ورزابوني خواه وباشت خواه يشان لبو سزاو توري وقاروقين وخشم خواه بلام او نفساني كات مطمئنة نفسك او اندباك وبرزا الله جل وعلا بخوي بانجدك اي او نفسك آرام قره بذكري خواه قره بقره بولاي پرورد قارت تول دنيا خواه لخود رازي کرد وخواه قرش استار رازي دكا برو لگه توایی بنده تسا کانی من برو باشتی که آمادم کردیا وکو خلات زاده فرمه زاروی لیک روشی لیک ساعتی هر سی حالتا که بس نفسی انسان دادی فرمان دکا بخراپا هر او دمیش لومش دی خوشی دکا و پاشان جی مطمئنه و آرامه بوی برزن علماء ده فرمون پیویست انسان شر نفسی خوی بکن زیادی نفس که زیادی کافرانیم با زیادی الاسغر نو بردیا زنجی بسوک
بەڵام جیهادی نفسیان بە جیهاد الاکبر ناوبردیە، تێکۆشانی گەورە. چ ئەو نفسە ئینسان وەکو کوردەواری خۆشمانە لەگە بیگری مشتێکە، بەڵام ئەگەبەری دەی دەشتێکە. دوێ ئەو نفسە دەبی زۆر وریای بی، تەسلیمی نەبی، دائیمەن ئیدانەی بکەی. الکەییس من دانە نفسەه وعمل لما بعد الموت، کەسی ژیر و ئاخر ئەوێ بەردەوام سەر کۆنە و سەرزەنشتی نفسی خۆی دەکا، بە شێوەیەک واری دەکا شەرم لە خۆی بکە، داوای تاوان و خراپەی لێ بکە، بەڵکو دائیمەن لە خەمی ئەو شتەدایە کە بە کەلکی نەک دنیا و قەبر و قیامەتیشی دێتن. بۆیە لە ئەسەرە چیاتیە دەڵێ خوای گەورە سوبحانە و تەعالی کە نفسی دروست کرد، کە نفسی دروست کرد خوای گەورە سوبحانە و تەعالی ویستی ئەو نفسەی بە خۆی بنازێنی و خۆشی بەو نفسەی بناسێنی. خوای گەورە فەرمی ئەی نفس ئەتوو چێ و ئەمنیش چێم. دەی لە وەڵامدا نفس گوتی ئەمن ئەمنم، ئەتووش ئەتووی، یعنی تەعظیمی خۆی کرد والعیاذ بالله، تەعظیمی خوای گەورەی نەکرد. دەری خوای گەورە بردی، سوتاندی، قرچاندی، برژاندی ناو دۆزەق چەند ساڵ پاشان دەری هینە. ئێستا ئەی نفس ئەتوو چێ، ئەمن ئەمنم، ئەتووش ئەتووی، دیسان تەعظیمی خۆی کرد، تەعظیمی خۆی نەکرد. دەی لۆجاری سێم بە هەمان شێوە ئەو نەفسە عار نەیگرت سوبحان الله. دەری ئەو جارە خوای گەورە سوبحان تەعالی خواردنی لێگرتەوە، خواردنەوەی لێگرتەوە، کاتێک کە نەفسەکە برسی بوو، تێنی بوو، ئەو کاتە خوای گەورە فەرمی ئەی نەفس ئەتوو چێ من چێم. فەرمی یا رەب ئەتوو ئەڵای، ئەتوو ئەڵای، ئەمش عەبدیەشی زەلیلی داماوە بە برسیتی و بە تێنیتی گرتی. بۆیە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالی ڕۆژی لەسەر ئینسان دانایە، چۆن لە ڕێگەی ئەو بەڕۆژی بوونا کە ئینسان خۆی دەگرتەوە، نەفسی دەگرتەوە لە خواردن و خواردنەوە، ئەو نەفسەی بە خۆی دەناسێنی، ئەی نەفس ئەتوو ئەوەندە سەرکەشی، ئەوەندە خۆت پێ زۆرە، بردی لێ چەند زەمەنانەک و چەند قۆم ئاوەکی، ئەگەر لێت گرنی وەکو مندارەکی دەست دەکەی بە گریاندن. و عەلیش عەزەمەت و گەورەی خوای گەورەی سوبحانەهو وتەعالی لە بۆ بەدەر دەکەویتن. هەروەها پێشەوە ابن القەیم دەفەرمێ ڕەحمەتی خوای لێ بی، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها. تفرمي بندي إيمان دار لقد طاعت كرني خواهي قولا زورة معاناة شهية، زورة إيش شهية، بلان بردوامة جينادة تمان ديبونا كان بردوامة لطاعتي خواهي قولا، حتى تا ویلی دی الفت به عبادت دگی، هوگری عبادت دبی بشه و یک عبادت که خوش دوی نه تانی لی جابی تو، نه توانی ترچی عبادت از گرکانی خوای گور بکا، بشه و یک عبادتی خوای گور بسر همش تکر دب جری. بدایت لگر عبادت و طاعتی خوای گور شو انسان بو عبادت درست بو، او وظیفه انسانه. کاته که انسان دی بو وظیفه بشه و شر کدروس تستی بیت عبدی خوای مخالفه نفس و هو شیطان بکا لیر نفس و شیطان معاناته چی زوری دوز دکا، بلام او جی پی نادا بر دوامه، حتی ویلی دی هوگری عبادت دبی و خوشی دبی و اوی بسر هموش تکرده بشیری. دبینی در روز دری جکانی هاوین بر روزو دبی، روزه که بسر اوی سارد و خواردی خوش رده بشیری، لشوکانی دری جیزستان لو شونیش دستی شونیش دکا و خواهی گوره مقابله الله بسر خێزان و پێغەب و جێگەرمە کردە بژێری. ئەوە لە جێی چ کە بەردەوامە. جار فەرمی حتا یورسی لە الله سبحانه و بڕەحمەتی عەلەیه الملائکە تؤەزیره ئیلەیها ئەزە، ئەو ئینسانەی کە لە خوای گەورە دێتە پێش و ئەو پەڕی تاقەتی خۆی سەرف دەکا، خوای گەورە فریشتە چی لۆ دەنێری بەڕەحمەتێک لە نەخۆی، حتا پشتگیری و پاڵپشتی و پشتوێنە و کەسێ بکە ڕای بژێشی لە بۆ عیبادەت. ومن يجاهد فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اواني حمو الطاقه تواني خويا سرف ذكن لبينا وبدا سيناني رزابوني ايما حمو رجا كان دقن بريما ايما توابي رجا كاني برو خو من ابو اسان دكين براستي خو لك تساكران ها بو دبيني عمر السري زور اسان وهذا كسالد عمري ذك صدقه خير خيرات جمعه جماعات هر خيرك بسبحان الله ابو خويا وكو رحمتك لبره یوم مبستی تی خواهی گورش آسان کاری بوده که بفرشتی زا او ملائکه دادی حانی دادا که
کاتکه وقتی نیشه داده از عاجی دکا خوی لی ناکوی نا تانی بخوی یکو سر هر دستی لما دیسته چی دانشتی ها که وقتی عبادت داده یکو سر ملائکه دکا از عاجی دکا هستا تا عبادت که دی هستا طاعت بکا نا توانی سعاد لما زکی بکا حتا نا چی عبادت که بکا ولی برانبر اجدا انسانی واهی هوگری تاوانه خواهی گوره تاوانو سرپیچی خواهی کرته تشتیه چه قیزوانو شتیه چه ناشن که انسان دری لونه چی حیایی لیه بکا نتوانی انزامی بده یعنی قرصی کرده خواهی گوره سبحان تعالی بلام او دیر جه باوانه ناده تاوان لسه تاوان دکا باوش با تاوان دکا تاوانی لیده هوگری تاوان دبی ببی تاوان ناده ایلا دبی لسه تاوان خواهی حتی لناو خواهش حل اگر خون با تاوان دبینی ویلی ده تاوانی خوش دبی تاوانی هر دب جری بسر خواه بسر پیغمبری خواه بسر دینی خواه بسر عبادت و طاعت حتی بسر بده سنانی بهشتیش الو که تخواهی گوره سبحانه و تعالی او کسی لو شیطانی لیده گره که شیطان سواری سم لیده بی شیطان او کسی لغاو دکا زلوی او کسی ورده گری ایش لرمز گفتی ولی ده جغتو لبو نادی لحیزاب برو سفوری خواه پنامه ده لبو تاوانو خرابه بویا برو زن انسان ده بی تحملی نیجه کم که راست ده کل داره نیجه دور دریجه برم پهداشت که نیجه ده برسوا بگرم راست ده برو جبون زحمته اتو همو اشتان لنفسی خود ده گریه و برم تمشه نتیزه که بکن نتیزه که شچی زور زور محمودو شچی زور زور چاکه بوی برو زن قد نکن سرد و سرین نشان بدهیم لعبادت خواه لبندهاتی کردن لبو خواه گفره سبحانه و تعالی لجورالی کردن لبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رویشتن من لپش پیغمبر صلی الله علیه وسلم و پابندون و دزگر من بعدی و ریبازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که براستی تسلیمی خواه گفره بین اسلام قبول بکن و اسلام ور بگرین و اوی که اسلام دوام دکه اوی زیب زیب کن و بجزن سلامت دنیا و قبر و قیامتی ما لو اسلام ده اگر اسلام من قبول کرد نخو من خرجی سلامت دکین لبنا خرجی سلامت دکین لتوان خرجی سلامت دکین لتوریو لعقوبی خوی رب العالمین سبحانه و تعالی هر پیش شوا ابن قیم رحمه الله ده فرمی حکیا عن امرأت عابدت عثرت فانقطعت اسبوعها باسی آفرت ایک دکا او آفرتا عابده بواتا زور خواه پرست بو یعنی لقبی عابده وگرد بو لزوری عبادتی لو خواه گورا لزوری جرالی کردنی لو خواه گورا لزوری پابند بونو دزگر بونی بسونتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که براستی عبدی خواه بو تاکا جرالی خواه گورا سبحانه و تعالی که لقبی عابده انده بی روش اگ دکا بی لگر کت نکی پنزیشی لده بیتوا دگر کتنکی دکردوا پنزیشی لده بیتوا استامه باین اسمان دکرد دگر یای هاوار من دکرد شینو واویلا من بو دنیا من خر دکردوا بپل پل خو من دگر یاد دکتوره چی یعنی اوشتانه بلا ما افرتا که بیندره بر بو لکات که پنزیشی لده بیتوا تبینین فضاحی کت پیدا کنی زیال خلچی پیدا کنی فقيل لها بو افرت عبيته قوترا مما تضحكين مما تضحكين اخر اوش تشتشي بيكين يا امينيه اير زيك مقامك زي غريانا زي تاسوف وحسرته اخر شجانا تبنزك اللي بي تو بي عيب دار بوي مما تضحكين اخر سده تو دين تبيكين فرموي حلاوه اجرها انصدني مراره ذكرها حلا و تاجریه فرمی که پنزه کم لی بوا شیرناتی پاداش دکی والله تالی باز کندکی لی بیرم بردوا او مصیبت دکا خوابنی پیتاقی کردوا الحمد مش پیر رازی ما و صبر دکرم بیزارم در نبردیا شکرانی خواهی گوره دکم لبرام برده خواهی گوره بهشتی نوم دانه بهشت
زاشیرناتی او پاداشتی که پاداشتی صبره که بهشتا که خوالم دانایا تالیو ترشیو ازیت و ازاری او پنزبرینی لبیرم برتوا بسانا سبحان لگه انسان اگر خواهی گور سبحانه و تعالی تیکراو بی یعنی سحلاوتا که چی شیرناتی که چی جکا چی لزده که خواهی گور سبحانه و تعالی پیده بخشی بوی برزان اما نگه پنزیه که اگر توابی اندامکان من لبی توا اگر توابی دوستان و کسوکار و خوش اسمه توا بلکو توابی دنیا من لبی توا اگر امال گر خواهی بی ولا پینای خواهی بی ولا سرخواش اوشتار من بیتر صبر بگری لبران برده او پاداشتی که خو آماده کردیا بخواه شرناتی او پاداشتی تالی دوریو تالی زیابنو لکسو کارکان من هاو من لبو شرندکاتو با امیدی وی که خواهی گوره وامان لبکا لو عابدو بندانه بین که خواه لیان رازی و خواهی گورش خوشی دبین و صل الله و سلم و بارکا على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. مسلمان خوش استكان خواهي پروردگار لقرآن پيروز داد فرميد: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. خواهي پروردگار دفرمي روجه دهميان كودا كريتو بيان دو تريد اي كوم علي جن قد استكثرتم من الانس براستي تواو انستانو بني آدم تان بقمراه يابردو زور تان لي قمراه كردنو سر لي وشواو تان كردن. وقال أولياؤهم من الانس اواني كقمرابون لا بني آدم ولا انسان كانوا مروف فكان دلين ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. خواهي يعني اما لدنيا دا هندك ما لقال هندك يتردا استمتاع دا بردو بيك وهندك مان ك أتباع جن وشياطين بوين خوشي من دششت ليان ودنيا من ليان دزدكوتو هروها إغاثة واستعاذة من بيدا كردن. وقل آياتي كتر داخوي قورة دفرمي: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأوانش استمتع بعضنا ببعض هندكش لجن دلخوش دابون وهروها تكبروا استكباري عند كربويكا بني آدم كان تعظم يان بودكن وهروها عبادة يان بودكن واستغاثة ودعوان ليدكن وبرستش يان بودكن. دعي خواهي قورة دفرمي: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. دبين المسلمان لم آيات دا خواهي پروردگار إشارة بعلاقي بين إنسو جندك كعلاقيك شيطاني لبين يان دا يبو إغوا كردني هم إنسكان آنيك أتباع يانا هم بو باقي إنسان كانوا مروفاتي تلك قمراب نسر لشيوان بنو دور من لربازي خواهي پروردگار. وكو خواهي پروردگار خواهي دفرمت: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا خواهي پروردگار لشويني كتر دفرمي: وجعلوا لله شركاء الجن يان دفرمي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كلا زور شويني قرآن وهروان زور شويني حديثي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام باسي على قين يوان إنس جن كراوة كهميشة شياطين كان جن كافر وات الشياطين كان شياطين جن هميشة اتفاقياتي يعني لقل إنس كردوا وهروها ريكوتون لسر قمرا كردني هم إنس وهم سر لشواني باقي مروفاتي تر بويلة دوائي در كردني إبليس رأسي همو شياطين لجن برياري داك همو إنس قمراك إلا كميكي نبت بأنواع الشواس هولي داو بو قمرا كردني بني آدم وهرو هاسر لشيواني جابت شرقي ذريتي خويبه شبر رقي شياطيني إنسو بيت كهولي داو بهو ركو تنلق الأوانا بهو إغواء داني معلوماتي درو وهروها برستشن بو كردني إنس بو جن كان تواني وانا كخلقي كي زور قمراكا وإنسي قمراش تواني وانا بو رقيا جني كي زور بكار بينهم. وكو علمايان رحمتي إخوان لي بلوان الشيخ الإسلام ابن تيمية دفرمي: ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم. أفرمي خلق يقول لنا إنسان كان ذاك أمر بجني دكاد وهروها نهيل دكاد وهروها ويتصرف فيهم تصرفي تيا دكا بكاري ديني بو منازلي خوي بو إيشي خوي بو كاري خوي كلا برامبري أوجا شيطان لخوي وناكاد بلكو دعوة برستنو وهروها قمرابونو إغوا كردني خوي أشكالو أعواني خوي ليدكات بوية بو راقية تواني ويانا چند فرق وكتلية دروس كان كبها ما هنگي لقل يقدا تواني بتيان كزوريق لبني آدم قمراكن وهروها سر لشواويكن وهروها أخلاقو كياني مروفاتي وفطرتي إنسانتي لنا مجتمعي مروفاتيك وتايبي بأنو نهيلا كقورتين فرقة لنا أو فرقانا وهروها خطر تريني جيان ودريش ترينيان لا تمنو تأريخي خوي دا ودولة من ترينيان وبرشاو ترينيان للرشقاري وكو أمرو دا وسرسخ ترينيان برامبر ديني إسلام وخطر ترينيان برامبر منهجي مروفاتي كلا بريتيا لدينو برنامي الماسونيات. ماسونيات خطرترين فكري مروفاتية وهروها خطرترين فكري واقعي معاصري خوما أنا لرشقاري أمرو دا
لو رجع وكديني إسلام هاتوا أو زرري ما سنيت دايوتي لا إسلام أو زرري ما سنيت دايوتي لا مسلمان وهروها لغيني مسلمانانش لفترة بشري قاطبة هيتش فرقية نبو بقي فكري ما سنيت زرر زاتر بدالة فترة مروفاتي وهروها لديني باكي إسلامش بطيبتي بوين ضرورة لسر مسلمانان كشارزاي فكري ماسونيت بيه وهروها أقداري فكري بطالي أوان بيه شكو خواهي پروردگار لقرآن دا أوان دي باسي فكري پاكو روشتو أخلاقي جوانو ديني راستي كردوا أوان دج لبران بردا خواهي پروردگار باسي ديني خرابوي بطالي وهروها منهجي بيه باوراني كردوا لقرآن دا بوين خواهي دا فرميه وكذلك نفصل الآيات وهذي تستبين سبيل المجرمين خواهي پروردگار دا فرميه ولتستبين سبيل المجرمين تابودرون بتوأي محمد صلى الله عليه وسلم وهروها مسلمان أجب قشتي رجاء وبرنامج مجرمو وهروها بدين كان بيزرون لسان مسلمان كشهرزاي فكرية كي أوا خطر بيت شهرزاي بيروكي كي أوا خطر بيت تا لو ريو بتوانت هم دين إسلام لا شيرين به وهم دين إسلام ليت يبقاد وهروها تبقاد لدين برامبر ولا سبيلي بباوران ومشيكان وملحدان كبراستي لبرو دادا بني زورك لمسلمان لبني أوي بدواي تيغيشتن لسبيلي مجرمين بن وهروها برامبر أوان بجنقل وبرامبر أوان برفشي أوان بدنو وردي أوان بدنو وتيبقن وحاريب اللوان وضداتي وجاتي أوان بكن أسفا دبيني أوان تواني وانا لنا ومسلمان أنا خليك كان كان بيكتري ولبري جهادي أوان دبيني هل يكو بناويكو بشوازك جهادي يكتري دكا بويا أخوته برايتي وهروها شيريني ولذتي إيمان وإسلام لنا وكم دلي مسلمان أنا دبيني بويا بيست لسن مسلمان شارزاي ريبازي مجدين بيت وهروها شارزاي ريبازي استمكاران وظالمان وهروها ملحد بباوران بيت تعالوا ريقو هم أغيل دينك بيت هم بزاني هدفي ديني إسلام بنيتي لتي بزاني أواقعي أمره كهيا لبني أوي لأخبار ولإعلام وسيري كان بعدين لمصدري إعلامه ولمصدري أخباره ولمصدري همو هوالك وسيري كان كبريتيا لشريعة إسلام لمصدري أخبارك وكبريتيا لقرآن كخواي برورد قادة فرمي ما فهمتنا في الكتاب من شيء هيج أخباري لنا قرآن جينا ما بويكسي كديوين لواقعي أمره تيبقاد لحالي أمره مسلمان تيبقاد باشترين ريقا وباشترين ريشكا بوتي قشتن لواقعي أمره عالم بقشتي أو بريتي لا شريعة إسلام وهرواتي قشتن لقرآن وبناخشون أوي قرآن وحاربون لا ضدكاني ودجمنكاني كليرة دا إهما دماني باز لقورتني دجمني إسلام وهروها مسلمانا وهروها عموم عالمي مروفاتي بكين كبريتي لا ماسونيت بداية بابزاني ماسونيت چية كلمة ماسونيت لچية وهاتو وچون دروز بون وخطي ماسونية تشيه هدفي تشيه كلام حاضر كاني تردى شونيتي دخولنا وماسونية وفرقنا وماسونية وهندي تفاصيلي تر كبتشروبري لم حاضر كاني تردى إن شاء الله باسدك لكن ليه ردى بابزاني كلمة ماسونية لتشيه وهاتو ماسونية كلمة كمشتقة لدو كلمة وتخوي كلمة كمركبة بيقاتو لدو كلمة فرماسون كالفرانك ماسون يعني فري ماسون يعني ميسن بيغاتو لو دو كلمة فرماسون ككلمة ماسون يدو تما بيغاتو لو دو كلمة كلمة يكم يعني فرانكا كبفرنسي بمعنى رازقو آزاد دوتري الصادق الحر برازقو آزاد دوتري فريش بمعنى انجليزي هرو معنى هي ماسون يعني ميسن بمعنى الباني دوتري واتا دروسكر كواتا كلمة ماسونية بيكوا فرماسون بسريكوا كلمة الماسونية بس ليكوا بالصادق الباني يا الحر الباني يا يعني البناؤون الأحرار بمعنى جمعك واتا دا مزرينر آزاد كان يعني دا مزرينر رازقو كان وحر كان كوا أصلنا وكيانا وإلا أوان درودا كان لا تسميان بونا وشك أوان نرازقون وانا دا مزرينر دروس كرن بلكو دروزنو وهروها تخريب وخراب كرو تيقدري همو قيم وأخلاقك بلام لبر سريتي خويان وهروها لبر شدتي خفاء وتخفية كردني أسراري خويان حتى زورك جلما سوني كان بيان خوجني زور جار وعشكرا تسمي أمناو بدن لخويان وخويان بدن أبال أم اسمه وكو
الأبليوس شيخ اليسوعي لكتاب السر المصون في شيعة الفرماسون دا دلت كأمان براستي لقلوا كأمناوا درويان لخوان ناوا لقلوا بيان خوجنية إجهار بكان بمناوا بولا بروي زور فرقيكي خفين وهروها فرقيك كاتمي أسرارا كالتأريخي بشريتها هش فرقيك نبين لاوكو أوان كاتمي أسراري خوان كيستادا شينا نو تفاصيلي خوان وكتاتيب قين ليان شون أوان سريا احتفاظ كردوا وشون دروز بون وإنشاء أن شونا وإصطلاحا كلمة ما سوند واتشي لإصطلاحا ما سوند واتشي واتزاراوي ما سونيت أقر أبنائي مسلمان تيبقى لما سونيت ما سونيا كان بكي دوترين وما سونيا كان تشين ما سونيا كان وكوزوريق لباحثين وهروها كتابة كان تعريفي ما سونيت يان كردوا وتيانا منظميكي صهيونيتا كزورزور سرية وهروها سياسية وهروها إرهابيجة كغاية ما بستيها سيطرية بس الهمو عالم ده وبانغوازي إلحادو سفورو فجورو تخريبي ولا تاني ترو وهروها تضاربو اختلاف فرقة كان تر لبين يقدادكا كغاية أم فرقة وهدفي أم جماعة أويا وكو مستشرقي هولندي دوزي باسي كردوا دولتي إسرائيلي قولا داب مزرينا و سيطرة بسرها مو عالما بقرنا دزدوية كجمعية كي سرية أصلي بيدابوني ليهودية وبيدابوها بو خزمة كردني يهودية كم زار بيدابو وكو يستابع سيدكي بلان دوائي يهودية كردوتا خزمة كاري خويا ويهودية

كان هناك آلتي كي دستي خيان وإلا أصل ديانتي يهودي لنا وفكري ماسونيتي أنا ماو أبدا بل كوان عبدت الشيطانا يان ملحدا صرفا شكا الشيطان هردو كي بيخوشة شبي برستي شخوانا برستي ملحد بي كواتا فكري ماسونيت أصلي بيدابوني يهوديتا وبيدابو بلام استا يهوديتي كردوا ببشيك بو خزمة كردني فرقة وهروها تنظيماتي خوي كفكري كاستا هم يهوديت إشي تيدادكا هم نصارى إيش تعدادكات هم ألمانيا كانوا ديمقراطية كانوا ليبرالية كانش إيش تعدادكان وهم أسفا هندق لمسلمانا كم شارزاو كالفا مكانش لرجالي يكو أمره دا إيش تعدادكان بلا ما ولا درجة يكمدان هرس بشكا هرس فرقة كان غير يهودية باقي فرقة كانتر لدرجة يكمدان أما درجة كانتر كيستا يعلم حاضريه كتر دا أجر مجال نبو باسي دكين درجة كانتري ماسونية هیچ کسی پی نگا و هیچ کسی ناشتا او درجه گورانا ولا محافیلی ما سونیتا هیچ کسی کنا بیتو الا مگر کسی اگنبی که یهودی بیل اصل دا کسی یهودی نبیل اصل دا ناگات درجه گورو و هر وها درجه برست اما شیر زی مکانی خوار خویانوا باقی فرقه کانی تیدی تیدا بکر دهنن بو خزمت کردنی اقامه دولتی اسرائیلی کبرا بسر عالمو و هر وها سیطره کردنی بسر همو عالم كشعاريان فكرت ولا الإخاء وهروها الحرية وهروها المساواة. بمشي عار أنا خلكي جوز ذك. إخاء واتبراتي كشعار إبراتيان. بوه بكار هنا وتأو ديناريتر وهروها مذاهي بكانيتر. ليان عاجز نبن وهروها تورا نبن ليهودية فكري يهوديتان لا ناشرين نبي وصهيونية عالميان لا ناشرين نبي بلكو ماسونية بجوانب مينة ولا برشايان. شعار حريتيان بكار هنا وبو أويك محاربي هم أديانا كاني بيبك بناي حريته وكهيج كزم الجزم نبي بهيج دينك وهيج كز لجردستي هيج دينك أنا بيه كهمو دينك يبيه هدم كان ولا ناوبرن وشعوب وقومي أديانا أنا كسك الذين كاني خوان وكالو كشي كان بشوازك وكدجاتي كان بوان نكخوي عن دجاتي كان راس تفوق بلكو بأبنائي أو دينا دجاتي أو ديني بيبكن ولا نائبا غير ديني يهود نبي وهروها شعاري المساواة يعني كبكاري دينا بو بلاو كردنوي فوضى وهروها زعزع خستني ناولاتان وفوضانا نولا بيني حكومة شعب دا تاب شوازي كيوا خليق من بيكوا تاما سونيد لجير أو برنامه انتشاري فكري خوي بكاد وسيطرة بقري بسر همو عالمي سر زويدا كواتما سونيد فرقيكن ك يان ملحد بمطلقي يان اگر فلسطين فلسطين بو شيطان دك يهوديه تنها بكار يان هنا بو سيطره كردن بسر عالم ده وكيك لكيباري ماسونيه كان ك عبد الحليم الياس خوريه ك ضد ماسونيه لا اصلي فكرك يا و فكريك كتاريخ بدايتي وهروها رموزي هرهم الى اساطير يهود كان وورقت ويهوديتي بكار هناوة بو سيطرة كردن بسر عالم دا وإلا أصل يا أخوان عبادي شيطانا يان ملحدا بمطلقي هيتش خوايق وهروا هيتش أدياني كان لمذهب دانية تنها يهوديتي يان بكار هناوة بو سيطرة كردن بسر طواوي سر زويدا وإلى كتاب دائرة المعارف يهودية دا هاتوا ماسونية فرقية كيهودية لبداية وتانيهاد وهمو إشاركاني أن فرقية ورموزي أن فرقية وطقوساتي أن فرقية هرهمو يهودية وهرهمو لأدياني يهودية وهنا يانا كإستاء يهوديتان بكار هنا وبو سيطرة كردن بسر عالمه وإلا أصل ماسونية أصل دروزبوني يهودية كان دروسيان كردوا كإستاء دين سري بلان إستاء قناعتيان بهش دين يقنية يان شيطان بارستن كشيطانش بكار دين تنهابو أو ما بستيك يستاوى سمكر كسيطرة قرن بسر عالما وهروها البقاء للأقوى وزعزق خصني ناو ديانا كاني تر ونهيشتني هج دينك ونهيشتني هج أخلاق وقيمك كبيقمان الشيطان وشياطين زوريان في خوشة ويارمتي جيان ددن كخطة كانيان باس دكين وهروها هكاري دروز بونيان باس يكين شكا أم جمعية يستا حاليا لأرض واقع دا قورترين جمعيات العالم دا وكشاهين مكاريوس لكتابي الآداب والماسونية دادالي كقورترين منظمة ودولمنترين منظمة وزورترين منظمة حاليا لأرض واقع دا استابروتي لا ماسونية كماسونية لصالاني هشتاكان عدد يان قشتبو الشج ملايين تنهال دولي أوروبا دا كالدواي هشتاكان وبشيوازكي زور زور انتشاري كرت
بشوازي كياشو ناو دولي عربي جوا وباقي دول كاني ترو باقي قارات كاني تر كخلكي كيزوري جنجي أمره تكلنا وفكري ماسونية بون جا شو شعور كان لنا وفكري ماسونية يعني شعوري بينك بابشي نسألوا كبزانين آية ماسونية شون دروز بو بداية دروز بوني فكري ماسونية شيبو وبتناويك بو أم فرقية وكباس مكرت سريترين برنامج لتاريخ مروفاتي دا كبرنامج خويان لا طبابي صدكاني كبير داتي بريون شاردويانته وباستاجوا زور غامضن زور كزليان حاريبه وزور كستواني بيتي حقيقة ماسونيات بزاني بلكوي كاستام باسي داكين بشيكي زور كمالا حقيقة ماسونيات شون كحقيقة ماسونيات وكخوي تنها او كسانة زان كلنا ومحافيري ماسونيات دا ايش داكن اما لخارجيا اوشتاني كدركوتو بباقي خلق كاني تجاج تسبو نصارا كان بي يعني تسبو مسلمانان بي يعني تسبو خلقي كي كاتب وباحث كتنها علاقي لسر دراسي فكري اديان بي دركوتني اوضي واقع بوا كبنيتي أمهم جمعيات أمهم تنظيمات أمهم نوادية كهرهم بيكوا يكش دكان لناو شعاري ماسونية دا هول دعوة يبقى لنا ماسونية كهرهم يان بيكوا تشان معلوماتي كيان كو كردوتو لسر أم فرقه أقر بين سر أصلي بيدابوني أم فرقه دابينين اختلاف دروس بوا لسر بيدابوني أصليان لنيوان باحثة كان دا ولنيوان كتابة كان دا كهندي كان دالين لا قرني هجدي ميلادي وهي هندي كان دلين لصالي 1680 ميلادي وهي هندي كان دلين لحرب صليبي وبيدابو هندي كان دلين لبيش ميلادي جوا هرهي هندي كان دلين لأيام وزمان يوناني كانوا بيدابو بهش صال بيش ميلاد هندي دلين لزمان موسى وبيدابو قولك ترهي كدلين بيدابوني ماسونية وفكري ماسونية لزمان رومان وبيدابو كدامزدين دي فكري ماسونية بريتية لرئيس روماني أو زمانة ك هيرودوس إكريبابوا لصالي تشلوتواري ميلادي استاذ بنيام دراسانا هل هم الككرا ولا سالفكري ماسونية حقيقتي نقشتنا أنجاميا لبيني يقدا سريتي فكري ماسونية طبيعة حال أم فكرة أم فرقية أو أن دا سرين أو أن دا غامض أو أن دا شاراوي أسراري خيانا لأصلي دروزبوني جيا لبيني كتاب وباحثة كانوا وأروها أواني دراسي في رقدا كان انجامك نهائيا نمو الا وانا بكدتواني بلين زوريني باحثة كان وزوريني كتابة كان وهندق لأقوالي نوما سنية كان خويا كتاريخي خويا هندق جار لهندق محافل داوتوا وهنوها باسيان كردوا ولهندق استماعات ولكات اعلان دا وتراوا كهيت زرديكي نبو بويان خصوصا لم نهاية اخيرا وكأوي وستويانا دسيان كوتوا بويا كان دميني زور باشكرا هنده هنده وورده ورده اسراري خويا وهروها أو فعلاني ككردوية أنا لنا بردودا بلاوي دا كانوا كتازة هيتش قوة يقنما وبرامبر يعني بوستيتا وهيتش دا صلاة يقنية برامبر فكري ماسونية بوستيتا ودا صلاة فكري ماسونية يبين سياسيا نا عددا ونا اقتصاديا ونا حربيا كدو عيدين السري چونو بوچيش بويا دا بنيتو جرباسي عن كردوية كوتوية أنا أصلي دروزبوني ماسونية لسردستي رئيسي رومان بوا لصالي تشلوتواري ميلادي كرئيسي رومان أو كاتناوي هيرودوس إكريبابوا كأويش بمساعدي حرام أبيدو كنائب رئيس بوا وصاحبي أصلي فكرك أو بوا حرام أبيدو صاحبي أصلي فكري ماسونية أو بياوي كناوي حرام أبيدو بوا كعرض فكري ماسونية خصوة بردست كسيك كأيش رئيس الرومان بو مناوي هيرودوس إكريبا كهم بمساعدي أم رئيسة هم بمساعدي كمساعدي كسيكيتر وبهاوكاري كسيكيتر كأيش ناوي مؤاب لافي بو كدين سري لصالي تشلوشواري ميلاديا بالذات بوشي بوشي لصالي تشلوشواري ميلاديا بالذات فكري ماسونية دروز بو كوكات ناوي ماسونية نبو بل كوكات ناوي القوة الخفية بو وتهزه كي شاراو كاتي دروزبوني لا صالي شلوشواري ميلادي ومعلومة صالي شلوشواري ميلادي بدايتي دركوتني بيغمبر عيسى بو عليه السلام كات عيسى عليه السلام كبوبا بيغمبر وهروها بانغشي بيغمبر آياتي كر وهروها أباطيل وخرافات يهودي باسكر
وهروها ردي فكري يهودية داوة كتند قوراو وكتند دوراو وكتند بيتواني موسى عليه السلام يانكر دوا وكتند بقمرائي بانغ شبو ديني يهودية دا كان كموسى بدي لي كاتيكا مجديدا بلناوچوني وزور يقلي يهودية كان شيني وكتند بيتواني موسى عليه السلام يانكر دوا وكتند بقمرائي بانغ شبو ديني يهودية دا كان كموسى بدي لي كاتيكا مجديدا بلناوچوني وزور يقلي يهودية كان شيني عيسى عليه السلام كوتن بشوازي

بلکو سيطرة کردن بسر همو عالم ده اوهي كويستيان لفكري مسيحي كرديان وهروها توانيوان هم پاراستني يهود هم لناو بردنو كم كردنوه ديني مسيحيات لو ناوچاني كيهودي تيابو وهروها پاراستني كياناتو مقدسات ديني يهود بلام هدفي امجاريان اوهي كسيطرة بسر همو عالم داك بوهي دواي مراجع كردنو داناني چن خطيق لسالي 1176 دا توابو لمهمتكي وهروها او خطي كويستي با مساند وهاوكاري همو ماسونيا كانوا كباري ماسونيا كان يو زمانا دايرش متواوي كده لسان 1864 دايرا ناوشوني آدم وايز هاوبت كسي كي ترشوه جي اوش مازيني بو كزعيمي إيطاليا بو بهاوكاري ألبرت بايك توانيا بمخططات وياسار رساكاني آدم وايز هاوبت دابشنوا وجاري كي تر بشيوازي كي تر دايرجنوا كزياتر واقعي ببو زماني كخياني تداد جي كدولة صالح مخططي كياندانا بناي مخططي بايك العالمي كرأسي فكرة كان ألبرت بايك بو بلان بهاو كاري مازيني كزعيم إيطاليا وزمانه كأو مخططي دا نابو بمشي وازبو بريتيبو لمشن خطية كميان هنا نروي هرشي تنظيماتي محافلي ماسونية دروس كدني شن تنظيماتي كمحافلي ماسونية ومحفلي ماسونية كمحفل يان محفل بجمعية دولتية كتايدا كوبنو بو أمريكي جرينجو مهم كسرية وخاصة بخويان وهيش كسر غيري ماسونية تيكالي نابي لباقي ولا تكانا بلايان كردو وهروها هستان بخطية كي تركا بريتيبو لداناني منظميك بناوي النورانيين كحركيك بو تبو تخريبي عالم بولنا بردني عالم دروسيان يعني كردو كتائستا أو حركي ماو وداناني سي منظميتر كإلحاد فرس كان بسرها مو عالم دا كشيوعية بو وهروها الفاشية وهروها الصهيونية شيوعية كدايا الناب ولا بردني حكمي ملكي بو لروسيا كحكمي ملكي لا تي وهروها أخلاق قيم لا تي تيان فرس كر لسر خلقي روسيا شيوعية تيان فرس كر لسر صهيونية تيان دانا بو بقجدا كردني عالمي إسلامي صهيونية خابو بو خاص بو بقجدا كردني عالمي إسلامي وهروها لنا بردني قيمي إسلامي ديني إسلامي وخطورة إسلامي وسياسة إسلامي جاري كتر نبيبا برنكار بونوي فكري ماسونية وصهيونية عالمي كفعلا توانيا خلقانا كيزور للرؤساء دولي عالمي إسلامي بكرا وخلقانا كيزور بكار بيانا بو مصالحي خويان وبو برجوان دي خويان خلقانا كيزور إيش بيبكن فعلا تواني ويجيانا وكردو ويجيانا وواقعي عالمي إسلامي أمرو بو شوازيه كأوان وستيانا أم جاء لمرحلة كاني تري ما سونيت كقشتوه بم حاضي كأمرو يستي عالمي تيداد جي دعوي كلم بريطانيا بلاو بو بوسر باقي ولاته كاني تلك صالي 1600 سيودو باريس كا يكم محفل يعني محفل كرا لصالي 1962 لباريس دواي لصالي 1963 شو ألمانيا دواي البرتغال دواي سويسرا دواي روسيا دواي باقي ولا تكاني تر تال بدايات قرني هجدل أمريكا ماسونية انتشاري كردو بلاو بو بشوازي كيوا كحاليا ماسونية لأمريكا لدرجة يكم ماسونية استا لأمريكا لدرجة يكم ولا بيش ولاتي بريطانيا كولاتي بريطانيا وإنجليز استاذ بيت الدوهم ولاتي ماسونية كم ولاتي ماسونية وفكري ماسونية وبناغي ماسونية لسياسته انتشاره عدده اقتصاده استاذ بريطانيا الأمريكا كمحوري عالمي شرقي أوسط بريطانيا الأمريكا شنك أوي استاذ قزري برا مسلمانا كانم هيتشي لخونية وهروها هيتشي لبيدابوني أحداث نية بدوائي يقدام الشوازك الشعب يستويتي واخواز راو استاذ أوي كديبيني خلقا ولا واقع عالم إسلامي دا نخير هموي داناني چن خطيكي سري ماسون يدبو لزماني كاداين ناو بولا ناو بردنو تفكي كردنو شواندنو برتوازة كردني عالمي إسلامي وبارشة بارشة كردني جا بد اتفاقياتي دولي بي لبيني جا كردنوي هندي دولة هندي دولتي تر وسنور دانان بي يان بد اتفاقيات بي لبيني كهندي مسلمانان لا يكتدي جاب كنوا بشوازي كيوا كهستاون بفرس كردني چن حكامي كي فاسد بسر مسلمانان ولناو مسلمانان چاكا كانيان لقل يكتدي دا كردوا بزدو دجاياتيك وخلقي كي خراب لو بينا بوابا صلح كر لبيني أنا وأوانيك شاذن هم لفكرة هم لديدة هم لديني إسلامي هم لأخلاقة هن راوة نسر إعلام أويك الشاذة هن راوة تسر إعلام أويك لفكر إسلامي لا يداوى هن راوة تسر إعلام تيقشت وكان وبيقشت وكان لخوار نقمبون
اواني كتين قشتون كحالينين ولا فكري شذوذ ولا كان بيروكيك استاذ اي بي سي اسفا لنا مسلمانانا كبهيت شوازق لهيش يعني اصلا نص قران ردي داتو اوان دي ريان بو خوش دكن بوچي نلا بروي رازي بن بوجور الفكره بل كل بر فكري شيطاني خويان كذا زانن امن ابيت او لنا ونابا شيعه دينن شكو دزانن دولتي اسلامي وخلافتي اسلامي بشيعه دروز نابي نلا بروي اوان رازي بن بفكري شيعه نخير بلكو لبروي دزانن دولتي سني با شيعه نبي لنا وناشت وهروها دولتي شيعي دو او يظالبو بس سني لنا ويدا بشي وازي كيوا كطائفي لبينيك ام جادين انا والسنية كان فرقة كان هرهم ويكتري دادن بناو يكدا وباشان دو او لنا والسنية كان دا اواني كبون من منهجيان شوازيك لقل بران بركي تريا دروس كدني چن احزاب وفرق وچن لاينيك ولناو لاينا كان جاد جاتي يكتري ام جا هرهم ويان جاتي خلقي تريا ام جا جور اتفاقيات وسياسيات وغوغائك كسبحان الله هرشي خواي پروردگار خبري پيدا ولا قرآن وهرشي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام باسي كردو الى آخر زمانا امرو زور باش كرا دي بيني او خطي اوان داننا مجملا بوشي واسب وكوشتو يعني كاستا هج كسيق لقل خواه انا نبيت و اجبو اوان نكال ولا سر برنامي اوان نروا بريو حكم عالمي اسلامي نقرتو دس ونا يظن بيانج دقش لدس يابي جاجاري واهي زور جاواز لقل برنامك اوان بلا بيشيان بيبولنا وبردني برنامي كيتر كزور زور جاتي بو اوان هي اوان فكري شياطينيان واي بهون زيكيان لشيطانا وا شن بيروكيك بمشكيان هذاك بمشكي هيج بني ادم هكا ناي دتشن كان فكري لاخويا انا وزور زور نزيكا دي كان قيخا وهروها دي خنا سر اعلام وهروها سيطري بيدا كان بس الحكم دا تا او فكري لزور لاخويا ندوره وجاتي دكا لنا يبروني يلا شلنا علمانيا كان كامي زور زور لافكاري خويا انا ونزيك بتو ايش بو مصالحي اوان بين زياده بيشي دخلوا دي خنا بيش روي خلق ودي خنا سر اعلام وبش وازق بلاي دب كده كانما استال عالمي اسلامي غير ملحد وغير علمانيه ليبراليه جديني كتر وجوديني شلنا وديني اسلاما كدسن او فكري زور زور شاذة وزور دورة لحقيقة اسلاما وزور دورة لأصلي او مطلبي كديني اسلاما بيهاتوا او ان ديهن او دكن ببيشنجي مسلمانا او انا دكن بدم راسي مسلمانا اما او اني كرازقون كالحقيقة ديني اسلام تيقشتون ديان خانا كنوا وتفرقيان تيدخل لبيني يكدا وبن فرقيتر لنا يندبا نقر نيان تواني بيكتري لنا يندبا اقر نيان تواني دكاونا او اخوان دجاتي بيبكن بلان تاستانا كوتونا تاوك اخوان دجاتي بكن شبك ايش يان بينا بو بلكو يان با علمانيا كان جاتي اوان يان بيكر دو شك اوان علمانيا تيش وكو آلية بكار دينا وإلا أصلي ما السونيات خوي لعلمانيا تزور بقورة الدزانية علماني والليبرالي كاني استاي عالمي إسلامي بتايبت كردستاني خمان جماعتي كويلن كأتباعي ماسونية وخزمتي ماسونية دا كان بشيوازي كخوجيان نازانن وإلا أوان خوان زور لو بقورة الدزانن كعلماني بن بلام أو حالتنا هاتو كأوان تصريح بدن بو إشي كديانوي كسيطرة كردنا بأشكرا بس العالم دا وبلاو كردنوي أو دين وأفكاري كهيانا كأوج زماني خوي دي وكو لزور شوناي شاريان بي كردوا ومنش باسي دا كم لدساني رابردو دا وهروها إسلامي كانش دشن أواني ك أصلي مطلبي ديني إسلامي بلاو دكناوا دخلنا ناو قر أواني كغيري مطلبي إسلامي دينن دان هنا ناو قر دان هنا ناو واقع دان هنا سر إعلام دي كان ببيشنجي مسلمانان شو قنجاني كم شارزان شو خينا واراني كراون كفروش راون كبردستي كساني لكن كأسفا زور زار كنص قرآني ضدي أو بلا موان أوانا دهن نبيشو يعني ألمانيا كان بكار دينن ألمانيا كانش هندي لنا إسلامي كان وهكذا بوشيوازا كأو واقعي استادي بيني بوشيوازا كمخططي أوان وخطي شيطاني أوان وستويتي دا قزري العالمي إسلامي بنمونا أقر بيهني نوا استا أمريكا ماسوني شيطاني أو فكروا خطي كوستويتي لعراقة كتنصالو بيش كشرابو كخلقي بينا زاني تادواي طوابوني باو شوازبو كوستويتي لعراق أول عراق رويدا وما جراي لعراق رويدا هكذاين هكذاين نبو عبث نبو لخو نبو بلكو بچن خطيك داينا وتاقشتون بو حالتي كيستا العراق داهاي أوش چون هاتون چن خطيك يان كشابو برتوازة كردني دولي عربي بتايبتي عراق بوياتو العراق ودسيان بيكردو لسالاني هشتاكان و بيش هشتاكان لبروي دولمن ترين ولاد وهروها بقوة ترين ولاد لناحية عسكرية لدولي عربي عالمي إسلامي أبريتي والعراق كسك بناوي برنارد ليوس كصالي 1916 لدائيق بوك مستشريقي بريطاني أمريكية
كصهيونية انتماي كسيكي ماسوني خبيثة كأعواني شيطان وأنصاري شيطانة هستاوا باك يشاني چن خطيك كأمريكا لسري إيشي كردوا كبيدوتري رأسي مخططو بزويناري كيشاري خطي شرقي أوسط كأمبياوا مستشاري وزير دفاع ببو شؤوني شرق الأوسط كنزيكي بيز كتابي نسي ولا سر شرق الأوسط تاريخ إسلام ومسلمان أبو شوازة دراسي عربي كردوا دراسي إسلامي كردوا دراسي تاريخ شرقي أوسطي كردوا بشوازة كيوازيات اللي بيز كتابي نسي وشن صالانا كي زور دراسي كردوا دعاية شن خطية كي نسي ولا سري تابو شوازة عراقيان كردوا با شن بشانا كي زورا وهروها شن طائفية كي زور ولنا وبردني وكوتاي بهناني و دجاياتي بيكر دني لقل شنولاتي كتر كدواي اوان شنولاتي كتر هاتو سريان هاتو وردة تا اواقعي استاتياتي كشتيق بناوي قوة عربي وجوديني شتيق بناوي قوة ودى صلاة اممي عربي وجوديني لا يأهو ام كامنا خبيثة برنار ليوس لا مقاليك لا كاتك لقل وكالي علامة كردوتي لدوي بينجي دوزارو بينجا دلية مسلمان قومي كي مفسدة دبي احتلال كرين واستعمار كرين وتمزيق كرين وجياجيا كرين وهروها ناحي اجتماعيا افساد كرين ناحي اخلاقيا افساد كرين ناحي فطرتيا افساد كرين بكرين بچن قومياتيكو وهروها بكرين بچن فرقيكو بوشي وازن بي زخد نكري تسريا وزخد نكري تسد رزبوني چن فرقيك لناوناش ودبيت چن رؤسائيكي فاسد بكرين با حاكم بسريانه تهم اوان رقيان لشعب كان بهم شعب رقي لوان به وابي الضغط كاين السر حكام كانيان تا شعب كانيان شعبي مسلمان دربين لفكري خبيثي اسلامتي وديني ماسونيتو الحاد فرض كري بسر هم او شعب جابت هرش طريقه به بهرش وازق به ودبي ترك بدي بكردا عرب بدأي بإيران إيران بدأي بعرب دا عرب هندكي بدأي بهندكي تلدا هندكي شر لقال هندكي تلدا وخوش معن وتا أمريكا لقال هرهم ويانا ريب كل لقال كردا دسمان هبي لقال تركا دسمان هبي لقال إيران دسمان هبي لقال عرب دسمان هبي لجيرا ولقال هرهم ويانا ريب كل هرهم وجيان لبيني كادش بل هش كاتي ويستمان يك ضعيف كين برام بركي زينو دكين ويستمان أو ضعيف كين برام بركي بقوة دكين بوشي وعز لبيني كازعزع دخين نايان هتا أو نوتي هيانا وأو كيانتي هيانا وأو أخلاقي هيانا وأو قيمي هيانا للنايبين به الشوازك خطورتي شرقي أوسط نميني كزور دميكا أو هدفي وستويانا بيكاويان شنك صالي هزار ونصدو هشتابو كاتي حرب عراق وإيران أوان بيريان لو ذكر دوا وهروها مستشاري قومي أمريكي أو كاتوتي استاد ببير كينو لبيدا كردني حربكي خليجي تر لدواي عراق كوي استازور باشكرا دبيني لبيني دولي عربية أو كشم كشم دبين لصالي 1983 أمريكا بحيدا شونوية كي تري بسر مخططة كاني دكتور برنارد ليوسكت لصال تقسيم كردني دولي إسلامي هاد بو شوازي كأو يستويتي هالصاوبة إيش كردن لصال تقسيم كردني دولي إسلامي أما الشروع صهيونية ماسونية بو تقسيم كردني دول عربية كان بمشي وازي سنسر علاق دكي لما مشروع دا هاتوا كعراق دبي دابش كري بس دولة دولتي كي شيعة كلا جنوب العراق دولتي كي سني كلا وسط ودولتي كي كردي كلا شمال سوريا دبي بكري بدولتي كي علوي شيعة دولتي كي سني لمنطقة حلب دولتي كي تر كدولتي دروز به كفرقة كي باطل لمنطقة سوريا ديسا مصر بهماشي والسودان خليج دولي خليج أوهم دولته ثروتي كهيه دبي نمني وهرهموي دبي دجمنه كان بو زينو كريتو تالا ترسي او دجمنه فارو سرانه بدن كاستا اسفن كاتي خويا مجزيه ما لوان وردك بلام والله استا يا مجزيه ددين بوا ودبيت الغاء دوله قطر وهروها بحرين وهروها عمان وهروها امارات امانه هرها من منو هرها من وسعود يش هامي بكري بس يا دوله دولتي احساء شيعة دولتي كيبشوكي سني نجد ودولتي كتري حجاز كا لا لم لا سني به لولا سني الماني به لولا شيعي الماني به لنا يكدا بشدار بن وبقش يكدا بشن واصلي جاكر نوكش كم عندك انا وبوسي لا برخاتري وني كبيان كان بيق نخي لا برخاتري وكاتك جاندك يتونان هيلي ام اصلي تهرد مني لمشكيك
باجياش بلان أصلي قطريته أصلي بحرينيته أصلي عراقيته أصلي كردائتي هر دمينيه بلان هدفك أويك الدعاء ويبون بيك هر شر باش اوازي كيوال لهر شينيك هر شتيك مصلحتي عم بيلا سر شر كردن اوان اوان دوي مصلحتي عم بولا جيا كرنا ويان جيا عندكنا مصلحتي عم بيلاوي بيكو من شر زيادة لكن ديان كان بيه مصلحتي عم بيلاوي هر يكو لشويني بزيادة شر دكن جيا عندكنا باش اوازي كيوال تفكيكاتو تفرقك كلي خستوتنا وعالمي عربية كأو خطة جهنم يا شيطاني بستوي أنا استال عالمي إسلامية دا قزريب أو تا دبيني كاتك مصلحتي أنا ويا شيني بكن بدولة ديخنا بردميا شان صالة كردن بدولة كردي لبرنامج يعني بلام زانية مصلحتي يعني كردي أنا ونا العراق كبيانة مصلحتي يعني كردي هذا كانوا بلام هو استاد يعني كردي سوريا جاب كانوا كشكاو شري بكردي سوريا ده كري لقال أتراكا بكردي العراق ما يكري لقال أتراك بوه دبي جماعتي ناو كردي سوريا بكتا أو شري ده بيكا لقال أتراكا بواني بكا وأو جماعتي كما ولا ناو كردستاني العراق استلام بات كشان صالح خدمتي أوانا كان وخدمتي برنامج وبرنامج أوانا كان بلى لبرو إشي عبيني لا عند بعد جيلي كيتر بيدا دكات ونواكي نويتري تازة دروز دكات تعيني تمثيلي عن بوبكات بشعاراتي برايتي يكساني هاوتاي أزادي كأواني بيش وآباء وأجدادي بيش أوان بيان كردون لألمانيا كان عيني خدمت جالي كيتر بوجه كنترو بدا مشاوي كيتر بو إنساني مسلمان دبي أقادر بي و دبی شهرزایم بید تا نبغلت پیان نتیکلیم بی برای مسلمان کانی تری جیب کات رو تا اوقاتی خوی پروردگار ناصر و هاوکار مانده بید تا رابع مزید صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوش حالم جاركي ترقيش مو خزمة جنابتان لبابتك تواو جاواز كأويش إنساني مسلمان هركاتك لم بابتا پرچك بيه بدل نیای و خوای پروردگار همو ایشکانی بو آسان اکن. خوش رویستان عزیزان و برزان، انسانی مسلمان خوای پروردگار کاتیک خوشی اوی که پشتی بیب بستی. معلومی جناب تانه یک لنشانکانی گوره ایمان دار بریتیه لتوکل و پشت بستن بخوای پروردگار. توکل و پشت بستن بخوای پروردگار سنگی محکه بو هر ایمان داریک، بو هر مسلمانیک کاتیک اگاتا لذت و چلاپ و پی ایمان که لورد و درشتی کرده و کانیا پشتی بخوای پروردگار بسته بی. باو کسانش اوتری لناو فرهنگا لناو خلقا پیان اوتری کسانی که بیمنتن. فلان کس پی الان بوچی اوشتناک الان پشتن بخوا قایبا. طبعا معنای اوش نیه که انسان بتواواتی خوی داتا پنای توکل و اسباب نگریتا بر. اسباب بش یک لتوکل، اگر هر توکل یک اسبابی لگل نبو كواتب بريتية لقال تجاريك بعقلي خوبان خواهي قوله ملايك ما بباريزي. خوش رويستان إمامي ابن قيم رحمتي خواهي لبي دكتوري دلان كيكيكا لو بياواني ابن كثير تعجبها لتقوى وعبادتها أفرميت توكل نيوي دينة، يعني إنسان كاتي دينة كي أبيوريه كتوكلها بي كتوكلي شهبو نيوي ديني تطبيق كردوه شكم بتوكل هموشتك أتشيت أبيشوه. هل وكو أو أفرمي رحمتي خواهي ليبي أفرمي ولو توكل العبد على الله تبارك وتعالى حق توكله، أجر هل عبدك لعبدكاني خوا براستي وبتواوتي فش بخواي برورد قارب بستي بوشي في إزالة جبل أجر بيه شاخك لابدا، يعني بنونا بيرا مقرون بقو أزيته بوشوين يتر هل عبدي لعبدكاني خوا بيوية شاخ يك بقوازيته لشيني خوي عن مكانه لأزاله أتواني لايدا بقرتنا بري أسباب. طبعا نموني أما مسلمان إشي بوانية شاخ يك بقوازيته ما بستي لقويتي أو حبلية كبريتية لحبلي توكل بخواي فرودقار سبحانه وتعالى. حبلي توكل زور عظيمة، إنسان كاتيك قوراء بي لجياني دنيايا بو گور ابي كزياتر فش بخواب بسيت فش بستنيش بخواب على انسانك هموشت يكي بو آسان اكا اي هنه تبردسي بو انساني مسلمان كاتيك خوي وادر اخات كفش بخواب بسيت لي كم تعقي كد نويا خوي پرورگار دري اخا اگر وانا بيت بو گرينترين شد اويا لتوكل انساني مسلمان تمناي لقاي دجمن نكات زوجال دجمنكات زور بو چوك دي تبرچاوت بلام كاتيك روبروي ابي تو زور قوريه بو زور يكش لو خلقاني كلا كبائران كاتيك روبروي دوج من ابن وراء كان يكش كلا كبائر وقوري كان بو انساني مسلمان نابي بدسي خوي خوي خاتم مربعي كوا كلا داهاتوها الزلال لتوكل كيبدا انساني مسلمان كاتي خوي فرودقار ايقينيتا او آستي كلا اهلي توكل حسابي بكا وكو يكش كلا سلف افرميت التوكل توكل يعني چي يعني الثقة بما عند الله انسان سيقيها بيبوي كلاي خوايا شون صاحب هندك باري لمال وداتنا وزور بشتي فيها بستي خلطي قيرانا تو كيشتنية بلان خواي فرورقار قدر السنن كوني وايا لو قرقيتوا آقريك دروس افيو فاركت اسوتي اواجنا شوار كسي نزان ونفام دزنو دين فاركت ابن انجا چيد بو امينتو تنهاشي نباو كرو بويا كاتك انسان توكلي بخوا ابي باندازي بك او فاريهتا بالرواد وابي ام ورقيقا وزع يدرس تبي ام ورقيه نارو هل وكو چون زماني زو چندين نوع فارق وراو يستاك او فارانا تنهابونتا باش يك لم يجو نوكو او فاربن كروجانك باو بافيري اما ايشان في اكر او تنها بريتيه لورقيك كإنسان شافي كردو بلام او كساني كتوكلي عن بخواها بخوا رزقانه دا لو كاتو مرزوق نور وزيدراو نتا يسرش أجين
برام او انسانيه كبار اي جنيه او توكل بخواي فرودگارو رزق روزي لاي خواي فرودگارو بودي بو افرمي توكل بريتي لو انسان سيقي بي بكلاي خوايا والياس مما في ايدي الناس ماويز بلد سي خلق او كاتتو اجيتا صلا بوبي توكل بش بستن بخوا بويا كاتك تو توكلت بخواها ابي اود لبير بي لدسي خلقي ماويس نبي خلقي ذليلت اكن بويا كسيك خواي فرودگار رحمه بزي خوي بسرع ارجينيت لودو درشتي كردو وكانه برواد بمر رجانه توكل خلق ابينم كزور هو كاري تقويه كرني ايماني خوما جار وهي ما محاجيك ابينم برجيني قايم بي لروي ايو بينران غوروي افروشي باشا ما محاجيك دانشتوا تختيك دانوا بيز غوروي لسريتي رزق انسان شلون ابي بوابي والله هو معناه توكله معناه اوي ام بياوا ما ويسا وي لا خلق خو اتواني بيكي وك منو تشو تشو ولا بلاشتي كي زكاه وصدقه بو بياكن بلام نايكا كاتيك كإنسان أهوى توكل بخواك أخواي فرودگار لا فاري دوف غوري فروشتن وعزت أداته وإنسانه همو درجيه كي خير وشاكي بو أكاته بويا چندين جار أبيني ياخد بنيش تفروشي ياخد كلينس أفروشي بويا أخواي فرودگار اللي هو درجيه كي رحمته بزي بو أكاته غوشاني قايكة تنها لأهلي توكل أبيني أويش بريتيه لوي إنسان سيقي بخواها بيو مأويز بي لدسي خلق حتى وكو سيقت بدسي خلق بيو مأويز بي لخواي فرودگار خواي فرودگار بزليلي وزبوني أرجيني كسي قتبو بخواي فرودگارو مأويز بي لدسي خلق خواي فرودگار مقامت بر زكاته بو لبر اويتو توكلت بخواي خوته يلا همو وردو درشتي جياني روجانتا عزيزا كان ايما روجانا حفدة جار دوباريك انو اياك نعبد و اياك نستعين فرودگارا ايما تو افرستين و پشتش من بتو قائمة تو افرستين مادام او افرستين افي پشتش من با او قائمة مادام او پشتمان با او قائمه اي پرستينو بوي خواي فرودگار رحمان ليفك طبعا توكل اعتماد كات السر سيشد يا كم شد انسان سقيه كي تواوتي بخواها بخوشه ويستان توكل بو ابيوري بمسي خاله خالي يا كم ابي سقتها بي بخواي فرودگار سبحانه وتعالى خالي دوم ابي اعتمادي لسركي يعني كاتك شتيك اكي بلي دل نيام خواهي فرودگار امشتن بوكا وپشتش ببستي بوشتي كدعوائي لي اكي چكم پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي خواهي فرودگار والله مي دلي كي لاهي ناداتو تو دعوائي خواهي جان امريك بو آسان كي دل لا ويبزا آوكا هاتو تنجي كي سر وفر كي نا خواهي فرودگار دعا ليه كيكور اگري كاعتماد بكات سري اوش بشيك لتوكل چون منال ورك اجري لدايكي كاتي اجري كاتي هاواركا داوايشتيكا هر اجيري ودايكي اتواني جيري كاتو بوت صندقيه جير نابيتو منو توش خايف رجا في خوش اوا داواي ليبكين كشتيك لبروجيك معناها هي داواي ليبكين ببيك ولدان اعتماد بون لتوكل اوي سيمخل قلت نبري اسبابك معقول نيا بيركي تو جنابت بلي والله خايف الرجال من أفريني أم بابومك والله حتى روج قيامة ناتواني بروي بو حج وعمره إلا أبي جوازك التسليم كي فيزي ليدي حتى وكو بم مستلزماتاني أم روج قارة أبي حدود ببري أقل الزيو بروي أقرنا بأسمان أبي للمطار وصر كي هيج مجالي كتريت يعني أقرنا بلي بشوان الرومليوف لخوما عمره أكم خلق بيت اللي تيكشو أو كاتا كردوتاني أكوي تفعزارو توكل معناي أوي خوش ويستان توكل معناه هو إنسان أسباب قد يعتبر يولا بيث أنا كاتي كبيغمر صلى الله عليه وسلم لا سفري إسراء ومعراجة براق ديت شويني لقل جبريل لناو مكة سر أكوي لقل أنا أتشت بيت المقدس تيكي بوتي لكاتي هجرته أو لا تربو ببراق بروان الرويشت شكم بو أقر أو ببراق بروشت آيا بو مدينة هجرت هیچ قیمتی که تیانه اما بو قیمتو بها گوریی که مسلمانان دوائی او بتوانن هجرت کن خاک ولاتی خویان لبردین جه بیلن کاتی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگل ابو بکره طبعا هیچ کسی لهجرتا به اندازه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مؤامری لیه نکره بو شهید بون هیچ کسی تنها پیغمبری خواب علیه الصلاة والسلام ده گنج لده تیره هل اب جیره بو او شهیدی کن لو دا گنجا كلا بردم درجة كين بوي اقتيالي بكن صلى الله عليه وسلم
در اچي هاو شوي عماري كور ياسر كبي كسا در اچي هاو شوي صهيبي الرومي كبي كسا بو اوي بها ولا كاني بلي لهجرتي شائمه هاو تريبين ام ايشا ايشي كي انسانيه ام ايشا ايشيكا تنها پش بستن بخوا كافي نيا سبب اقرم بروك ايوا اوه لمال در اچه لجاتي برو مدينة برو اچه تا برانبري مدينة لغاري ثور اميانيتوا چن شويك دوائي اوه دليل يكي بيباور كس يك دليل يانا چاو ساقيانا كبيباور اصلا با اسلام اوه بريتيا لأخذي اسباب انسان كاتي اسباب اكريتا بر خواهي پرودگار هموش تيكي بو آسانكا اگر نوح شوان كوتكاني نوح دواي نوصد و پنجا سالة دعوة مأويس ابيو كشتي دروستكا كشتي دروست نكردايا هيچ كاتي خواهي فرورگار آمادة نبو ببي اوي نوح اسبابي بغيتا بر اوها مشتاني بوبكا خوي و مسلمان كانوا او آجل و جاندارانش لغل او عرزگار کا بوي اسباب زور گرنگا هر کس يك اسباب نگريتا بر غالطا بعقل خوي اكالتا وكلا خوش وستان بوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لفرموده يكي صحيحة افرمي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم او لرزقتم بالروايتي كتر كما يرزق الطير هتاك وتعيف فرمودك كوتعيف فرمودك شو يفرمي تغدو خماصا وتروح بطانة طبعا زور قرنجا أفرمي أقل إيه وبش بخواب بستن بش بخواب بستن وكو تي وكو تشولك وكو تشولك وباساري وتيروتور كبشتي عن بخواي فرور قار بستوه لرزقكم كما يرزق الطير وكو أوا رزقتان ده جاء سبير كارو إيستا من دانو شنو مقصبو إيواك خصوم هي غزورم هي فورمي بايعيم هي كبيلن فورمي خوراك الحمد لله شتيكم هي بي بجيم كومل دراوسيه كي باشم هي كومل خزمي كي باشم هي يعني معقوله من بترسم لوي خواله برسابون كوجي لكاتي كاتشو لكنا اموزاي هي نخسو غزوري هي نخزمي هي نفورمي خوراكي هي ندراوسي باشي هي تنا نجارواسي دبان تلي بشلي خريك اي خوا جارواي اراد نان بو بيتشوكاني بري بيتشوكاني اخون يعني تو بوري خود يعني بزانا تو مقارنة كردوه بچي بكسي كي كساسي وكو تيروتور كهيش شويني كيني ليره وارواه لوي كرميك اخواه لوي ادن كغنميك اخواه لوي ادن كبرنجيك اخواه بياني زو لقل نيجي بيانيا كيشتا شبقي نداوت شو لك اجيرويني تيروتور درتن بو رزقي خواهن بو لبرو توكولي عم بخواه علين روجو بو كاتي نان خواهد نبابتين بخوين سر لإوارج لقل بانجي مغربة اتنه يلانا كاني خواهن هم ويان كفتن او اندت يرن بوي أفرمي أجر إيوه هاتباو توكلتان بخواي پرورگار هبية بأندازي چولكة چون بيكا سوكارة تيري أكم بيانان بس كي خالي أرواو إيواران بجي قلداني پرو تونو أجر ريتو أهو خواي پرورگار رزقتان أدا بوي خوش يستان خواي پرورگار أمري كردو ببندكاني فشتي في بسن أويش أوي أفرمي وعلى الله فليتوكل المؤمنون إيمان دار بيويستا فشت بخواي پرورگار بستي وآياتي كترة أفرمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما أداتي حصر أفرمي إيمان داران كاتيك الذكر يادي خواك وجلت قلوبهم ضليان أترسي ضليان ألرزي أزعي معناي أوتيا زور جار إيما يستر رجعنا خلق فيما لبرخوا أم قصيما قالي والله إيكم لبرخوا أم إيش حرام والله لبرخوا إيمان دار كاتيك ألين خوا أمي حرام كردوه يكسر ألين نايكم طواو أجر بزاني همو جياني شي لسره إيش بنده ألين والله نايكم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من توكل بخواهي أم إيش لبرخوا وأزبينهم شون خوا زايمك إن الله لا يضيع أجر المصلحين إن الله لا يضيع أجر المحسنين من توكل بخواهي شون من شاك كارم خوا من زايعك لبروي وازم نم إيشي هنا وابم نم نا نا نا نا بإيشي وازي بوية كاتي باسي إيمان دارك أو حسري أكاب أداتي حصر أفرمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إيماني عن زياد أكا وعلى ربهم يتوكلون أو توكلية كوالا إنسان أكا بروبومي إيماني بچنيتو بروبومي خوش قزراني كاني بچنيتو بوية خوش شويستان هر كسيك كاتي كيادو ناوي خواه يدرال لاي دلي ترسا چكم بو اصلي ايمان دار ترسان لخوا اصلي ايمان دار ترسان لقرانو بولاي خوا كاتيك لخوا بترسيو پشتي بخوا قائم بي
هیچ تکنیه لبردمیا بتوانی وکو هیزود صلات خوی را بگری و على ربهم يتوكلون تنها پشتیان بخوای خویان بستوه که بنواتو نو صفات لپشتی او بند ضعیفه ویا اوش بریتیه لخوای پروردگار خوش شویستان توکل لمقامی دعویه انسان زور پیویسته لمقامی دعویه توکلی بخواه بی چون خوای پروردگار و پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بتايبت فش بستن لكاتي قصة كردن بو تشاكردني خلق هر كسي لإيما كدعواءك زور قرنجا إيما باسي يشتي عامي خلق ما انكرت رزقو روزيو تشاكا كردنو حلا حرام نخواردنو حلال خواردنو رزقو جيانو دنيا بلام زور گرنگ او کسانی که ریمونی خلق کن پشتیان بخوا قایم بی پش بستن بخوا سنتی پیغمبران پش بستن بخوا سنتی پیوچاکان سی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواهی پرورگار پی افرمی فا این تولو اگر پشتیان حل کرد ولو پشتیشیان حل کرد سیان زدان سال برو سیری قرآن که چیان کرد لپیغمبر علیه الصلاة والسلام لغزای بدرا شرعان لگل کرد لأحودا سرو جو لوتی مامکیان بری هرچی نما با پیغمبر کرا علیه الصلاة والسلام فقل حسبی الله من پشتو پنای من خواه اگر ایو پشت کل کن ولا صورتی محمد علی کتایی که افرمه این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم او معنی صبر کردن افرمه اگر ایو پشت کل کن خلکانیک اهینم کل ایو ناکن تو ام معیت زور گرنگا معیتی خواه لگلتو و پشت بستن البخواه هیچ کاتی کالما کرو بو لبروی کتو بانخوازو داعید ایش بو خواه اکی اگر بم ایش رازی نبی خواهی گوره اتخزینه یکی تره هینید چکن بو دینی خواهی پروردگار کسیک ایشی لسر اکا که ممنونی الله بی سبحانه و تعالی نک مند بار بی فا این تولو فقل حسبی الله پیان بله پشتو پنای من حسابی من لای خواهی لا اله الا هو علیه توکلت هیچ ذات یک نیه به حق بپرسره الا الله و من فشتم با او بستو ایو چین لمعادله که کاتی که ایم دعو بان گوازه کن نبی ایشه کمان بو او بی لشوی نکا لمنسی که دعوه که دانش دویتا مخم زجار اون توش بوا و دلیشم پیس غلط بوا بلام گرنگ اویه تو اما تیه فرینی زجار ابینی داعیک لشوی نکا گلی اکا والله كاك خلق جوملي ناغري وكاك خلق تشاك نابيتو كاك خلق هروابو عبر القرون خلق هروابو ساعة وساعة يستاك ديبو وتاري جو اكري الله يبرموها مو مالك ما كما خير او دق خير يكبي دو دفتر دابو مزقوتي دو ساعة دواي او دو ورقة نادا شكم بو دين وايا او كاتيك كاري قري دين زورة لسري او كاتا هموش تيك اكالا بينا اخوا بلان دواي او توزي خاوة بيتو شتيكي تر ابيستي وشتيكي تر ابيني تو از یک سر دبیتو لناو صحابه شا اما هبو گرنگ اوه ایما برای مسلمان من خلچ یک جو من لیگری نرمونیان بید ببزهی بید مقامی دعوه پیویستی با پشت بستنه بخوا کات یک کسی پشت لتو حل اکا دوان تر برا و رود ده کات یک کسی جو لیگری دوان تر جو لیگری دوان اوه من که پشتم بخوا بس بید دعوه بو دینه که خواب کمو بو پاداشتو قیامتی خون بی کم گرنگ ترین شد اوه که من پشتم با او بستو از رو پاداشتم لای اوه هیچ کاتیک آماده مبا ام خوش گذرانیه بدیت کسیک که وحان نزان و نفامه بویا خوش شویستان انسانی مسلمان من تعلق شیئا وکیل ایلی او من تعلق بشیئ وکیل ایلی پشت به هرشتی ببستی ادریت دست او زور گرنگه پشتت به عشرتکت ببستی پشتت به خزمت ببستی به پارت ببستی به دصلاتت ببستی خوای پروردگار تو لخوی بیبری اکد زور گرنگه بو مقامی خلچی عوام بو مقامی خلچی کاسب بو مقامی خلچی بانخواس قد تعلقت بغیری خوا و نبی بو یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رین مونی منو تو اکا افرمی کاتی کلمال درچی بلی بسم الله توکلتو علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله بناوی خوا پشت ابستم بخوا هیچ حول و قوتو هیزو تو انایک شمنیه تنها او نبی که الله سبحانه و تعالی بو می برجسته کردو کواتا خوش شویسته کم پش بستن بخوا بروبوم یکا هر مسلمان یک خوی لی آویتا بکا بیمنتا لهموش تکانی دنیا و بیمنتا لوی کللای خلچیه سیقی بخوا هیا مأویس لخلق اما معادلکی عزیزکم مأویز بوی لخواه سیقت ابو بخلق
والله خواهی پروردگار ایشد بو ناکه بویا دعوه کم لخواهی پروردگار همو لایک من عاقبت خیر بکه وامان لیف که زیاتر پشتی پی بستین زیاتر راویجی پی بکین زیاتر که ایشو کار یک من هی و بو من ناکرد بو من ناچه تا پیشو حسین دعوه لعو بکین بلین خواهی پروردگار هیچ حول و قوت و هیز و توانایک نیه تنها او پش بسنن بی کبتو همه وام لیه بکی ایشکانم بو آسام که توکلیش کاته که انسان حالی گرد نیوی دینی کامل بو دعوه کم لخواهی پروردگار همو دین و اسلام من کامل بکات و تمن من پرخیر و برکت بکات نیج و رجو طاعت و عبادت من لی قبول بکات حتا وکو دیتاری کتر استودع الله دینکم و اماناتكم و خواتيم اعمالكم بخواي پروردگارتان اسپيرم پروردگار سپيرا وكان زايناكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
1: بسراني عزيز
2: بسراني عزيز
1: استاكاتي بانجي نيورويا
2: بكاتي
1: هوليرو دوروبري
2: الله

0: رحمته.
1: والله أكبر.
2: بسلام بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنج قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي دوازدهم دبين خوي مهربان بك تماي روناتشي دلمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دز دكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

التواضع. الكبر قناع قبيح يرتديه الضعيف ليستر نقصه فيزداد به بعه، والتواضع خلق حميد وجوهر لطيف يستهوي القلوب ويستثير الإعجاب والتقدير، وهو من أخص خصال المؤمنين المتقين، ومن كريم سجايا العاملين الصادقين، ومن شيم الصالحين المخبتين. التواضع هدوء وسكينة ووقار واتزان، التواضع بشاشة وجه ولطافة خلق وحسن معاملة. المتواضع يبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه، كريم الطبع جميل العشرة طلق الوجه رقيق القلب، هين من غير ذلة سمح من غير زلة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المتواضع متصالح مع نفسه مسالم مع غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الإنسان المتواضع يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر منه مثل أبوه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دون نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة ومحبة. ما تكبر أحد إلا وضع، وما تواضع أحد إلا رفع. إن التواضع عن اقتدار يورث في النفس العزة، والتواضع عن اضطرار جبن وخور وضعة وشتان بين التواضع والضعة. التواضع نزول يرفع صاحبه، وانحناء تستقيم به الأشياء، ولين يمتن جدار العلاقات، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. المتواضع يرى أن كل من حوله خير منه ولا يرى فضلا له على أحد. واعلم يا صديقي أن صفة الكبرياء لا تليق إلا بالله جل جلاله، وأن الكبر أول ذنب عصي الله به، وأن ذرة منه في القلب تحرم صاحبها الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان كلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه في ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبته وأخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع. وتذكر: ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. سلام.

فهو أولا يريد من الإنسان الشرك بالله جل وعلا، فإن لم يستطع ذلك أراد منه الوقوع في البدعة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن نفسه وهو على بدعته على خير، وإذا قيل له إنما أنت عليه هو خطأ لا يقبل، بل يرى أن الذي عليه هو الحق وهو الصواب، بينما العاصي إذا نصح عن معصيته يشعر بأنه مخطئ وأنه على ذنب، ولهذا يقول ادعو الله أن يتوب علي، أسأل الله أن يغفر لي. لكن المبتدع ما يقبل ولا يرضى، بل ينافح ويدافع ويصر، إلا إن كتب الله له الهداية وشرح صدره للخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. فالشيطان البدعة عنده أحب من المعصية، ولهذا إذا لم يستطع إيقاع الإنسان في الشرك حرص على أن يوقعه في البدعة، فإن لم يستطع انتقل إلى أمر آخر وهو أن يوقعه في كبائر الذنوب، لأن الذنوب كبائر وصغائر، فإذا لم يستطع أن يوقعه في الشرك ولا في البدعة اجتهد في أن يوقعه في كبائر الذنوب، فإن استطاع وإلا انتقل إلى خطوة رابعة وهي أن يوقعه في صغائر الذنوب، والذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر، والله في القرآن الكريم يقول وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب على العبد، ويلقاه في ديوان أعماله يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإن لم يستطع على إيقاع العبد في الكبيرة اجتهد في إيقاعه في الصغيرة، فإن لم يستطع أن يوقعه في الصغيرة أي شيء يعمل يجتهد في أن يشغل العبد بالأمور المباحة عن الطاعات والعبادات، يجتهد في أن يشغله في أمر مباح، أمر ليس بمحرم ولكنه يشغله به عن الطاعة وعن العبادة، فإن لم يستطع ذلك انتقل إلى رتبة سادسة ألا وهي أن يشغله بالأمور المفضولة عن الأمور الفاضلة، دين الله عز وجل والطاعات التي أمر سبحانه وتعالى بها متفاضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن لم يستطع ما سبق شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بالمفضول عن الفاضل. فإن لم يستطع هذه الست انتقل إلى أمر سابع، وهذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، ولو سلم منه أحد لسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه، أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه، إذا أيس عن صرفه من صرفه عن الخير وإبعاده عن الخير سلط عليه من جنوده من يؤذيه، فيتعرض لبعض الأذى في جنب الله عز وجل. ولهذا أمر المؤمنون بالتواصي بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأيضا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأن الأذى ولا سيما لقوي الإيمان أشد من غيره. فهذه الخطوات يتدرج الشيطان في تحصيلها ونيلها من العبد. واقرأ في هذا الباب قول الله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم

صراطك المستقيم. أين يقعد الشيطان؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه.

أذهب إلى بلد متحمسا أن أنقل للناس المعاناة التي تجري هناك، أعود ما أن أنتهي. يغرقني معارفي بحلو المديح وطيب الكلام. أجلس في غرفتي وحيدا أفكر. لقد بدأت العمل زاعما أنه لله عز وجل، فإذا ما انتهيت ووجدت الناس تمدحني وجدت سعادة في نفسي وفخرا تسورني الشكوك، فهل كان لله حقا؟ الآن أتفهم تماما ما يقوله سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. أتعرف لماذا هي صعبة أن تحافظ على نيتك؟ سهل، التستري يجيب. أشد شيء على النفس هو الإخلاص، لأنه ليس للنفس فيه نصيب. صحيح، كيف تساعدك نفسك على الإخلاص وهي لن تنال شيئا منه؟ فالإخلاص كما يقول الجنيد سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله. هو سر إذن، وهو سر خطير، والأمر ليس مستحيلا لكنه صعب. الإخلاص كما يقول القشيري إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح لمخلوق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. أراجع نفسي، أظن أن الله تعالى كان مقصدي حين بدأت عملي، فإذا اختلط شيء من الدنيا بمقصدي فإنما هو شيء بسيط لا يذكر. أستريح لهذا المفهوم، غير أن راحتي لا تدوم طويلا. كيف وابن القيم يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. كيف والجنيد يقول: لو أن عبدا أتى بافتقار آدم وزهد عيسى وجهد أيوب وطاعة يحيى واستقامة إدريس وود الخليل وخلق الحبيب عليهم السلام وكان في قلبه مثقال ذرة لغير الله فليس لله فيه حاجة؟ يعني باختصار الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق كما يقول أبو عثمان المغربي. أبدأ الشك في كل أموري وأعمالي، هل هي فعلا خالصة تماما لله تعالى؟ ألجأ إلى ذي النون المصري الذي يعلمني ثلاث من علامات الإخلاص، هي استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، ونسيان اقتداء ثواب العمل في الآخرة. ثمة علامة أخرى يمكنني أن أستدل بها على حقيقة نواياي، وهي أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن كما يقول حذيفة المرعشي. إنها بحق حرب، حرب مع شيطانك وحرب مع نفسك حتى لا يكون العمل ولو ذرة منه لغير الله. لكن لا بأس، يبدو أن هناك حلولا تساعد المرء في حربه الشخصية ليكون عمله لله خالصا. يقول ذو النون: لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة، لأنه إذا خلا لم يرى غير الله سبحانه، فإذا لم يرى غير الله سبحانه لم يحركه إلا حكم الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق
بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أبواب الصدق. أي باختصار، لا تتأثر بكلام الناس. أتعلم من العارفين أن أكتم الحسنة كما أكتم السيئة، وأن أسعى لصلاح قلبي حتى لو كان ثمن ذلك أن يخرج كل قدر لي في قلوب الخلق. الناس يرونني وما أعمل بنفسي وما أتكلفه من الشدة وركوب الأمور الصعبة وحملي على نفسي، يظنون أني أعمل في رفع الدرجات، وإنما أعمل في فكاك رقبتي من الله كما يقول إبراهيم الخواص. محق ابن عطاء الله حين ذكر في حكمته مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية، أي أن مقصد من يعرف الله عز وجل حق المعرفة أمران: الصدق في العبودية، أي أن يعبدوه تعالى لأنه أهل أن يعبد وليس سعيا لنيل مطلب أو رغبة، والأمر الآخر القيام بحقوق الربوبية، أي الخضوع التام للإله الواحد والطاعة المطلقة له تعالى والتوكل عليه وحده والرضا بأحكامه وأقداره. إنهم يريدون القيام بهذه الحقوق بصدق، لا رياء ولا عادة.

0: السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
1: فاعلموا ان هذه الدنيا دار صرام لا دار دواء، ودار عبور لا دار حبور، ودار نفاد لا دار اخلاد، دار اهلها يتحولون وسكانها يرتحلون، ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم يختصمون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولذلك يجب على المسلم أن يكون مخبتا لربه، منيبا إليه، مطيعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، يتقرب إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. ويجب عليه أن يكون لله خائفا وجلا، فإن ذلك حري به أن يسلك به سبل النجاة وطرق السلام. فإذا كان المسلم في هذه الدنيا خائفا من الله جل وعلا، مراقبا لله سبحانه في جميع أعماله، يتقرب إليه بفعل الطاعات ويبتعد عما يغضبه، فإن له الأمن التام يوم القيامة. والعكس بالعكس، إن كان هذا الإنسان ممن اقترف المعاصي والآثام ولم يراقب الله جل وعلا في سر ولا جهر، فإن هذا قد توعد بالخوف يوم القيامة. إخواننا، ألم يتفكر الإنسان في حقيقته ومنتهاه؟ لا بد له من يوم سيرحل عن هذه الدنيا وسيفارق ويودع هذه الدنيا، فإلى ماذا سينتهي أمره؟ وعلى ماذا سيقدم؟ عش في هذه الدنيا طويلا، وتمتع في هذه الدنيا وملذاتها، والنهاية هي الموت. ميت كما مات الأنبياء، سيموت هذا العبد وسيترك الأموال والأولاد والزوجات، ولن يذهب معه إلا العمل. فإن كان عمل خير وجد ما يسره، وإن كان عمل سوء وجد ما يسوءه. فإلى متى غفلة الإنسان والبعد عن اكتساب الأعمال الصالحة؟ إن خوف الله جل وعلا هو دليل الإيمان والتقوى يا إخوان، ومبشر بنجاة العبد وسلامته من الآفات والبلوى، يقرب العبد إلى ربه. وكلما كان العبد لله أخوف كان لله أقرب. وحري بالمسلم أن يتعلم الخشية لخالقه، وأن يعاشر من هذا وصفه، فإن في قربه غنيمة. ولذلك إخواني رحمكم الله، اعلموا أننا وإياكم عما قريب عن هذه الدنيا راحلون، وعلى الآخرة مقبلون، وعلى الله جل وعلا واردون. فجملوا أعمالكم بالإخلاص، وتوجوها بالتوبة والإنابة، ولا تكن الذنوب حاجزا لكم عن التوبة. فأحسنوا الظن بربكم جل وعلا وخالقكم الذي هو أرحم بكم من الوالد والولد.

كل شيخ يعلم أن العناية بهذا أي العناية بمكثرات الذنوب تعلما وعملا لها من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، لأنه ما من امرئ إلا وسيذنب ذنبا صغر ذلك الذنب أو كبر، علم حقيقته أو لم يعرفه، فهو محتاج بمكثرات الذنوب. قال الشيخ: فإن الإنسان من حين يبلغ، قوله من حين يبلغ وهو بلوغ سن التكليف، بمعنى أن يبلغ عاقلا، وحينئذ يبدأ القلم في الكتابة. رفع القلم عن ثلاث، هذه للغاية، فدل على أن بعد البلوغ والعقل يحصل به التكليف. قال: من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمان، هذه جملة اعتراضية ونحوها من الأزمنة، أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. يقول الشيخ: إن الناس عموما من حين يبلغ يقع في الذنوب، وخاصة في هذه الأزمنة في زمانه وما بعده، لأن هذه الأزمنة فيها أمران أشد بين الناس، وكان هذان الأمران قليلة في الزمان الأولى، القرون الفاضلة الأولى، عصر الصحابة والتابعين وتابعيه. أول هذه الأمور هو فشو الجهل، وعندما نتكلم عن الجهل المقصود به الجهل النسبي، وذلك أن العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا، لا خوض فيه ولا جدل ولا فيه مراء ولا يوجد فيه تلبيس لأهل الباطل، فالحق واضح بين والوصول إليه سهل، ولذلك كان العلم فاشيا في المدينة وما حولها. الأمر الثاني فشو الشهوات، فإن الشهوات تفشو بسبب أو في لأجل بعد الناس عن عصر النبوة، فالشهوات تكثر، سواء شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة الشرف أو غيرها من الشهوات التابعة لهذه الشهوات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم هما أفسد على دين المرء من حب المال والشرف. هذان الأمران الشهوة فيهما أعلى، وقد كانت ضعيفة في ذلك الزمان، في الزمان الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا المقصود. وقوله في هذه الأزمنة من أزمنة الفترات إشارة لذلك، أي فترة العلم، فترة العلم عندما يجهل الناس، ولكن مع وجود الفترة إلا أن الله عز وجل لا يقطع العلم عن عموم الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فالدين ظاهر باق إلى قيام الساعة، لكنه يظهر في بلد ويختفي في أخرى، ويقوى في بلد ويضعف في ثانية. وقوله التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، هذه الجملة تحتاج إلى وقفة، فإن مشابهة الجاهلية من بعض الوجوه لا يدل على الشبه المطلق، فإن من ظن الشبه المطلق أخطأ، ووقع في تكفير الناس وإخراجهم من الملة بحجة مشابهة الجاهلية المطلقة، فجعلهم كفارا كالجاهلية الأولى، وليس ذلك كذلك، وإنما هناك شبه بين الناس الذين يقصرون بعض التقصير وبين أهل الجاهلية، سواء كانت الجاهلية في جزيرة العرب أو في غيرها، المقصود من غير المسلمين عموما. ولذلك لما استدل بعضهم بآيات الكفار في عظة في تخويف العصاة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا صواب من وجه وخطأ من وجه، فهو خطأ إن نزلت آيات الكفار في العصاة في الحكم عليهم بكفرهم وإخراجهم من الملة، وإن نزلتها من باب العظة والتذكير فحسب، وقد جاء ذلك عن العلاء كما في البخاري وغيره. فما زال أهل العلم يعظون من يتلبس بمعصية بآيات نزلت في كفار، إذ كلام الله عز وجل له عموم لفظ وخصوص سبب، وخصوص السبب مندرج قطعا في عموم اللفظ، لكن عموم اللفظ يشمل كل عاصي لله عز وجل. هذا يجب أن ننتبه لها، وهو ملحظ من أخطأ فيه، يعني اتجه اتجاهي إما لمشابهة المطلقة بأهل الجاهلية فكفر المجتمعات، وإما أن يقول إن آيات الكفار هذه إنما هي لسنا مخاطبين بها، وأن العصاة يكونون كالطائعين في إيمانهم وكماله، وهذا من مداخل الشيطان العظيمة. نعم. قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء. من نعم الله عز وجل على المرء أن ينشأ المرء في
أو في بين أهل علم ودين يعلمونه الدين وأهل دين يحثونه عليه. فكم من امرئ يكون محبا للدين لكن بيئته التي نشأ فيها وأهله الذين عاش معه يمنعونه من ذلك. فإن امتن الله عز وجل على الإنسان بأن نشأ بينهم فإن هذه نعمة عظيمة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب خاض الصحابة فيهم، قال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، هم الذين ولدوا في الإسلام. لما علموا ذلك ظنوا أن من نشأ في بين أهل علم ودين في الإسلام سيكون من أكمل الناس، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك. نعم هي نعمة، لكن كثير ممن ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية، إما أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكنا من قلبه، يعتاد يعني أن يكون قد فعله من باب العادة ولا وليس من باب الإيمان التام، وإن كان الإيمان المطلق موجود، وإما أن يكون من باب ما دخل على ذلك المجتمع من بعض الأخطاء والجاهلية التي تأتي إما من شبهة أو شهوة. قال فكيف بغير ذلك، أي كيف من كان في مكان بعيد عن أهل العلم والدين. ولا شك أن كلما كان المرء أقرب لأهل العلم والدين كلما كان أتم بحاله وأصلحه.

يا مسلم هل لك حاجة؟ عندك حاجات من حاجات الدنيا والآخرة؟ هل ضاقت عليك الدنيا بما رحبت؟ هل أغلقت في وجهك أبواب؟ هل أنت مهموم أو مكروب؟ هل ضيق عليك في رزقك؟ هل تخاف على نفسك من شيء أو على أولادك؟ هل تطاردك هموم أو تعيش في غموم؟ هل تطلب ولدا أو وظيفة أو نصرة؟ هل لك نعمة تريدها أو دفع سوء أو جلب منفعة؟ الحل عندك وبين يديك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو العبادة. هذا الدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إظهار الافتقار إلى الله، التبرؤ من الحول والقوة، الاعتراف لله بالعبودية وسؤاله بالربوبية واستشعار الذلة بين يديه، الطلب والإلحاح والاضطرار إلى الله، وكذلك الإخفاء والسؤال بالأسماء الحسنى. وإذا نظرنا إلى أدعية القرآن والسنة سنجد أنها تدور على خيري الدنيا والآخرة. فمن أدعية القرآن وأول دعاء في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. فلما سألوا الله بربوبيته رب العالمين وأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، ومجدوه وعظموه بأنه مالك يوم الدين، وأقروا بالعبودية له والاستعانة به، سألوه الحاجة اهدنا، نسألها أكثر من 17 مرة، نسألها أكثر من 17 مرة في صلواتنا. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الهداية، ولو كنا في هداية فنحتاج إلى المزيد من الهداية. الهداية درجات، وإذا كنا في هداية فنحتاج إلى الثبات على الهداية، لأن القلوب تتقلب. ولذلك نحن نسأل الله الهداية باستمرار. وهناك هداية في مسائل العقيدة والإيمان، وهداية في أحكام الفقه والحلال والحرام، وهداية لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

گەورە بەهۆی ئەوە خوای پەروەردگار عذابەکەیان لەسەر سوکەکە. وی ئیمامی خەتابی کە باز لەم حەدیثە کە ئەفەرمێ و ئەمما غەرسوه شەق العەسیبی علی القەبر، ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کاتێک کە ئەم چڵە خورمایی چاندووە بەسەر قەبرەکەیە، و قوله لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، وكفرميتي بلكو خاي پروردگار بيكا بما يسو كردني سزاكيان تاوش كبن، افرمي فانه من ناحيه التبرك بامر باثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما. قال اما التبرك بو بويك بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم كردوتي او دعائك بوي كردون، وكانه صلى الله عليه وسلم جعل مده بقاء النداوه فيهما حدا لما وقعت به المساله من تخفيف العذاب عنهما. وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمي ربط كردوتوا ببوني تري لناو چلي خرماكيا لناو چلي داركيا، فرميتي تا أوكاتي أم چلا نوشكبن بلكو خواهي پروردگار عذابكيا نسر سوكا. كواتبر نزان أم حديثة خاصة ببيغمر صلى الله عليه وسلم چاندني دار لسر قبر أويك أمرؤي ما عيبينين شرعيتي نية بو لبركو مالك وكار خاليكم أم دارانا برزان بشك لقبرسانا كان داقي لكن يعني أم دارانا تاقو ربن بشك لقبرسانا كان بن لكاتك ايما قتوما زوي قبرسان وقفة كالين وقفة واتا تو بوت هي تنها مردوكتي تياب نيجي بشي مردوكت بوتو ما نحل بستني قبر حرامة شتر حرامة رازان دوي قبر حرامة چونك أمانة تو دي تعدال لملكيكي وقفي أكي هم بو مردوكي خوشت هم بو خوشت ام كاري كاري كي نشياوا اي كي برزكم لبروا اما دقمان قرتوا بوي كوا ازانين هي لواني اگر دايكو باوكي لجياني بيويسان بدو صوبا جافل سي قلب بو بيا طبع بو بيني داوته بلام اسا چونك قبرك بلاشا چه بچوار دوريا ايات برو قبري لدا جيركا اي كابا قلو قلزار او تشرئيتي كي هي برزكم لبروا ام شويني قبر سانانا مالي وقفن انسان بوينيه لسنوري مردوكي خوي قبري مردوكي تي برينه اگر چي بحال بستنو لواري كيش ببو قبركي دروسكي كواتا اما خاليكم خالي دوان بريزان اصل واي لسنتي قبر سانا اما قبر سان بو چيه پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم خواه فرمي الهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر. قبر سان بو اوي انسان بيري قيامت بخاتوا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فرمي كاتي خوي قتوبهم سرداني قبرسان مكن استا سرداني بكن بوشك بابيري قيامتان بخاتوا. أقر قبرسان كرابة قلو قلزارو باخشو چترو إنارو آو فوارا أو كاتا أما كي سيماي قبرسانا كي أم قبرسانا إنسان يادي قيامت أخاتوا مفروز أم قبرانا استا قبرساني بقيع كأما قبري برستنيني خلقاني خوا لم امته لو قبر سانيان لا صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا هندق لخلفاء الراشدين لا خزانه كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم لا عشري مبشره ببهشت باشا وزوري كي تلها ولاني بيغمر وتابعين وتابعين تابعين ام قبر سانه شنسي ما رولتك اجواني هي ساده هيش قبرك لقبرك يتر جانا كريته وقبري دوله من فقير تيايا وكو يكوايا ديمن يكل ديمن كاني قيامت او عدليك خواي پروردگار تطبيقي كردوه لنيوان بشركانا باشا بموت بمردن او عدل ليرا وجودي هي كواتا اما دي سانا وليرا خاليكي ترى كايما سيما قبر سانا كاني خومان شواندوه بويك لقبريشا سيدكي قبري دولمن وفقير جايا قبري مسؤول مثلا نامسؤول جايا كي هو شرعيه لبروا اما خاليكي ترى هو كاركاني حرام خاليكي ترى اسراف برزا يعني تو أشي أم دارة أقريبة بارئي كري أم دارة أشيني خدمتي أبي باشا أم دارة شاندنو أم خدمتي بو أم دارة أقري أو باري دارة بب خيرك بيخرم زقوتيك وبنيتي خير جيشتن بمردوك زور زور خيري زات ليك إنجا خالك يتلا وأوياك أما تقليدي أين كان يتري غيري مسلمان تقليدي مسيحي جولك كان كأوانا زور ساملة قبلك أن ساملة قيامتك أشن قبر سانا كان بشيوازك رازي النوا بوي أو كاتيك سرداني أكن نترسن إما بوي سرداني أكن كبترسين بيدي قيامت مان بيتوا قبرك بو شيوازا رازي النوا وأو شيوازي أمرو إما دقمان بيوا قلتو كاكاش تس قبر سانا لي ججوانا أم همو اختلاطو أم همو سفورو أم همو تبرجا خاتوني برزي وابيني هاتو بو سرداني قبر
باشه. علی بو دیسکو.

بۆ بۆ شوێنێکی زۆر نەشیاو ڕۆشتووە میکیاجی کاملی کردووە جوان خۆی ڕزانێتەوە باشە خاتونی من خوشکی من تۆ هاتووی مەسیری تۆ ئێرەیە ئەمە ما دواماڵی تۆ ئێرەیە کەسێ بزانێت کە ئەمە دواماڵێتی ئاوا لە خۆیەکە ئەوە بێ ئەمری خواەکە ئەوە فەرمان شکێنی فەرمانەکانی خوای پەروەردگارەکە ئێمە قەبرستانەکانمان والێ کردووە کەوای لێبێ لەبەرەوە ئێمە ئەڵین بەڕێزان دارچاندن بەم نیەتە وە بەڵگە هێنانەوە بەم حەدیثە دەقیق نییە ئەم حەدیثی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم تایبەتمەندی هەیە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و ئەم دارانە شەفاعەت ناکەن و تکاکار نین و ئازار سووک ناکەن لەسەر مردووەکان و ئەم دارانە ئێمە لەسەر قەبرەکە نایچێنین لە دەرەوەی قەبرەکە ئیچێنین مەساحەیەک لە دەوری قەبرەکەی پێ ئەگرین کە ئەم مەساحەیە بە ئێمە ناشێ مڵکی ئێمە نیە دینارێکمان پێ نەداوە لەبەرەوە ئەمە ئەڵێین کارێکی ناشەرعیە و حرامە و ئەسڵ وایە ئینسانی ئیماندار خۆی لێ بگرێتەوە عەبدوڵای کوڕی عومەر بەلای قەبرێکا ڕۆی کەسە نزیکەکانی هینێکیان بۆ کردبوو چەترێکیان بۆ کردبوو عەبدوڵای کوڕی عومەر فەرمی ئەوە چیە وتیان قوربان ئەوە بۆ مانداناوە بۆی سێبەری بۆ بکا فەرمی ئرفعه فإنه يضلله عمله في قبره فرمي لي قري شتركي عملكي كردوكاني خوي سيبدي بوكا اگر كردوي باش بو بي اگر كردوي باش شينه بو بي ام شتر سيبدي بوناكا والعذاب قلي نادا توا و خوي گورا پناي همو لا يكبا نخو من قرزار كي نمر دوكال من گناه بار كي بم كارن شياوانا برزش كا پرسي من كاري بينا سازي دكم كاتيك بينا يك بو كسك دروست كم رجي كي ليور دگرم بو نمونه لسطاده کاتێک کەوانتەری بۆ دروستەکەم لە کۆمپانیایە کۆمپانیاکە دەڵێت شکاندنی لە سەدا پێنج بۆ تۆ دەکەین لەبەرەوەی تۆ ئیشی زۆرمان بۆ دێنی لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەو ڕێژەیەش هەڵبگرم نرخی شتەکە لە بازار زیاتر نییە ئەگەر کەمتر نەبێ و زۆربەی کات کاتێک بیناکە تەواوی خاوەنەکەی قەرزاری من دەبێ بە چون سولفەیەک پارەم دەداتی ئایا ئەو پارەی دەتوانم وەربگرم نەخێر ئەمە بەڕێزان ئەچێتە بابی خیانەت لە ئەمانەت بۆ جەنابت وەکیلی ئەم پیاوەی بە لە سەدا دەخانوی بۆ ئەکەی ئەم لە سەدا ئەو ئەداتێ تەواو تۆ بی بۆ وەکیل کە وەکیلی مەفروزە بەرژەوەندی خاوەنکار لە چیا بێ تۆ ئەوە بکەیت تۆ ئەچی لە پشت ئەویشەوە لە سەدا پێنجی کە ڕاستە سعرەکان لە بازار گرانتر نییە بەڵام ئەو خەسمەی کە بۆ دەکرێ ئەو بۆ نەسەی کە پێدەدرێ مەفروزە بگەڕێتەوە بۆ خاوەنکار نەک تۆ بیخیتە گیرفانێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خەڵکی ئەنات بۆ ئەوەی کە زەکات بۆ بەیت المال کۆ بکەنەوە دوای هەندێک لەوانە کە هاتنەوە ئەیان وەڵا ئەمەمان بۆ بەیت المال پێدراوە ئەمەشمان بە هەدیە بۆ خۆمان پێدراوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم قسەکەی زۆر پێ ناخۆش بوو چووە سەر مینبەر فەرمی هەر یەکێک لە ئێوە ئەگەر لە ماڵی باوکیادا بنیشتایە کەسی چی ئەدایە نەی ئەداتێ تۆ کە پارە وەرەگری ئەم خەسمەی کە ئەدەنێ لەبەرەوەی تۆ کاری خاوەنکارەکانەوەی بۆ کۆمپانیای کەونتەر و ئەیبەینی بۆ کۆمپانیای بۆ نمونە کەرەسەکانی بیناسازی و ئەیبی بۆ فرشفرۆش و ئەیبی بۆ کوێ بۆ کوێ کەواتر لە کۆتایی یا کارەکان هی ئەوانە خەسمەکەش بۆ ئەوانە و تۆ وەکیلی ئەوانی ئەم قسەیە تەنها بۆ ئەم بەڕێزە نییە کە پرسیارەکەی کردووە بۆ هەموو کارمەندێکە بۆ نمونە ئەو کارمەندانن کە لیژنەی موشتەریاتن لە دائیرەکانە لیژنەی موشتەریات کە تۆ ئەچی لیستێکی پێداویستەکانی دائیرەکەت ئەبیتە کۆمپانیایەک کارگەیەک دوکانێک پێشانگایەک باشە لەوێ ئەو خەسمەی کە ئەیدەن دروستنی بیخیتە گیرفانن چونکە تۆ نوێنەری کارگەکە بوویت و تۆ ئیشت ئەوەیە کە لیژنی موشتەریاتی لەم دائیرەیە هەر خەسمێک وەرئەگیرێ لەسەر کڕینی کارەکە ئەوێ بۆ دائیرەکە بگەڕێتەوە باشە ئەگەریش دواتر تۆ ئەمە ڕوبەڕووی بەرپرسی دائیرەکە بکەیتەوە و بڵیت بەوەی کە من ئەمەیان داومەتێ ئەگەر بەرپرسی دائیرەکە خۆی وەکو مکافئەیەک شتێکت باتێ ئا بەس نەتداتێنە ئەم بەڕێزەش وایە ئەگەر خاوەنکارەکە خۆی تۆ گوتت وەڵا قوربان ئەوە لە سا خەسمی ئەویان ئەو نەبووە کردوم ئەویان بۆ کردوم ئەگەر خۆی شتێکی بۆ ئیزافە کردی لە سەتادەی کە ئەداتێ ئەو کات حەڵاڵە بەڵام تۆ بچی لە سەتادە لە وەرگری دواترش بچی لە ملاولا لە هەر شوێنێ کارەکەی یا لە وەستاو کرێکار یا لە هەر کەسێکی تر بچی بۆ خۆت خەسم وەرگری ئەمانە هەمووی حرامن ئەگاتان لە قیامەتی خۆتان بێ با کەسابەتەکانتان حرام نەبێ من کەسێک کە بە ڕێزێک پرۆژەیەکم داوەتێ گوتم ئەم پرۆژەیەم بۆ بکە بە لە سەتادە باشە ئەو وەکیلی منە باش کە ئەو وەکیلی منە مەفروزە هەر خەسمێک لەو وەکالەتە وەرەگرێ بۆ منی بگەڕێتەوە و ئەمن جیاوازە لەوەی کە من کارەکەی بە قۆنتەرات بمێ یعنی ئەو مۆزەفی من نەبێ من بڵێم ئەم بینایەم بۆ دروستکە بۆ نمونە بە شەش دەفتەر ئەو کاتە ئەو هەر خەسمێک وەرەگرێ بۆ خۆی وەرەگرێ چکە و کارمەندی من نییە ئەو تەرەفێکە مستەسنیعە باشە ئیستیسناعەکە و ئەو بۆ من دروستەکە بەڵام کە کارمەندی من بێ و وەکیلی من بێ و ئوجور وەربگرێت بە لە سادە کە ئیشەکە بۆ منەکاوە دەسمایەکە من هی خۆمە ئەو کاتە
وكو عرضم كردن ام خصماني ولي اقري مفروض ابو خاون كار بينك بو خوي برز اشكا برسه عزيد نبترون كرنو بدي لسل او گوشت بستوي استال بازار كاندا افروشتي وغواي علن حلال وبحلالي سر ابردريت خلقي كي زور ايكرن كيلو افروشن بده هزار ام گوشت برزان امي كبي او تي گوشتي بستو و گوشتي مالدوفي او يك اي هنن او نيك من برسيارم كردو ام برزي ام كاراكا كسيكي حاجيه وكسيكي ناسرا وبباشا يعني كسيك ني اخوان خاصا خلق خرابي بلا خلق باشي الين وامبياو ويني كارغكي هناو وامبياو خوي الله كام غوشتا حلاله وشرعيه وبياوي كي ديندار وسراستا باش امل سرثيقي امبياو من تا اسه هيج خلافكم لما يا نبيني وغوشتا كش ديالك غوشت حيواني ورديه باش او بياو كخوي شي ويني كارغكي غرتو وينك ديني والله اعلم يعني أصلج لإنسانا براعي ذمية وأصل لإنسانا صدقة لبرو ألين أم قوشتا هيتك شيك شرعيني والله أعلم إلى أن يثبت العكس يا أو يثبت العكس تاو كاتيك أما إثباتي عكس بي يعني أقل كركسيك بلغي هبو لسرويك أم كارا كشيك شرعي تاو كاتبي أو ببلغا إثبات بكري تاو كاتا أم قوشتا إشكاليكي شرعيني وآسان كاريك بو خلق بتايبتي لم سردمي قاتو قري وقرانيي والله أعلم أو قوشتا كشيني برزش کپرسه، اле ما مصامم خوام لدروی شاری سلمانی ده آنیشم، ولی ناو شاری سلمانی کار دکم. پرسیارکم آویم، آیا من اتوانم نوجینی و رو عصر بیک و کوب کم و ویان کم؟ لبونوج لک بونوجینی و رو لکاتی پشوی کارکم ده آتشم ل مزگود با جماعت نوجکم. بله مزگود تک کمی اقدور لشونی کارکم و بونوج عصر ناتوانم پشم با مزگود. نه برزان، اما حالی امکاره بکری بو حالی امکاره بکری. چون که خود تو کلم زگود نجینی و رو اکی تو عصری شیله قل جمع کی؟ اما خیری جماعت بونانوس ره. اصلاً اما که گوتو مانه نجی جمع لمزگوتا بو هندیک پاساوی و کو باران و کو سرما و کو ناراحتی کی زور درسته بو اوی که خلق اجری جماعت کی لدست نشه. نه بو اوی خلق نجکی لکول بیتو. جناب نجکا بو عصر لمزگود بی کی یال لکشونی خود تو لشونی کارکت هر نجکی خود کی؟ کوات هیچ پاسامی کی نیه با جمع مادم شوند هیا مادم ریگو جگت جید از نیوجو نیوجو عبادتی هیا نیوجی نیو رو خواهی گره لیت قبول که اجرکی به جماعت بوده نوسته نیوجی عصر کناتوانی پشت بخواه هر نیتکت به جماعت بوده نوسته بلام جمعی مکه چون که این الصلاة کاند علی المؤمنین کتابا موقوتا بتای بتی که اتو امت ایشی تو اما اونی بلی من حفتی روژگ یا یک جار اما اکم یا یا بو نمونه مانگی جاری اما اکم اما ایشی حفتانی توی و چند روژک که دید لسلمانی امینی تو هر وای لیه لبرو ام کارم اکا و بو همو او برزانی تریش که بو شوازه کارکانیان اما گوتو مانه جمع بو اوی انسان خیری جماعت اکی با قسمت به اگر تو لمزگود هر بطنیعی کی او کاتا نیوشک کومه کرو لشوینی کارکت بطنیعی بی که بلکو انشاءالله خواه اجری جماعت اکی شد بو بنوسه برزش که پرسیم من دوامی سربازیم حیه 21 روز لمالم حوت روش لدوام لشاركي ترى وديم بو سليماني آي لمدي اوحو روش دا كمل لدوام واجبا بچن بو نوجي جمعة بدلنياية وبرزان يمو قتو بانا انسان بچوار روش عبيب بمقيم تو حو روش مني تو قوات حكم مقيمت هيا كحكم مقيمت هيا هر برزي كي تريش لچوار شوان لچوار روش لشوين يكا مايوا غيري روشي درچونو هاتن چوار روش بثابتي امايوا او کسب بگیشتنی بو شوینه به مقیم اجمارک ده و همو احکام کانی مقیم یگریتو لبرو ل نیوجی جمعه لا تواو کردنی نیوجکان لبرو جوبون همو ام حکمان ام برز حوت روجه مینه تو کواتا بله پیوسکا نیوجکان نیوجی جمعه کانت بکید و اگر نیکی گناه باربی برز اشکا پرسه سنتی دوای نوجی هینی جوازی لجماری رکعتکانی هی لمزگودی علی مالوا خوی سبارد بنوجی هینی حدیثی پیغمبر هی صلی الله علیه و سلم بچوار رکعت و بدو رکعاتی شاتو علماء فرمون جمعیان کردو لبینیانا گوتویانا مادم نوجی سنت لمالا خیلی زیادره وگ لمزگود فرمیانا اگر کساک لمزگود نوجی سنتکانی دوای نوجی جمعی کرد چوار رکعتکا اگر لمالوا کردی دو رکعتکا برز اچکا پرسه سلاوی خواتان نبی من زور جار لیب سایتی لسی وکیکی دوت کم جلو برگ دکرم هنی جار کدی کم و دلی چرخه که بخلینه و بو ورگرتینی شکان جاری واحی لسطا پانزه لسطا دم بود ارده چه لکوی گشتی پارکه اوانی لیکم دکنه و آی لروی شرع وی چیشه یکی هین خیر اما خصمی که اما اوفر یک شریک ایده که تو اچی کالای اگه کری
کالاکا علی بن افری کت ادمه افری کل سطا ده بیل سطا پی پانزه بیل سطا بیس بی توم افری خود بکار دینی اما ناچه تخانی قمارو ناچه تخانی یانسی بو و انما خصمک شریکه ایدا بلام رجی خصمک جهالتی کی بسیطی تیایا کل سطا ده یا لسطا پانزه یا لسطا پینجه اما ام جهالته لسطا ده بی هر رازین لسطا پینج بی هر رازین لسطا پانزه بی هر رازین و اما کالا کشپان کریوا و کوبلی زور خمان بخصمک و حل نگرتوا بو ایم آدم او نزانداویه نزانداویه کی کما شرع چاو پوشیلی اکا و اشکالی که شرعی درست ناکا برای زشکا پرسه در باری ختم کردنی قرآنی پیروز بپاره بو کسی که بیگانه که مردوه آیا جائزه؟ طبعا برای زان ام بابتا اوانی که امرو بو بباو لنا و خلقا و او برای زانی که بپاره قرآن خوینن اما کاری که باش نیا و کاری که رگ پیدراو نیا و ام برزانه مفروضه بو قیامتی خویان ام کارنکن اما الین خوای پروردگار لقرآن فرمیتی ولا تشترو بی آیات الله ثمنا قلیلا قرآن مفروشن و بنرخی کی کم قرآن بو خلق مکن بکالای دستان و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لحدیثی که افرمیه فرمی اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تشفو عنه ولا تأکلو به فرمیتی قرآن بخوینن زور مغالاتی تیامکن و زور بی آگایش مبن لی یعنی زور مغالات اوه که کابرا و کوات خدمت پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم کتی من لروج که ختمی کن پیغمبری خواه فرمی زوره چو که تدبر نایله پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم قرآن بخوینن او کاتبی خوینن که آگات لیتی تدبری اکی اگینا تو هر دم بجوری و آگاو لمعنا کانی نبی و آگاو لحکم کانی نبی و آگاو لحکمت کانی نبی او قرآن خویندن سودی کی او توینی نالم خیرینی بس سودی کی او توینی و پیغمبری خواه فرمیتی ولا تشفو عنه فرمیتی قرآنش پشت گوی مخن و کوی که پیغمبری خواه لآیتا که اسکالا اکالای خواه پروردگار وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا خواه پروردگار قوم کم پشتان لم قرآن کرد پشت کردن لقرآنی که لم عناکانی اوی که انسان نیخوینی اما همان سال و سال رمضان و رمضان بینی قرآنی اکیویتو که پیامی که خواه و هیا اما کاری که باش نیه انجا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم ولا تأکلو به فرميتي بقرآن خواردن بها مكان رزقتان باله ونبي كتو لسر قرآن بجي أو برزان استواء كان يعني لتعزية ببارة قرآن خيانن لسر قبر ببارة قرآن خيانن بمردو ببارة قرآن خيانن إما ألين أم كارا بوشي وازك هيا أو إيك أمرو هيا حراما چون حلالة ببرزان إما إيشكن نكويت مقابلي بارة بها كردن چون كابرا يك تعزية كي على قرآن ببكوينة اما نشین پلب بگیرین بلین ولغه به دو ورقه و به سه ورقه معامله به قرآن بکین بچین قرآن که بخوینین دوش به کابره بلین کاکا اما معیشت من امه و خود زانی کاریش کنه که خو چند دا اما لبر خواه قرآن که من خوین دوه و نیت من او بوا که خزمتی به تو بکین و خزمتی کش بو خلق بکین کابره خوی چنیده با او ند باتی لقدر توانه خوی کابره داوی ختمی که قرآن دلی اکا ملای به سه ورقه و به چهار ورقه حرامی که اما دروسی اکا بچو ختمه کب که بنیتی اوی سود یک بو مردو بگه یعنی و خواله خود رازی که و عبادتی قرآن خوین نکش بو خود بیا دواتر کابرار دستی بر هرچنی که دایتی اما ناشرعی نیه بلام اوی بپاره بمشه وازه بی که اما علین ام کاره حرام باشان پیغمبری خواله حدیثی چکا افرمیه فرمیه اقرأوا القرآن و سلوا الله تبارک و تعالی به فرميتي قرآن بخوينن وبقرآن داوا الأخوة بكن كخوة كاركان تان بو آسانك فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به فرميتي خلقان يقدواي إيودين أما يكي كلا نبواتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خلقان يقدواي إيودين قرآن خوينن سوالي لخلق بيأكن باش بقرآن بارا بيدا أكن إسا أم زمنية كيمتي كوتين كقرآن خوينة بريزا كان أم كارا أكن لقل خلق یعنی تو وکو اوایه بازرگانی و کالای اوکی کم کالای کلامی خواه و پیامی خواه و دینی خلقه تو ام قرآن بپاره بو خلقه خوینی کواتا اما الین علما کاتی خوی نک لسر ام شوازه لسر و خلافیان هبو آیا انسان جائزه لسر فیر کردنی قرآن پاره ور بگده فکیف اوی که استا اما بلین ولان اما فیر کردنیه چون که اما تنها تلاوی قرآنه که بویا اما گوتو مانه ام کاره کاره که ناشرعی و ناروایه لچر روی کی ترو ام خرابه لم روی که پرسیاره که در باره اکری آیا ام قرآن بمردو که اگا باشه ام برازی اگر قرآن که خوندوه تنها لبر پیدا کردنی پاره که خوندو تی چون که اگر تو ام پر پاره پی ندی نی خونده کواتو لمقابلی پاره یا خوندو تی که لمقابلی پاره یا خوندو تی خیره که کوا پاداشته که کوا اما الان قرآن عبادته
خويندني قرآن عبادة من بيخوينم بونمونا ببي بار خويندوما يا داوي بارم لكسنا كردو كخويندوما باشا أم قرآن من بنيتي عبادة خويندوما دواي أم عبادة هدي يبكم بوك شاكيتا رقا في دراوة برام قرآن يكلا برام بالباري آية بآيتي قبلن راوة وخملن راوة وباري لمقابلة ورقي راوة خيري أم قرآن اللي كيو يا ماوة أو عبادتي كمان قرآن كراوة كوا كواتا او بريزان باخلق دسيان نبري خاون مردوكان خوتان دعاي خيديان بوبكن باشا قرآن نازانن ختمي قرآنين بمشي وازب ومكن اگر ريتان كولكسيكي دين دار خواناس باشا ختمي قرآني بوكرت ببي اوي طلب لبارة بقري ببي اوي باري ختمك دياليبكا بابو تان بخيني دعاي خوتان چن لتواناتانا هبو شتيكي بني بلان بو شوازب بخيني بايت شوازك أما شرعين يا شيخ الإسلام ابن تيمية درباري أما عليه فأما الاستئجار على القراءة وإهداؤها وتب كري قردني خلق بوخين ديني قرآن وهدي كردني أو قرآن فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة أفرميك زاني مسلمان رقيب من داوة ولا أذين في ذلك وأم بابتا رقب يدراو نبوه كزني قتوا فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة ألا قرآن خين دين أقر بكريبو أو كاتا قوري نوايا أو كات السوداء ما ملا كردنا فلا يكون فيها أجر أو كات هيج باداش تيكينية ولا يصل إلى الميت شيء وإنما يصل إليه العمل الصالح هيج بمردوكا ناقا چونك كاري چاكا بمردوكا أقا أما ما ملاو بازرگاني بوا كاري چاكا نبوا كواتا هم أو برا برزاني كقرآن خيانن هم خاول مردو برزاكان خوماً لم سوداء ما ملا كردنا بقرآن وأم بازرگاني كردنا بقرآن بباريزي دستي خوتان مبرن پاري خوتان بهدر مدن اگر او بريزانم ببي مقابل خوين ديان دواتر خوتان پارتان داني باشا اگر پل پيان گد لپارا او كات پيان مخوينن خوتان بو بخوينن بس سورة فاتحيشان بو بخوينن دروستا بس قول والله ان بو بخوينن دروستا گرن قوية كاريك تولي برخوا کردو تبهدية اين يري بو روحيانتي مردوكي خوت بلان بپارو بمعاوضة خيري كيتانية والله اعلم لبروا كاريوا مكن بريزيش كابرسي آيه لروي شرع ودروس سعافت بشتة لاي دكتور بو اوي اقالي رقزي منالكي كيش بيد ياكور اتر بپيداني كوماليك رينمائي بيد يان خواردنو علاج من خوم خوشكم نيو زور زور حزقكم كيشم هبيد خواهي پروردگار بدلي خوتد لقلابكا كيشت بداتي انشاء الله بدلتان خوشكا و اگر چوني لاي پزيشكا كان بو امكارا بشوازي سروشتي بي اوي كسوازي شوازي سروشتي اما استعزانين لرقي خواردنو تنظيم كردني خواردن یا لری تنظیم کردنی کاتی سرجیه و جوتبونی نیوان جنو مردکانه و لدوی سوری مانگانه یا لری بانمونه پیدانی هندیک درمانه و بیک احتمالی اگر اکان زیادر اکا باشه قطعینی بلام احتمال اکان زیادر اکا اما نه همی کاری ریگا پیدره و درستن بلام لری نشترگریه و لری گی ورگرتنی سپیرمو هلکه کانه و دواتر جیه گرتنه و سپیرمو کان به ام کاره لری نشترگریه و حرامه بلام رگی خواردن و تنظیم کردنی خواردن و شوازی جوتبون و امانه بم شواز سروشتیانه شرعیه و هیچ اشکالی که شرعی درست ناکا برای زیچکا پرسه امسه براو دو خوشکین باوکم یارمتی مادی من بدات لبروی من وزعی مادیم خراپ اوان باشترن بس او یارمتی من اداتی اوان نادات من لخانی باوکم دام تنها یک برای ترم لخانی باوکم دای اوانی تر لخانی خویانن پاری درونی جلی دیاره هندیگ مصاریفی تری بو اکا اله آیا ام مصاریفانا بو من عیکا بو اوانینا اکا شرعیه اما گوتو مانا باوک برپرسلوی با عدالت مصرفی منالکانی بکا و با عدالت پاریان باتی نمان گوتو بمساوات واتا با یکسانی عدالتیش اویا کام منالا پیوستی زیادره لبروی منالکا توانای نیا یا لبروی کم انداما هاوکاری کردنی ام بشوازی که زیادر لوانیتر هیچ اشکالی که شرعی تانیه خواهی پروردگار توزيعاتي واي الرزقة هند يكس رزقي فراوان ترى باش ترى كالويتر هند يكس رزقي سوارة بدس خوينية كسابة دكار رنجة دا ما اندو أبي بلام وكو بيويز دابيني جياني خوي بينا كري أو باوكا برغزانا بوان هي كأبينين منالي كان لمنالي كاني تر كم دسترا يا منالي كان لمنالي كاني تر صالح ترى باشا أما زياتر يان بيبدن لبروي كم دستن هجارن ندارن تا وزعي أواني جوك أواني تري لدي بلام نك أمانا بوان بلوه و دزبنه تمالي و لاساري و بيكاري و بوي كهرب هاو كاري بكرينا و إنما اي مقصبان لسر اوه كاكسيك معذورة و پاساوي هي لدس كورتيكي اگر باوكا برزكان هاو كاري امان بكن زياتر لمنالا كاني تر او كادلين بلا اما كاري كاريكا پيدراوا و تحقيقي عدلكا و ظلم نية
بلام اگر انسان یک تنها لبر حس ولام امن عالم زیاتر خوش شوی لوانی تلکات کالوانی اموز ای باشتر به ببی پاساو همون نالکان چاکن لگلت همون نالکان دیندارن خواناسن همون نالکان باری درونی و گزرانی و هموش تکن وکی کوگایا او کاتا تو بپاساوی چی دانه ایکن ایدیتی اوان نعدالتی لیرا دروس ابه کواتا ایما علین تحقیقی عدل لانفاقا لبخشینو لپاره پیدانو خرجی کردنه اگر انسانک بی بمری کاران عدالت بکا و نچه تخانی ظلمو هیچ اشکالی شرعی تیانیه اگر هندگ لبنالکان زیادر یان باته لوانیتر بلا همچه تا ظلمو شرعی نیه برایز اچکا اپرسه اپرسه که دکتور چن روژه که دایی که مفاتی کردو برایستانی زور خوش دویست خواهی گوره لی خوش به انشاءالله و خوشی بیه وکو من دالی چی پیویسته لسر من آیا هر خیری که بکن پیویسته خیری که بکن پی دگات و پیویز دکا ناوی بهینین یا خیره که تایبت بکین بناوی هر کاری که چاکه بکین خیره که بو اوده چید لکاتی سردانی گارقی چی بکین تا توشی گناه و تاوان نبین خواهی پروردگار لی خوش به ام برزانه اوی که لسر یعنی اوی برزان باشترین وفا بو باو کدائی گو بو کسو کارو بو هاو رکال من اوی امن لپاش مردن یعن لبیر یعن نکین وفا لجیانا قیمتی کینیه بو یعنی بو نمونه کبرا خو نیوژکا روجو اگری عبادتک پار خرجکا امانه همی اک باشترین وفا دوای مردنه چونکه انسان به مردن دستی له موشته قبره لبرو باشترین وفای امبر یزانه بو دای کین اویا ل دوای مردن ل بی دینکن هر پاره کی خیرتان بخشی هر دعای کی خیرتان کرد هر نیوژو عبادتک تان کرد دعای خیر بو امان بکن و هاول بدن امان شریکن له مو کارو چاک کانتانه باش و تنانت بشک لوفا اوی سردانی خوشکی امدایکه بکره سردانی خوشویستکانی بکره سردانی کسوکارکانی بکره سردانی او هوریانی بکره که امل جیانا پیان مرتاح بوا و امل جیانا پیان آسوده بوا همو امانه اشنا بابی چاکه کردن لگل دایکو باوکو کس مردوکان مانا لدوی خویان سبارت با سردانی قبرسان هولو بدن که اشنا سر قبرسان برزان اما استا با کورس جینه سر قبرسان واته همو من جمعان کو بینه و پاسه که گرینو تیکالی و سودای اک دروسه که ام کارم بانه که و اینما هل بر از اک با خو من من مثلا عسلان اک مجالم هی اچم سیده که قبر سردانی که قبری مردو که خو مکم دا انیشم اعتباری پی اکم ناسم با کورس با سر قبران برش بلکو بجیجوان و بخورازان نو اما پیناو تی سردانی قبرسان اما بوی سردانی قبر اک این قیامت من بیبکویتا و نک بچین لوی لوش دابین کسی بید مردو بلاوینی تو اوانی که بگرین بسر قبره که اما برزان خودانی لی بدور بگرن اما مردوکانیش من با گناه بار نکین خوش من گناه بار نکین با قبری مردوکان من نکین به نزیرگه قبری مردوکان من تنها بکو آرامگایک بویاد خسنوی قیامت سردان بکره هر برزی که هر کاته گرچه حتی تخصیص کردنی جمعه بسردانی قبر بونیتی که والا اموکو مواجوه و کابره وکو بلی تنها ام روژه بویه ام قصانه اصلی یعنی لشرعه سردانی مردو هر روژه بکره همو روژه کانی خواه وکی کوان هر کاتک بکره همو کاتکانی خواه وکی کوان کاتک لکاتک خیرتر نیه باشترین کاد او کاته که تو دلی تیانر مبه باشترین کاد او کاته که تو توشی حرام نبی تیایا باشترین کاد او کاته که تو بچی بدلی کی صاف چارد و عیخیر بو مردو کد بکره لخواه گوره بپاری تو که رحمی پیب که چن آیتی که قرآن برو حیانتی به هدیه بنیری امانه کاتی سردام کردنی قبرن لبرو بودای کی برستانه کری امانه همی بکری و انشاءالله گناه بار نابن برزش که اپرسه اپرسه درباری جلی دورین جلی کردی آفرتان کتن که بالام جیری لگل بر اکره کان دیکن حجابن و هن دیکن سفورن اصلی جلکان ایم جلی کردی که سروشتی وایا یا کوای بسره لبر اکره یا بونمونه اوی که پی اوتی سلطا یا نازانم پی اوتی هیلکی بسره لبر اکره و پوشره امانه اصلی جلی کردی کان هیچ اشکالی که شرعی نیه لدورینا دوات کسګه خو اچي بشوازه کی حرام بکاری دی نه او پیوندی به خو یوه امه کو جلیګنی تایبت به حرام کو ستری چي یا بضیه یا بونمونه تنوری یا پانتول کی تسک چونکه ام جلانه عادت وای بشوازه کی دا پوشراو لبلک کسګه خراب بکاری دی نه خو بل پرسار علی بلم جلیک هر تایبت به حرام لبلک لري او بکار دی امه به تاکید دورینی حرام او معامله پیو کردنی شي حرام کاتی برنامه کوان بو امر وګشته پاین ته بیگشتو یکی تر بخوای ګورتان سپرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوة المخلص وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. آمين. سبحانه الله عز وجل، سبحانه معبودي حق، هدايتي داين منتي بسر كردوين، لا درسي بينزم، لا دانشتني، لا مزيسي، لا خوت سوان دنبا دانش نكاني حسني بصري رحمتي الله ليبي بو پرورد بوني دل لسر اخلاص نيت باچي بو الله عز وجل، لسر پرورد بوني دل بو توحيد راستقيني پیغمبران عليهم الصلاة والسلام. براني خوش بيستم رحمتي الله لدلتان دلي خوتان بدنا أم تندقيك باسي هدايتي دل أكين باسي بابتيكي جرينك أكين كوا هرتي خوشي دنيا وقيامة بيوستي بو بابتا، وهي كبوني إخلاص لدلي إنسان، وهرتي مصيبتيكي قورها، هرتي نكبتي وشقاوتيكي توشي بند أبي بسبب نبوني أو إخلاصيتي. كاتيك كسيك بزيي بنفسي خوي ديتوا، كاتيك كسيك بزيي بقبري تسكو تاريخي خوي ديتوا، كاتيك كسيك بقبر بزيي بقيامتي كي سخ ديتوا، كبيغمبراني كقدوي مخلصين بونا لقيامتا ألي نفسي نفسي أبي عبداني كي جاهلي قنحباري وكو إيما، كم إخلاصو إخلاص لاوازو بل كدورنيا كتوشي رياو عجب شهرج نبوبين كسناطواني أم براءة بدات نفسي إيما لسردمي إيما كبلين توشي ريا نبوينة توشي شهر نبوينة حزمان بمدحي خلق نبوة لزمي خلق نترساوين فناب رب العالمين. إخلاص بويا باسي أكن براني خوش بيستم لبر أوام أهلي قيامت يا كم كارك جرينجي بي أدن بيشي همو عبادتك كفيري ببن وكاري بيبكن ولا سري پرورد بن إخلاص بو الله بونا عز وجل. أما لكاتك كباسي وتي سلف أكين مجالي الريال سردمي سلف كم ترب وتاوكو سردمي إما كاتك سلف جرينجان بإخلاص أدا كزور لالله اترسان زور زانابون با الله همو نشانه كي دنيا نوستيان تيا موجود بوا زور لقل قيام الليلة كلابون زور لقل نويجي سنتا زور نوي روجي سنتيان اكر زور ذكري الله يان اكر زور تدبري قرآن يان اكر كتدبري قرآن بكي ازاني عز وجل تون باسي اخلاصي مخلصين اكا لبيغمبران لأصحاب كهف لأصحاب الأخدود لقصي مؤمن آل فرعون لقصي دايك سيدة مريم لقصي سيدة آسيا كاتك تدبري قرآنك
ئەزانی کەوا الله عز وجل باسی جەیشێک ئەکا لە جەیشە گەورەکان لە جەیشە تایبەتەکانی ئەهلی بەهەشت لە قوتابیە نایەبەکانی محەممەد عەلەیهی سەڵات و سەلام لەو جەیشەی کە پێیان بووترێت جەیشی بەهەشتی جەیشی فورقان جەیشی ئیخلاس جەیشی عوسرێ کە ئەلله فەرمی فەعەلیمە ما فی قولوبهم ئەی من الئیخلاس ئەم کۆمەڵە تەنها مەبەستێکیان هەبووە لە ژیانی دنیایەدا ئەویش ئەوەیە بەکردەوەکانیان خۆشەویستی دڵی خۆیان لە خۆیان ڕازی بکەن لەبەر ئەوەیە ئێمە دانیشتووین وەکو لە یەکەم دەرسە باسم کرد ئەمە دانیشتنێکی حەسەنی بەسری بووە ڕەحمەتی ئەڵای لێبی کە تەنها باسی دڵی ئەکرد باسی ئیخلاسی ئەکرد بۆ تەڵەبەکانی و ئەوانیش نەقلیان کردووە بۆ ئێمە و ئیبن ئەبی حەمزە ئەفەرمێت ڕەحمەتی ئەڵای لێبی وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعماله ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك تدبر بك البدل لو تي سلف لا تيجيشتني سلف بەرامبەر بە ئیخلاس بۆ ئەللا بوون عەزە وجل ئەفەرمێ تەمەنا ئەکەم دڵخۆش ئەبم زۆر زۆر پێم خۆشە زۆر لام گرینگە زۆر لام واجبە کەلیمە کەلیمە ئەیڵێ لەبەرەوە ئێمە دەرسەکەمان عیلمی نیە دەرسێکی تەربەویە ئەمانەوێ پەروەردە بین مانای چی ئەمانەوێ پەروەردە بین واتە ئێمە ئیخلاسمان لاوازە ئیخلاسمان نەخۆشە بەبێ شەک و گومان ئێمە نەهاتووینە فێرە ئیخلاس بین مجەڕەد تەعریفی ئیخلاس کەن هاتووینە فێری ئیخلاس و پەروەردە بین لەسەر نیەت بۆ ئەللا بوون عەزە وجەل لەبەرەوەی ئەگەر ئینسان مەحاسەبەیەکی نەفسی خۆی بکات جەلسەیەکی ئیمانی دابنیشێ وەکو لە دەرسی رابردوش وتم بە دڵنیایی پەشیمان ئەبینەوە لە زۆر دەرس خوێندنمان لە زۆر دەرس وتنەوەمان لە زۆر خێرمان لە زۆر سەداقەت و برایەتی و خۆشەویستیمان لە زۆر تیجارەتمان و وەڵڵاهی پەشیمان ئەبینەوە ئەزانێ کە پەشیمانین بۆیە سڕی ئەفەرمێ ئەوە پەروەردە بوونە لەسەر ئیخلاس ئەوە بۆ ئەوەیە کە ئینسان بترسێ ئەفەرمێ 30 ساڵە من خەریکی ڕیامە نازانم سەوری ئەفەرمێت 30 ساڵە من گومانم هەیە یعنی پەروەردە بوو بم لەسەر ئیخلاس ئیلا کاتێک کە دانیشتم لە مەجلیسی ئەبا هاشم فەتەرەکت ڕیا ئەمانە قەستیان ئەوەیە یعنی فەضڵی ئیخلاس لە بابی مەراتیبی ئیخلاس دێنە سەرێ قەستی سەلەف ئەوەیە یعنی ئەیان ویست بگەنە ئەعلا مەرتەبەی ئیخلاس نەک نەعوذ بللا کە ئەوەی ڕیایان هەبێت لە کردەوەکانیان مەبەستیان ئەوەیە 30 ساڵە ئەو ئیخلاسەی کە ئەلله داوا ئەکا یعنی ڕۆژێک بە مێشکم داناهات بی مەتحی فلان کەس منی بەرەو پێش بردی یان زەمی فلان کەس منی والێ کردبی تەرچی کردەوەی بکەم قەستی سەلەف ئەمە بووە کە ئەڵێ 30 ساڵە ئەو ئیخلاسەی کە ئەلله ئەیەوێ تازە فێر ئەبی بۆیە ئێمە دانیشتووینە ئەمانەوێ نەفسی خۆمان پەروەردە بکەین لەسەر ئیخلاس بۆ ئەلله بوون عەزە وجەل ئینجا ئەفەرمێت لەبەر ئەوەیە و کەلیمە کەلیمەی سەلەف ئێبێ لە سەبڕۆنی وتەی سەلەف شیفایە وتەی سەلەف لە دڵێکی پڕ ئیخلاسات وتە دەرێ بۆیە ئەبێ کەسی سادق پڕ بە دڵ تەدەبڕ لە وشەیان بکە کەلیمە کەلیمە حەرف حەرف لەگە وتەی سەلەف بڕوە هەتا وەکو هیدایەتێکی جوان وەکووان وەربگرێت ئەفەرمێ وددت ئەنەه لەو کانە من الفقهائی یعنی ئەوەندە بابەتەکە گرینگە ئەبێ فەقیهەکان بێن فێری ئەوەمان بکەن کە ئیخلاسمانای چیە نەک بچووکی وەکو ئێمە و ئیخلاس ناوازی بچووکی وەکو ئێمە ئێمە تەذکیرە یەک ئەکەین ئێمە مەجلیسی ئەم فوقەها ئەم خلیسانە نەقڵ ئەکەین بۆ یەک ئێمە هاتووی نەفسی خۆمان بەری بکەین لە ڕیا لە شوهرا لە جیاتی ئەوەی کە ئەلله گەورە بکەین نەفسی خۆمان گەورە بکەین لای خەڵکی هاتووین ئەم نەخۆشیە کوشندانە لە مەجلیسی مخلیسینی وەکو حەسەنی بەسری وەکو سەوری وەکو ئەبوالهاشم
وكو محمد كوري واسع وكو أئمة سلف كلا درس كاني داها تباسيانك لما زيسي أمانة فير بين كبن بكامل إخلاص والبقل الله يخومان بشي فير بين لو خيانتك نية قورة تربيت لو أحمق ترنية كإنسان خيانت لالله بك لعبادتكاني بويك مصلحتي دنيا تيك لعبادتكاني بكات ياخد أوند زاهيل بيت أوند قمجة بيت أوند نزان بيت معبوديك حقي دولمنت همو صفاتك جواني كمالي تدايا هرتيك بني آدم أيوه بكاملي بس بجواني بأسماء الحسنى لالله موجودة همو أوانا لبير بكا بو عبدك لاوازي فقر ذاتي وكخوي رياي بو بكا أفرمي أنه لو كان من الفقهاء يعني أوانيك قناغي إخلاصيان بريوا أوانيك پروردبونا أوانيك فقيه شارزان بدقائق بخفائي إخلاص من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصده هيت درسيك نلينا وهيت إيشو كاريك يا نبي تنها خلقي فير بكن كمعبود حق أبي لعبادتك كانت تنها أو بيت أبي قصت مبستي هوشو بيري تو لعبادتك كانت تنها الله به تنها رزابوني الله تنها تعظيمي الله تنها تحقيق توحيد الله به عز وجل أم مشانا أبي والا بريب كين والا صريب روينها تاوكو الله هداية ما بدا لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصده في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات خلقي فير بكان كوا إخلاص تن عبادتك عظيمة وتن عبادتك عزيزة وتن عبادتك قرصة بتايبد لا أهل دنيا لا أهل شهرة لا أهل حب الرئاسة وانك حزيان برا قوراتي ومديراتي ومسؤول مشروعي حزباتي وأمكم الله نخوش يعني كالطليانة هبيت لبرتي سلف أوند حريص بونا أوند ترساون كوا إخلاص إهمال نكري بهي جورك أفرمي فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك هرتي نقبتيك هرتي شكستيك لدعوه لمشروعه لعبادته لكيشي تجاريد لدعويد لعسكريد لكيشي خيزانيد همو السبب الرئيسي نبوني إخلاصا ابن أبي حمزة أفرميت لبروا إخلاص تاك كليلي هداية سعادة سكينة طمأنيني الله بخاوني إخلاصك تاك باريزرا لهم فتنيك كتوشي إنسان بي لدين ودنيا أهلي إخلاص قد ضليان توشي فتننا بي تنها لا شيئا أزيد أخوال بيناوي الله عز وجل أما أعاذنا الله أهلي الرياء همو دقيك يان دوزخيك همو دقيك يان عذابك كشندية لعذاب السختكاني قبري تسكو قيامتك برآزر براني خوش بيستو كاتك ألين سلفي صالح ناوكي لخويانا أمانا قومي قبون لقل زهنم لقل بهشت كلابون أمانا قومي قبون كوا بستو تسوار سعاد لتعظيمو لخوفو لخشي الله بنا عز وجل بمشيوا باسي إخلاص أكم بمشيوا قلينجي بإخلاص أدا بويا إخلاص أخويني براني خوشي ويستمتونك ابن القيم أفرمت فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه أفرمي فلا إله إلا الله هيت معبودك نية بحق مستحقي برستن بيت
خاوني الربوبيتي تواو ألوهيتي تواو أسماء الصفات الحسنى والصفات كمال وجمال بيت إلا الله إلا أو ذات نبيك استوى على عرشه إلا أو الله عظيم نبيك لسروي عرشك خويتي جل وعلا تنيك نفسي إنسان نفسي بني آدم نخوشي حس كردنو لا وازيو بشي دنيا بشي مدح بشي زم بشي حس كردن ببرا قورياتي بري آسد بخودر خستن بخو قورا كردن بباس كردني مشروع كان همو أو نخوشيانا لنفسي إنسانا كواي لي أكاد كمنعي أكاد كري لي أجري أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه ولا خاونك أكاد بهي زورك نتواني بآساني كرد وكاني بو الله بك عز وجل ونقى ببلي درجات مخلصين برتب أهل إخلاص أموشانا إيمك ألين پروردبون أبي أموشاني كيك بضل سريبرين فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه تنيق نخوشي كشندا تنيق مبست قصد دنيا تنيق بشي نفس بشي مشروعكي بشي دعوكي بشي عسكريكي بشي زواجكي بو غير خوا لنفسيا موجودة كريقريكي قوري أو عبد نطواني بو الله ببيتا بنديكي مخلص ونقى بلي مخلصين وأن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله أم جورك دل نخوشانا أم جور النفس نخوشانا كتزكي نفسي خويا نكردوا كبلاي كمي حفتي روجك دانا نشتون التربية دلي خويا بكن لسا الإخلاص باسي تعظيم الله بكن ببوني إخلاصيا يعني بو الله عظيم عز وجل بو معبودي تا حق دانا نشتونا بزان إخلاص زور لو قورتلو قرنتلو قرستلة كبا ببيستنيك في ريبي أفرمي عبدانك كدل نخوش كاوا خاوان نفسك نخوش كاتك كبتنيا كردوش أكن رياء خننا وكردو كانيا فناب رب العالمين وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله عز وجل كسناي بيني رياء كات وخلقاني كشهيا كوا محاسبي نفسي خويا كردوا دانشتونا پروردي دلو نفسي خويا كردوا لسر إخلاص ويعمل العمل والعيون قد استارت قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله لناو خلقي كيزور عبادتي خوي أكات بلام دلي مخلصة بو الله عز وجل لبرأوا پروردي نفسي خوي كردوا ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العاملون بأدواء العالمون بأدوائها وعللها أما يخاليك قرين كوا لدرساني رابردو دين السري إخلاص تنق لاوازة تو ناتواني لما ناي إخلاص تبقي وناشتواني بقي ببلي إخلاص إلا لاي شيخيك مربي لاي زانايك ما مستايك بانخوازيك كوا قناغي پرورد بريني قناغي إخلاصي بريبت زانابي بعلاجو بنخوش يكاني توجبون بإخلاص أمثالي ابن القيم أمثالي ابن تيمية أمثالي حسن بصري أمثالي سفيان الثوري أمثالي محمد كري واسع قتاب يكاني أن لم سردمي إلا أبي بي لايكسي وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها أبي بي خزمت كسيك بيبلي إخلاصك من أوهاية تواوى بو اللهيا مرتبك تواوى فضل إخلاص بدا سيناوى درجي إخلاص تنيك بروى إخلاص ولا يميز وكو ابن القيم أفرمي هذا من هذا إلا أهل البصائر
وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. بوي إيما باسي إخلاصك إن بسنتين محاضرة لبروا إخلاص شتيكي شاراوية شتيكني همو كسبتواني درشي بيبكا. بوي إيما باسي إخلاصك إن بتايبت يشيك لأسباب سرشيكان كبيوست بردوام إيما خمي إخلاص ما بيت وبرورد بين لسر إخلاص لبروتكي أبو سليماني داراني داوا أكم لها مخش كبرى كصادقة كبراستي ترسي قيامتي هي ندوري وببي بأهلي إخلاص أمشو تدبر بك بمانجا بيروزا بمشو بيروزا تدبر بك لو تكي أبو سليماني داراني أجر راست أكا خوفي أويه كعاقبتك شري توش نبت كعاقبتك خرابي توش نبت كلسر الشرك الريان نمرت كلسر جناح التعوان نمرت كلسر كبائرك زور ترسناكي وكل ريان نمرت با تدبر بك لو تكي أبو سليماني داراني لأخطر لك خطر ترينو زرر تريني نبوني إخلاص أميك استباسيك ما أوتي من أوتي إبليس وقارون وبلعام إلا أصل نياتهم على غش أو دوران وقوراني بسر إبليسات لكاتك لآسمان بو لقل ملائكي بشهوات بو لكاتك حقائق أبيني لكاتك لقل معبودي حق لقل الله جدوان جل جلاله نزيق بو لبروي أصلي نيتكي بوغن بو إبليس لبروي دلي نخوش بو بوريا بو برا قوراتي بو أويك أنا لمشروع كيها بيد لبيغة كيها بي كسي كيتر نبي هاو شوي أو بي نقل بلي بين تخواري كسي ناوي أهلي الرياء كاللقل أو باس بكري ما أوتي من أوتي إبليس وقارون وبلعام إلا أصل نياتهم على غش هرتي سوء الخاتمة هرتي نقبتي والزليلي والصاغرية هرتي لعنتا بسر إبليسي هاد بروي نيتي زور خراب لقل الله عز وجل إخلاصي بو معبودي حق نبو أوهم عبادتا أوهم نزيجيا لآسمانو لصفاي آسمان كان لباتشي آسمان كان لنزيجي لالله سبحانه وتعالى بلان دلي بوغن هرتن لا شد نزيق بيد لالله هرتن لا شد متعلق بي بأستاري كعبة هرتن ديك تواف بكي دستو زماني شد لبردر رشك بدي هرتن ديك آلاء لا إله إلا الله لدس بيت هرتن ديك خزيني سرزوي وملككي سليمان ببخشي هرتن ديك دموتاو بيستي سرد لسوز دبيت دلت إخلاصي تيا نبي عاقبتك دوكو إبليسا دورانو قورانو لعنتي أو لعنتي بر إبليس كود برهم الرياتيك أكويت بويا براني خوش بيست كاتيك أموتانا أبيستي أبي أجنود بشتي أبي خود كوب كيو بو أوي كبن زوترين كاد فيري إخلاصو پروردي دلت بكي لسر إخلاص همو أو ريقاينا لخود بقري كبرو الرياو شهرو خو قوركري أبي أجنود بشتي أبي خود كوب كيو بو أوي كبن زوترين كاد فيري إخلاصو پروردي دلت بكي لسر إخلاص همو أو

وجل ئەم دڵە پڕ ریایە ئەم دڵە پڕ کیبرە ئەم دڵە دنیاویستە ئەم دڵە شوهرەویست و حەزکردن بە خۆ گەورەکردە لێ ناگەڕێ لەسەر حیسابی دین خەڵک وای تێبگا ئیلا ئابرووی ئەبا ئیلا فەزحی ئەکا لە دنیا لە قەبر و لە قیامەتە وەکو ئیبلیسی فەزح کرد وەکو بەلعام و قارونی بە فەزح کرد ئەفەرمێت فەڕەجەعوا ئیلە الغەش الەذی فی قولوبی لە کۆتایی دەعوەکەی بەخشینەکەی تێکۆشانەکەی مەشروعەکەی نووسینی کتابەکەی دانانی کەناڵ و مەکتەبەکەی ئیلا کۆتاییەکەی دەگەڕێتەوە سەر دڵە بۆگەنەکەی لەبەرەوەی ڕەحمەتی ئەڵڵاه لە کاتێکا لێی دوور ئەکەوێتەوە کە سترە ستری کردووە بۆ کاتی ئابرووبردن ئەو کاتە ڕەحمەتی خۆی لادە ئابرووی ئەچێت کە ئەم کابرایە چەندێک نیەتی خراپ بووە لەگەڵ مەعبودی حەق ولقل أوان شيك قصي بو كردونا فرجعوا إلى الغش الذي في قلوبي أمن دبسك إنسان بهمو شيويك جهادي نفسي بكاتا وكترشي ريابك وإلا عاقبتك الشيطاني عاقبتك إبليسي عاقبتك بلعامي عاقبتك قاروني كالله تون لزويد ما بات أخواري وأقر قلب ما رياي تيابي أقر عبادتكان من رياي تيابي أجر عبادة كان لقل الله حق إلهك باطل وكسانك باطل تداب والله أكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم سلبه إياه الله أكرم ترى بخشر ترى بزي ترى لوي هدايتي كسيك بدا أو دل الصادق بي لقل الله إخلاصي بي الله إخلاصي لي بسانيتو بيمي الله برسكاتو لجياتي أوي كالناوي خوي برسكا بريا الله نزمي بكا وكو إبليس وكو قارون وكو بلعام بويا بتاي بت هربان خوازيك تان بيني دورا قورا انحرافي كرت سببي رئيسي دليكي نخوشي هبو بتاي بد لروي إخلاص لأصلا نيتي أو ببرا قورا بي شهري هبي خوي بديار بيخي يوتيوبي خوي هبي خلقي لخوي كوب كاتو من أزانم من رخنا لكباري علماء أقرم نقد لفلان وعلان أقرم ولكن الله عز وجل مهليك أداتي وإلا وكو إبليسي نقريس أبروي أبا للدنيا لقبر لقيامتش أما لقورتري سبب كان أويك إيما دانيشتوين لخزمتي رحمته هدايتي خاوني دل كان كالله ظلمان پروردك على سر إخلاص والله والله والله داننيشتوما بو إيوي باسكم إلا بونيتيك الله أزاني إخلاص من خوشة أما نوي پرورد بين لسر إخلاص بقينا أعلى درجة إخلاص بو الله عز وجل خلقي لميشكو هوشو عبادتكان مانا لبير بكي بويا باسي إخلاصكي قصدي الله عز وجل ما بستي واجب بكدني عبادتي الله لسر إيمة تنها إخلاصة كما قال السوسي مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص تنها مبستي الله عز وجل عبدكان إخلاص أبو الله سبحانه وتعالى يعني جوري عبادتك ناوروك عبادتي لإيمة أبي جوهري عبادتي لما أبي روحي عبادتك كإخلاص الله أو تعظيمي لإيمة أبي بويا براني خوش ويستمداني شتم باسي إخلاصكين سنك أوي جهادي نفسي نكا قد نابيت مخلص وكبر وردقار فرميت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا أو كسي جهادي نفسي خوي أكات بو أوي الريال جيانو لدلو لمشروع لدعوة بخشيني ببات دروا هدايتي أدين بو شوي بو أهل إخلاص قال جنيت سبول الإخلاص سبولنا سبول الإخلاص الله فرمي عز وجل أوي جهادي نفسي خوي بك صدقي خوي برس كاتو بو الله ترسي خوي للرياء برس كاتو بو الله وتحقيقي لا حول ولا قوة إلا بالله بك وتحقيقي إياك نعبد وإياك نستعين بك لعبادتكاني إلا هداية أدين بو سبل إخلاص وخالقي تل خالق رينجا كان كإيما باسي إخلاصكين أهل إخلاص زور كمن قال ابن الجوزي
ما أقل

من يعمل لله مخلصا نعوذ بالله اما نبياوك بيوانك لسردمك ام قصيان كل وكما زالي الرياء كم تلبو لسوك سردمي ايما وايمان وعقل وتقوى وعبادتي بمليون قاد لايما زياتر ان جاء فرميت ما اقل من يعمل لله مخلصا تنكم الاواني كوا اخلاص يان بو الله يا كوانيتي أن تنهى الله إلى عبادتك أنا أسمع أصواتا بلا أنيس وأرى خشوعا أصله من إبليسي جيما لدنجيك أبيت ببي أويك خاونك ببيني وخشوعك أبينين أصلك إلى إبليس دعواك إلى الله عز وجل ضلمان بربك على إخلاص ضلمان باك بكات ولا رياء لا شهرة لا عجب دعواكين لالله بما كا بقدوي مخلصين دعواكين لالله بما كا تقدوي مخلصين دعواكين لالله سبحانه وتعالى صادق ما مكا لقل ذاتي بيروزي ضليك ما بيبخشي تعظيمي الله بكا بتايبت لإخلاصا آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوام لخزمت فرمدكان رسول عليه الصلاة والسلام لكتابي الاعتصام بالكتاب والسنة للصحيح بيشو أبو خير رحمه الله. أم كتابي كناي الاعتصام بالكتاب والسنة لو بابي أبو انكبيوتي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تا أخيري ناي بابك باس ما كرت هاتي نسر فرمدي حود زار دو صحف دو حود كلا صحيح كده هي أفرمد إمام بخاري أفرم رحمه الله حدثنا آدم بن إياس بن أبي إياس حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله كما بس بي عبد الله عبد الله مطلق عبد الله يكون مسعود رضا الله إلى سربيت أجرته أفرمي عبد الله يكون مسعود يفرمو إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين سيريكا. أما قولي ابن مسعود رضي الله إلى سربيت يعني فرمو ديقني بلا بيغنبري خواهي فرمو عليه الصلاة والسلام وانيا يعني ابن مسعود فرميد إن أحسن الحديث كتاب الله بلام أما أنا جزء إن لفرموديك يا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يعني بارحال أول جهر بيجن بوشتك بوشي لن بابا إيهن بخاري رحمه الله لبر أوي أن بابا نباز لأواك تمسكو بيوزبون بقرآن وسنة ولا ندان لي لإيمان بيرو باورا لسلوك أخلاق لعبادته برستشا لمعامله ما والله كردن لقل خلشي وكرني فروشتن لهري شكل ما ندا اعتصام وباراستن تنها كتاب سنة نق أقواليته وقصيته وأمانة كواتا هرتشيك إشارة بدأ بويك جرانوي خلق التثبيت كردي أم دو أصلية إجلس الأماكات أم أثري ابن مسعود رضي الله إلى سربيت أفرميد أحسن الحديث كتاب الله يعني أحسن حديث كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى كتابك يخوي بها أحسن نوابات وانيا يعني نحن نقص عليك أحسن القصص يعني أو كي مجرنو أحسن لناهم يعني حسنني بلكو أحسن يعني وكواتا كلامي الله سبحانه وتعالى أحسن كلامه يتر شتيش كني لو باشتر بيت لو شاكتر بيت أو إنسان وابسي بي بيوي كواتا ابن مسعود رضي الله عنه يفرم إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هدي بم صيغيها توا وهروها بهداجها توا يعني أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم زياتريش أحسن الهدي هاتو يعني لا لا لا نسخة كان هدي ريرو ريبازة وهدى بيشواني قمرائية يعني باشترين خود وزينه أويك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هداية الرير نموي أويك بيغنبري خو هنا يأتي أقرب هدى ببين هدي بيتيلها طريقات سلوك باشترين سلوكه كي انسان بيجريت ررو ربازه كي پیغمبري خو عليه صلوات والسلام كا چي كردوا باش انا فرميد وشر الامور محدثاتها وخرابترين شتي شوي كدا هندراو تازه دا هندراو كان يعني شتي كا نلا قران داهه نلا سنه پیغمبري خو عليه صلوات والسلام دروس كراو دا هندراو هنا او تراو ته پيشواني طبعا بابتا تر اوكا لعرف شرع بيوت بدعة بيوتي بيعود هذا ده هندرا وكان بدعش إما أبي وندا بزاني هرب كرتو مختصري إما بدعيك ماني بيوتي بدعي شرعي واضحة بدعي بريتي لهاش شيء ابتدي يعني تازة ده هندرا بيت تازة هات بيت تبيش وشيء كي تازة بيت أو يك شرع نهي لك ردو أو بدعان ك بيودي بمسائل شرع وهايو أصل شينية لقرآن ولا سنة ده يعني أصل شينية أو بابت الويادة أصل شينية لقرآن وسنة ده بلام هر چی یشیکش کتازه ده هندرا بیاد لغویان هر پیوته بدعه یعنی لغویان زمانه اینه هر پیوته بدعه مثلا
لسردمي رسول الله عليه الصلاة والسلام آية فرمودا تدوين كراوة يعني بو معناي ك باب وكتاب وبشبش وجاب كده تو معنا واضح كلمة أنا اشتيو اللي قلتوا أو تماشى بكيت اشتي شي طازة ده هندراوة بلا ما أما عبادته شتى أبابيك قسلا سر أوكي بلين أما قضيك إلى أخي بشرع وهي يعني عبادتي كتازة هي نتناوى جودك للسلوك وخوا برسي هي نتناوانة واضح إلى أخي بوانونية إلى أخي بشيوازي مال مثلا نحو صرف كعلم يكن زانست يكن يا ما هم أنا لسردين في غنبري خو عليه الصلاة والسلام نحو صرف نسابي تواني يا دان درابيت يا خلق قاتي مثلا يا سكان دارش بيتو داين أبيت كتابي لسر نسيبي اشتيو هم النية دواتر أما هاتوكو علم دارش دواتر أصولي فقه يعني أواني كبردوان فقه فتوى عنده ولا صحابة ولا شيء هيش شيء نسيبي تواني كبيبوتي أما أصولي فقه وأبي بخير دتو دراسة بكريات نعم بلام أو أصولاني كفتوى عند لسر دواء واضح بوه ديار بوه دواتر علماء مثلا كأخذت بار الشافعي رحمه الله للرسالة كم قصة كاتوا وصولي فقه دانا وكوشي وكو تدوين ونسيوية يعني يخوتو قرر ما نسيدي همي عبكي دموي للمنطلقي شي أو كشتي شي تعزن وهاتو تبيعشو أنا بتبدع أقول بم نوعية معاملة بلا ما معنى أو كبيوت أو بدعي كالين ضلالة أو يكا كابرا شتي كدابين لدين دارية وتشريعي كات يعني ببيت أو يكا دايناو بو نمونا لديني الله سبحانه وتعالى دياري كراو كإنسان شو ركعات نيوجا كابي كابا بيانج ونمونا لبولي بيانج عبادته وخوا برسي زياتي تيا وسجدي تيا ونيا يعني بيانج نيوجا معن هي وكو فرس بكيتا شش بكيتا حول روجويش كا واجب كيكي الله سبحانه وتعالى واجبين كردوا روجويش كا بكيتا السنة بلي اما خير واجري هي وباداشتي هي كشرع منالت يعني مثلا كابرا روجو مطلقة قري هر روجو قري اعتيادي بلا مش يشكر روجو قري كاكتو اقر همو سيشمانك بروجو بيت سيشمان اجركي او هاي او خواه يقول او اپا داشت داتا توتشي امانا مثلا امام كبوبة بتشريع دار اجرا ببيو يقول اصلا روجو ديني الله درقاكي كراوي يعني الروجو هي يعني لسنة رسول الله هي يعني بس تخصيص كردني بكاتشي محدودة واني تخصيص كردن وتايبت من ديتي كردني باجريكي دياري كراواني ابيت ابدع ما دام تحميم اكلت بلا ما عندك عبادات الإنسان خوي بشخصي خوي كا مثلاً بونمونة من ويرديكم هي بونمونة ويرديكم هي روجانا أو عند استغفاركم بيني خوهم الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام لهم مجلس يكا بلعاني كموان نزيك حفتاج اللي بستاو وفرميت ربي اغفر لي داوي مغفرتي كردو باش من للروج يكا هزار جاري لهم هزار جار داوي اللي خوشبنا كم لا الله كذا توي ملا بدعي كردو نعم باش بس يم بخلق الله من كاكا بيكن بقى ياسا همو روجك هزار جار استغفار بكم بلن استغفر الله استغفر الله استغفر الله هزار جار الله سبحانه وتعالى هرج جناح ديك وجبت يعني لوقتك مخصوصا ام استغفار انا كيو استغفار كان عالم كاتدا استغفار شاكا لبياني سعاد ده بود وانصد صجر بلن استغفر الله هزار جار بلن استغفر الله اما تو اصلي استغفار اصلي لا شيء الله ده تحديد كردني وقت وزمنك يا بيت اشتكى تداد هنا وبسقلك شادي عليك بس من وقت خدي خوم بيني خوم والله اي كان بوي ام بريد بدعيا وردك عليه اشتياب كين شكو ساعه هالشيك بكبر له بدعيا ما مشدني يعني كبر دعاك بارانويك كبوشي بدعيا ما دام دعاء بارانويك مخالفه شرعيه يعني واجب شي نكرد بسقل شي واني بلكا كوتو بدعيا كان جام داو وهر وهاب وهمو جوريشكا لجورا كان عبادت اگر شي يعني هر هندق العلماء خوشيان باراسو لواني كا ظاهرة كشي مشروعة وتوانا بوي هلا سر أصلا كبين يعني بو باراسونو سلامتي يعني هنديك لتدويني المكانيش لقل يانا بوي بوشكو وتوانا سرك يشي بوشتي زيادة روي كردن كفي عن سرك يشاو واني بلام حقا بدعا وكل شرعي الله سبحانه وتعالى ويكا مقدمة لأصلي شي نبي بناغي شي نبي لشرعي الله سبحانه وتعالى تو بشتيش كداب رجي تواني دروسي بكيتو داي بني دوكو تشتي حتى ابن حجر رحمه الله لفتحة أثاري قيند لبابلينك إمام أحمد بسندي كيشاقي هنا أفرميد غضيفي كوري حارث أفرمي عبد المليك كوري مروان رزاء الله إليه بي رحمة الله إليه بيد الله إليه كواش بيد فرموي جاب شيبو ناردم فيوتم إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر مشاوريش بيكار يا ما هاتوين خلق من كوكر دوتو لسر أويك لسر منبر لكاتي دعا كردنا داز برسكنو يعني إمام انتو مواردة لسنة رسول عليه الصلاة والسلام مثلا بانجي شهادتي برسكر دوتو وانيا لكاتي دعا كردنا
ئێمە هاتوین خەڵکمان کۆ کردوێتەوە لەسەر ئەوەی لە کاتی دوعاکردنەکە ئەبێ هەمووتان ئیمامیش دەست بەرزکاتەوە خەڵک ژەمی دەست بەرزکاتەوە بێ بیکەن. پاشان چی کەش و هەروەها هەموو دوای نوێژیکی بەیانیان و دوای نوێژیشی عەسر قاسێک دابنیشێ چیرۆکیان بۆ بژێڕێتەوە، قیسەیان بۆ بژێڕێتەوە، حیکایەتیان بۆ بژێڕێتەوە. یعنی دەست بەرزکردنەوە لە دوعایە متەواترە، مجاری تیانی ونیە، متەواترێشی لەفزیش نەبێ متەواتریشی معنەوی. متەواتری معنەوی چیە؟ متەواتری معنەوی لەفزی ئەوەیە کە فەرموودەیەک ئەوەی کە پێڵە متەواتر، هەرچەندە حەقیقەتەن متەواتر لە حەدیثە، مادەم باسمان حەدیثە، متەواتر بابەتێکە لە مصطلەحی حەدیثە دانراوە، ئیشنا لە متەقەدیمین منهەجی متەقەدیمین حەدیثێک نەبوو پێبووتێ متەواتر، وڵێم حەدیثە متەواترە. چون حديث شروطي صحيتي صحيحه اذا شنك زي جيرتو شنك زي جيرتو انا الى قيبونه بين تصنيف يمكن بلا متواتر لبر ولا منهجي متقدمين اش تكني بي متواتر لما منهجي متاخرين هو كنت تاصيلات وكو علمي كي مصطلح داند لا اقل شيء عندي قالن اش تكني بي متواتر لحقيقه ده يعني بيقول لك او عندها ناو ونيه متواتر ويك فرموديك او عند خلق بي جيرتو انا بوتيد يستحيل تواطؤهم على الكذب هناك هم يا متفق من لسوي كدروبك او دخل جرابتيو ايت الخلاف كوتو توي كشنكس بشنكس متواتر طاو ابيت مثلا بسيكس سيكس بجارته بيانشكس بجارته دكس بجارته بيسكس بجارته انا تا تشلو بنجاش من هي او كاتبه متواتر واضح اي والله لا علماء حديد الحقيقه قدام متقدم مش تكنبو بيبوتيا متواتر احاديث تصنيف كلا احاديثي صحيح كشروط صحيتي هي صحيحه شروط صحيتي يعني مقبول ني صحيحني يتر لما بدر شتيش كوجودي نبوة بارحال داس بارس كردنا ولا أو كبير غنبر يخو عليه الصلاة والسلام لكاتي دعاء دسي بارس كردو تواني الكبارات ودسي بارس بارت صيغة لصيغة كاني داس بارس كردنا وبيت يعني دسي آها جود كرد بيت آها كرد بيت برزي كرد بيت وتاوك بن بالي در كوتوا بشي واسا جياواز جياواز كان لحادثة ورودا وجياواز كان لا حالة جياواز كان كبير غنبر يخو عليه الصلاة والسلام أو عند فرمودة من هي كبين دراو كبير غنبر يخو عليه الصلاة والسلام لكاتي دعاء دسي بارس كردو تواني قشو تحديك بيوت تحدي متواتري معنوي يعني معناها مو فرمودا كان بس داس برسكتنوا كان قشو تحدي تواتر نك يك حديث بالذات بتاقي تانية متواتر بيت ام باب تلي ريا او هاي باشا نش قصه جيرانو حكايه جيرانو بو خلشي قصص بو موعظه دان بو اموش قالي كردن بو دراش لكان دن بولن بابتانا دام انا ولا دو نجي بيانيانو نجي اسران خلق دابني شيتو حكايه بو بجيرنواني. فقال أما إنهما أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. فأما يعني أخير بدعتانا وبعشرين بدعتانا جينا بدعتان زورة ومن إيش والله نادم واني وما داني بشدار من لو إشي هذا بو شو كان فرمي بسمه لأن البيغمبر خاصة كان فرميتي هيش كاتك بدعيك نهاتو إلا لجيء بدعي سنتك من يندراو قاعدة شو وردي شامه يعني كشيء جورت شيء باور ببراهينكم لهر عبادتك لعبادتك أنا أجر اكتفاء بكن بوي كبير غنبر يخوا كريوتي عليه الصلاة والسلام خلق فريانا كي بدع دروس كات يعني خلق خدي خوي فريا دروس كتني بدع أنا كبيت يعني مثلا ككابرايك وكبير غنبر يخوا نيشكو عليه الصلاة والسلام شن دماغه تقول نيجا شون نيجي كدوه مثلا شون رجوي قرتوه پیغمبری خواه چون زیرکانی کردو چون مثلا سنتکانی که بویم سنت انجام میدن رسول علیه الصلاة والسلام. اگر بیتو انسانک بدو امانه بشید لهر عبادتك لعبادتکانه محاوله بکا او بکا که پیغمبری خواه کردویتی علیه الصلاة والسلام دلنیا مفریه بدعنا که فریانا که پیویسی بو بشد روز بو لحقیقت دا بلان بویا فرمید هر کاتک که سنتک بدعیک دروس کرا یشک هات شتشکی دانا لو شوینه دا حقیقتا سنتک هی لویا كبكري أمري أندريت أفوتين دي بشوي شيء عام ألا بر أو تو يعني كواتك اكتفاية بويك بيكن فرميتي فتمسك فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعتي. إنسان أقول وابسي سنة يقول باش تقول لو يكا شتي شي تاصل بين التناو ما دام تعبد وعباداته جالش كشي الله موانع بدعة بيواندي بحركة إداري جيانة ونية. مثلا شخص يقول بيقول أخوكا بيغنبري خواسوالي سيارة نبوكا واتي سيارة بدعية يعني مثلا بيغنبري فاصل بسوالي تيارة نبوكو تيارة بدعية يعني أمانا إلاقي بإدارو جياني روجانو يكسي قدير رقل ما بقدي
مثلاً کاتی خود چون بیل حال کند را اسباب طریقش که حال کند ره کاتی خود چون آو توزیع کرده اسباب طریقش که آو توزیع کرده کاتی خود خدمتی حاجی کند چون کرده ولی حج آیان بدیت اسباب طریقش که خدمت کرده اما نه کس نه تو این بلند بیده اشکو اما نه بریتی نیل تخصیص کردنی عبودیت عبادت خوا ناس خوا پرستی که انسان بیکه برابر با الله بلای پیغمبری خوا آو کرده تیم نشل لا اگر لاودا مخالفه کرده سر پیشی کرده کوانتا اما اکتفا من قرآن و سنت بس لحقیقت ده يبقى أنجام داني عبادة كان وكوكودي خوي قرآن وسنة بس لو بدر أما بينا وتر بدعة قربيته مثلا وكو عرزم كردن من بتشون ذكرى كان بو الله سبحانه وتعالى شن جاء أم ذكرى أكم شن جاء ذكرى كان دوباره أكم واني استغفار حمد أساسي ذيك يعني ما بيقن بريخو عليه الصلاة والسلام فرمي للدعاء إنه إذا كان سيوسي جاء سبحان الله سيوسي جاء الحمد لله سيوسي جاء الله أكبر جاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأخيري فرمو ذكر بحش اما الذكر يكو عبادة مخصوص دياري كرا ولا دوين يجامل انجام يدا پیغمبري خواه فرميتي هل كسيك اما بكا اما اجرك يدي باش اكريم من سيوسيا كان بلام سيوبيان جار سبحان الله سيوبيان جار الحمد لله سيوبيان جار الله اكبر دو جار لا اله الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد اما بيوتي بدعه تأكيد باش ام ذكرانا اوا اكم لدوين يجا كان بلام من الروشي كا هزار جاري كالم سبحان الله هزار جاري كالم الحمد لله هزار جاري كلام الله أكبر. شن ده جاري كلا إله إلا الله أكم توحيد أكم أو كاتا أما بيد أيوك خدي خوي. لا بيد عنيه. بس لو شو ندي جاري كلا ويا وكعبادك تقدر تناقش تخيط مثل إضافاتي بو دروس بيت. شو أو كاتا بيت بيدعة. وانيه بلا أي خدي خوي من سبحان الله أكم الحمد لله أكم الله أكبر أكم. شن جات كلا دي كم واني. دوباره كم واني. ناقش تقول ده ما بيدعة. بس ده من بيو هلا ملام كاكا همون يجيك لدوي يجيك. پنجاجر سبحان الله بكم پنجاجر الحمد لله بكم پنجاجر الله أكبر بكم سجابا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تغلي بو أنا أما زوج وقولي أما أجركيتي أما داعشتي أما دليلي بيت أما دليلي بيت أو كاتت بتو تاني بمبر بلا كعكم تقول ما بدعي متو كي شو واي بتو شو تتي أما بكا بوش كذمة تشريعك وسنيك خلكي لسر رأيهن خلكي لسر في ركم لبر أو تالش يورد لبيني أوه كشيء بدعيو، شيء بدعنيه. أجر كسيك يشتمسك بقرآنه بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام اكتفاء أكاتو كفايتيتي. باشان الفرميد أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين كما آتيك. ابن مسعود رضي الله عنه إلى سلبة تؤيد كتائي نصيحتك كتائي بنذبة آتيك الله سبحانه وتعالى فرميد وإنما توعدون لآت أويك بابلين باسكرا وبوتان شوكو وعد شوكو هرشا كروجي قيامته ونزيكا إلا ديت وهروها الله سبحانه وتعالى فرمي وما أنتم بمعجزين يعني ناتوان بران برد استوسانك يعني خوتان اللي بدزنواني يعني خوتان اللي در باسبك روجي نزيكا وديتا بيشواني كواتا أم الثريا ابن مسعود رضي الله إلى سلبي فيرما بكات كأصل عبادتك أنا تمسك إنسان بويك نجاتي بيت ورزقالي بيت لو روجيك شعوري ما نكات أولا ديك تمسك بقرآن وكو خدي خوي وسنة بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أو سنة صحيحة كبومان نقل كلا كم علماء ماندوبون زنان ماندوبون يعني إما بخاري رحمه الله بس ما ليكرد ولين بخاري رحمه الله لأولا ده حديث صحيح حقيقة كردوت وأنا نشيوت أمهمو حد شيء صحيح هي هالأمية وأنا بلام أصولي صحيح هي مهي ناو يعني أنا كأصولي صحيح إن لفرمايشي رسول عليه الصلاة والسلام هيشي نشيوت وأنا ياك نقطة حسك مشاركت فيها بدهم شو كزوجة بعض الأوقات يعني يعني شيء شصاد هزار حديث بيه ما بيشتريش بعضهم كردوه إما كلمة فرمودة قالين أما فرمودة كا أويك فهمي إستايبو فرمودة جواز اللي أويك لمصطلح علماء زارع علماء هيك بيبو تفرمودة بازش ما قلت ما أقول أم مثلاً أم حديثي رسول عليه الصلاة والسلام ك بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال بونمونة يا مثلاً فرمودي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يا هر فرمودي لا فرمودي كان بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أما تنفر موديك بلام لا علماء بتشن سند أم فرمودي جرابته هدا نش بيوت فرموديك يعني أشهد يكفر مودا لحقيقة ذاك أخوي يك حديثه للاي إما للاي علماء نزيكي شصت حديث بيت يعني يك دانا
پیبوت ما شخص فرموده بو چونکه هر لناو سندکه همو گورانه لشخصک لشخصکانه پی او تی فرمودهش کی سر بخو نه جاواز لبرو که خرشک مثلا چون 600,000 حدیث و چیو چیو مانه آخر خو اصطلاح علمای پیشو بو فرموده رسول علیه صلی اللہ علیه سلام جاواز بلو کتو پی دعا بکاله 600,000 حدیث یعنی 600,000 متنی جاواز جاواز يعني اشتباهانيه اشياء هل لو سنديها مثلا بخاري رحمه الله اجارته انا لحذيفه فالمديش كاجارته انا لا ابن مسعود انا نفسي فالمديه فالمديش كاجارته انا لعبد الله كره عمره فالمديش كاجارته لشيوه هل شي شامبيوت فالمدي كسر بخو ما تنكش نفسي متنا زائدا لنا اسنادك تا اجاته او لم اصلاح علماء كجاواز وشخص كان جاواز من فالمدي كسر بخو جاواز لبرو مثلا هندق العلماء هاتون واني بتابتي سلام معاصره وكو حاتوا انا هاتو مثلا قفر مديش اهل هنا بيوتي انا لشان شو انا انفر مده هاتو لا مسند امامي احمد لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء وجا طريقه جاوز كان جاي ويا يكفر مده شيء شخص فر مده يقداني يعني هر شخص فر مده يكفر مده بوك مثلا حتى مثلا كقاعد يقولون احمد يكره احمد جوتي من مليون حديث ملبر كاتي كيسوتي مقابلك مثلا شكس بي بيني الف الف احفظ الف الف حديث هزار هزار حديث ملبر فر مجيت على بر يعني هزار هزار حديث شو مليون حديث لبرو هم مو شخصك اغوريل نو سندي كابي وتري فرمودي قدكز لشخصك وجرابته نم ده حديثه ده حديثي جواز لمصطلح حديثه كواتا لم الثلاء ابن مسعود رضي الله عنه سربي دي بي من بلاكا بورز رزغربون ونجات بن روجي كشاوره ما نكرت روجي قيامه بريتي الاعتصام كذا بكتاب سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني كتابي الله سبحانه وتعالى وهر وها سنه پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم ام دوانه انسان رزقاركات لرا اكتفاءكم ان شاء الله وباقي حديثك كان ويكفريابكم من هول قريب ودرسكاني داهتو اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم واقدعان حبل

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى، حمدا ملأ السماوات والأرض وما بينهما. نقول اللهم لك الحق ولك الحمد. اللهم إنك أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسوله الأمين أرسله الله بين يدي ساعة. فما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. خواب خاطر رحمتنا وفرزكاني لو بياتان في بخشي لإيمانا وإيماني منو إيوش حفظ بكات. يا ربي خويا بخاطر رحمتنا في رزكانت لروج كابمان مريني أهل إيمان بن، ولا روج قيامتها سرقردان وروزرد من نكي. خويا بخاطر رحمتنا في رزكاني ضلمان خوش كاب بينيني محمد صلى الله عليه وسلم لو دنيا، ونيل جهنم دا صلاتي بيا بسرمانا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. خويا قورا خوان بزية خوان رحمة خوش يستان لسلسلة صفاء هرواد يارا إنسان قريكي بيه باك بيه جنجيك هيا لره هر شتيك قريكت بيه جواني كي أبي بيدي لبيه جنج بيه خواهي قورا لقرآن فرميه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خواه فرميه موضوعي بلا ابتلاء كردن موضوعي بيجنگ دانن لهمو انسانك لهمو عبدك امريكي خواهية بلکل شنك افرمي پیش اوي لم دنیا تناوت هبه بيجنگ من دانا خواهي كورا افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزان چيله خواهي كورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه يعني جارته قرار نية لم دنيا نيت بلا كتب دان راوة بيجنجة كتب دان راوة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أم درسا ام بيجنگا بو سلسلي صفاء واتا تويك غركتا لقل پیغمبران حشر بكري وتويك غركتا لقل پیوباشان حشر بكري وتويك غركتا لبهشتا تتغبط الانبياء والشهداء چون پیغمبري خواه فرميه صلى الله عليه وسلم ابي بدري لبيجن اب اگر خود دانايا امتحان نكري او تو لسنة خوالم دنيا غلط تيگيتا اگر دات نا اخواب بيجنگت لينا دا او تو غلط تيگيتا لسنة خوالم كونه هیچ انسانك نيه لم سر عرزا دروس كرابه اخواي قورا امتحاني نكا ونبلوكم بالخير والشر فتنة اما گرک من ببزنین تو راستی یا رازگوی گرک من ببزنین تو ایمان داری یا ایمان کتوانی گرک من بی نعلم الكاذبین منکم و نعلم الصادقین ام امتحان ضروره ابی بی جنگی بدره انسانی جیر جار جار بی رکاتو اللہ اگر بزماری بکت ما قیدی دوارا من بزماری عنی امی و میخ بقصی کردی خمان که کتی تا قیدوارا ابعتو چاکتا کت حواسی پیاوی زیرگ و عقل دسته کلی دا بزانه نه لریتو چکم اگر لریتو چاکتا کتا که و دور نیه چند جهازی که تیابه دور نیه عینکه کتی تیابه کچاو تا بشکه بایا وایا که کهی تا بزماره که بزانی شلا خواه تحمل اکام چاکتا هلواسی تا قی او امتحانه وک او لرزینه
1: تو علي من إيمان دارم تو علي من لري صفاء شكم تو علي جمد ظلم ودرون مفكر مواشم قشتي باك وجان بيو خاوين بعيبي نيا شون بكرديك سلسلة كيما بكردية زين شيء برو بيجردي يعني الطريق إلى الصفاء بعربي كي هرشن بكردي تامي خوين هذا بلان برو بيجردي جرك تضلت لكيتانا مني نا خوشي تانا مني أبي امتحانك بريو بي أبي صفاء أبي سلسلة كيما بريو بناو الابتلاء والمحن بو أويتو لم سلسلة لم زنجير باسا درشي هاوي لقمان حفتا كيف يشو باسمان كرد أزانن لقمان سبحان الله يعني من زور قرامتم بزانم كركي چي وسر هاتوا دواي اوي باوچكي نازدار دواي اوي باوچك پر لخير دواي اوي باوچك بوصيت لقل كركاني أجليتوا أبي كركي چي بي هاتوا أزانن او لقمان سبحان الله منالي بو ناماوا چنه وصيت يعني كردو باوشي يعني كردو قصي بو يعني كرد ناما لقمان امتحانه كي زور عجيب كرابو خواهي قورا جل جلاله لزمني داود بو بلقمان وتويتي معنويتو بي ببيغمبر بخليفي خواه لسر عرزا ازانن چي وتو بخواه لرواياتي اثريا الله وتيتي خواه اجان اگر امرتو اي كيبا من اي كم سمعا وطاعة بلام اگر خواهي قورا بامري تو منت اختيار كردوا او تخواه خواه مي خسر شانم نامو بم ببيغمبر داود لهر وقت دعا وداود خلافك يورقدو أمرك يقول لهر كبيبنا سري ما تكر أيوت عافرين بو حكمك توهيتا أمهمو امتحانو قرساتي في غنبراتيت لسر خط آها في كردوها بو سبحان الله أو بياوا بوهمو وصيتو توصيك أما خلال درسك يبيشو كريبونا ماو زور حزمك يقولون بزام تاريخي أم كري أم لقد وصينا آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر يعني أو آيات جوانانك أما خنا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو أنا متخص قمزنا كركيبة أو تكواء بيتشون بي أم زنجيرة تصفية باكرنو سيكن سبحان الله ما من نبي پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء اشد الناس بقوترین امتحان پیغمبران کراون چند مثال اک باسه که این بوی بزانن بیجنگ یعنی چی بیجنگ تو کلا بیجنگ که دره چی ازانن با چی وصفه کم علیم ناوت نسراو با آلتوین ان تدخل الجنه ناوي تو ناوي من ناوي او خوابك بنسيب من بقالتون نسرا وخواي امانا اتنا بهشتو توقيع مايا توقيع توقيع ازانن كيتي برايك يعني من توقيع بالرأي من وابو يا روم اللهم توقيع دواي امتحانك كدرة شي خوا توقيعك بوكا جل جلاله انا اقصر الى التشبيه والتأويل ازانن يعني شي خواي قورة توقيع كرت ها خواي قرب أصحابي بدر شيد اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم كلا امتحانك الدر شون توقع كرا اترهب شي أكن بكن بران توم من أهل الجنة امتحان بيجن يعني أو توقعات دواي بيجن توقعت يد بويا ما من نبي إلا وابتلاه الله سبحانه وتعالى ما من عبد إلا ويبتليه الله سبحانه وتعالى ما من إنسان يعني يستمن زور جابرك أليم تو أليم من شام زعيفة أو أليم من قجم موايا أم أليم من سرم جانك أو أليم من بام جانك أخي كافر كان شر وقتون خو بس تونيت إيمان دار وابي كافر وإيمان دار لمعنى هم يكسانا بلام امتحاني إنسان إيمان دار لإيمان كي ماوتو بباتو أو ادعاني وايكا أتي تسر برمال نوجك أتي قرآن خيني أتي تسبحاتك أزاني تولى بليكي أقري ودواي تشي أقري ودواي أو أقري أن تحصل على درجة الإحسان في غنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم الله إحسان بتكترين درجة أنبياء برسترين درجة من توي إنسان إيمان داري أم دنيا تو هول أدي برويتنا وبهشتو يعني أدي لشونك أدي لطابقك وأدي لبرزائيك أنبياء تياين ای چون بزنین تو راست کیلم قسانه ابي هم مشتك تو بلاي خوای گور بر راسی بوتی بن
2: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبه
1: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگیت برنامه کانی پیش کش دکن
2: گوتی بنسه و نبلوکم بالخیر و شرها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن جاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم يعني أتان بين لبجن كام زاني لمفهوم الدنيا لقل مفهوم آخرة شوني بيع لما علين في أي واهرة بيخناو منبع آفرتي مفسدو بخناو منبعي منصبو سركرداتي ومسؤوليتو إيماني خوينا دوريني بلام تسليمي يقدر همي بك أي دوريني فعرب خبر دسي دس أكابد زيوبة فيالها ومن الناس من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه لك سبحان الله بيأي واش هيا بخناو جرقي بارا دس ده پاره ناده بس بيك آفرت لرؤية خلط پيه واشه نبه پاره نبه بآفرت هيچي پناه بس بخبان امي زيت الخوين آنازه ينسى الأول والتالي والله من قصص لبردس ما يستهل حال لأترافي أم منطقاني خمان والله إنسان في الميسك أرجي قناعتك پيه أهلي مزقو پيه أهلي طاعات دانشتوا موبايلك أكيتوا فإذا فيها وفيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى تتشلم زقوت صفية كم نوجكي موبايلك أمانا چي منفعتي بوتو هي چي منفعتي هي بو إنسان رسمي كتشك لنا موبايلك لحسرته نقمته بلاي خوازي أتر بسرته چي هي يعني تو همودقي موبايلك بكيتو فتتحسر يا حسرة بخي يا همودقي موبايلك بكيتو ناوي خواب جلال وعظمتي خوي لبرچاود بي يا قرآنك جوان لبرچاود بي بزاني تو أهلي أم قرآن وأهلي أم دينيك أو خواي خوانيتي جل جلاله بويا امتحان قرصة ونازاني جنبوتي وكسش خويداننا لامتحان درجة إلا بعد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى أتشينا مالي موسى عليه السلام موسى كلا فرعون بي كخواي قروتي بي اذهبا إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى فرعونتي بي من ربكما يا موسى أو تشي فرمي ها قال ربنا الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني خوايتو كي وتي أو خواي ولم دنيا حيتش تكبى في رودروس نيكل دولة جدستي أوبا سيري كليك أكي زواني نختي كلك يا تلسكوبا كان يبان سيري نختي كلك أمري هر ام تلسكوبه بخبان قرباقه جاي بخبان مشوليك جاي ابو ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها اما كوايب يا موسى كفرعون هيج قصينا من لقل موسى موسى دارك دشتو لقل قارون يكمص يديك زور بقوض موسى دانا جنك ايرن هي او سردما نعوذ بالله زانية عصرها يعني آفرتي خرابي سردمك يا خوي قارورة واتا شربيك كبسكا لألتون قارون شربيك برعكا لألتون أجت مالي أمجنا علي أم شرب ألتون بوتو بيقصة يقسم ليت أوي يعني آفرتي خرابي سردمك يا خوي قارورة واتا شربيك كبسكا لألتون قارون شربيك برعكا لألتون أجت مالي أمجنا

موسى بس لمين؟ بس لما قطعيه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله يعني إخوة براءتي بيده فبراه الله مما قالوا إيه إن جاتشن جوان وصفك وكان عند الله وجيها بس موسى الله إيمان داران ورياب لهمو أم سردمي عرزة لهمو حلقات دنيا مقطعك واهية يعني ابتان كان الناو شواني قمان بو اوي الرسالة كان عشرين كان بو اوي اسلام كان عشرين كان موسى شخص يا كردية دارك و واخواي قرب يا فرمي علي يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى وشي لدست لدستي رصد اي موسى قال هي عصاي هو دارك منها اتوكأ عليها قوتشانا واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى خاي قرر فرمي القها هر او دارا برزي كذا عاصمان خاي قرر خس سرزباني موسى وجنكوتي استحلفك بالذي فلق البحر لي الدم السوني او خاي وبحرك يبم يسان من زينام كردو على قلتها الله سبحان الله فانتكست على رأسها وقدمها يكسر لسر شوك دانش وتي أشهد أن لا إله إلا الله وشهد بالرسالة موسى وتي والله فاران دائب ينبوي بهتان بيبكم استحلف الله استحلفه بالله يعني أو قسمي خوارك زبان لال أبي أو أوستي شاخ كان شق أبن عرز كان أتقن بودر بودارة بوقوش أنا بس برضو كروتي أستحلفك بالذي فلق البحر لموسى من زنام لقال تكردو تنا والله تو زنات لقال من نكردو قارون هاد باريدا بمن وتي أو شرب آلتين بو توبيا بس دوق سب موسى بك شربي آلتين سبحان الله لزنا وبو إيمان لبي إيماني وبو إيمان لموقع اتهام وبو موقع صدارة بو إخواي قورة بي فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها امتحان فتنة إنسان أبي إخواي دابنا أنه سوف يدخل مرحلة الامتحان تويك أروي لنا وخلك تقرأ القرآن باسي قرآنك ونوجك وطاعاتي باشك خواهي قولها فرمي أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني تواداتنا وأوهارت شيء الله يبرى نا نا وانا بألم يكن نطفة من خم مني يعني تو أو النبوي با أو أمشاج نطفة إمتمان هنا بم دنيا انتحان ما يبزان لنعلم الصادقين منكم ونعلم الكاذبين بيغنبر إخوان صلى الله عليه وسلم كمنافق كان هاتن داوي رخصتي عليك الخواهي قولوا فرمي بو رخصة الدابيان يعني ها

ببین خو باسکا است پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اتهام بكي اكريت ناس داركي امام محمد صلى الله عليه وسلم بكي قصيبو هلواسري بوج نجواني دايكمان عائشه كأز

من چی پی عایشه؟ عایشه روایت کلین 100,000 بیتی شعری لبر بوا 100,000 بیت 2000 وشتیک حدیثی صحیحی لپیغمبر روایت کردوا همو جاره پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده نشان ایود عایشه هیچ نیه بو محمد باسی کهی هرچی قصصی عربکانی پیش هیا آوایکان هیا سردمی خواه هیا هموی لبر بوا عایشه رضی الله عنها است ام عایشه یک نخ تاخیر به ملن ککی گومه به لاگرن بوی بیدوزن که تاخیر به ام عایشه یک منافقی که او سردمه علی ام جنه لم پیاو رزگاری نبوه یعنی زنا لگلا کردوه چین اتهام کرد؟ عایشه ان اتهام کرد عایشه که نازداری پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم قارو خفت هات نو مالی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیغمبر او بچای نایس یا اچو سر من برکان یستحی ان یتکلم والله برون بخوی ان لسر شرم یک لسر من برش قصبکا مان یک وحی لی برا جبریل نهات تسی برزا کرده یود خوایا محمد چیبکا علیه الصلاة والسلام عایشه نار دو مال باو کی خوی چو لای عایشه چیبی بیجه باشه خوش ویستانی محمد علیه الصلاة والسلام وتي عائشة اگر خرابت كردية استغفر الله هيتشي بيانية ناطواني چي بيجي اگر خرابت كردوها بقرر رب الله يخواه توببك اگر خرابتش نكردوها إن الله سيبرئك خوابرا أتي توم اگر بدا پیغمبري خواش نيتواني دفاع لعائشة بك رضي الله عنها وارضا امتحان كتيب وتقصي كلواسن ابتلايكت اكن قصيكت بو دروست اكن حادثيكت بو باس اكن شتيك اخن الناعم عالمو بناري تو ونزاني هر توي اوتا بيغمبرا عليه الصلاة والسلام بيغمبري خواه محمد صلى الله عليه وسلم ناتو على دفاع لشنا كيبكا عايشة باباكي علي باوكيان جوابي بيغمبر بدرو طبعا اما باسكم قشتين اجيرن الرسول يبكي وعائشة تبكي وابو بكر يبكي قشتي أجيريه من هول الفاجعة أما تشي مصيبتك حل ببيت محمد صلى الله عليه وسلم خوشي قصيك زلامي تافهي سافلي بإيمان حتى خواه باسك خواه قول باسك علي أويك أو قصيب وتهلواس له عذاب أليم علي باو جان جوابي بيغمبر بدر عليه الصلاة والسلام أبو بكر السيري كان علي كتن من شي بيجمع محمد صلى الله عليه وسلم چی پی بلم؟ چی بلم بیجم یا محمد کچکم چون؟ چون دفاع لطوب کم؟ اما باسه کم عائشه او ناز داره اللہ دای جان جوابی محمد بداره پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رو کانو اگیره والله والله اخوة الایمان رو دسیان ما چکا اللہ بیجن محمد کچکی من پاکه هیچی نیه دای که اللہ کچم محمد من چی بلم؟ امتحان كتير مصيبت كتير توانا زاني هر ايما امروه تر لبردم مبرده خوش ولجوي خوش ونجي خوش وكسنية وقرآن بمها مسهلية كس خويلة لنا دا امانا وانا زان اما هروا اماني اها غروخا عن حيث اصاب تو چون قركت اها بود بيو بكيفي خود زوقي خود دين ودنيا دبيت الرئو اشتوانيا خواهي قرب بيجنية كي دانا ايما دائما دعا بكين بلا اللهم لا تجعل فتنتنا ومصيبتنا في ديننا قال الذين كمان امتحان ما نكى ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا پیغمبري خواوتي عائشه چي ولي رضي الله عنها وارضا زان چي ود عائشه قال لا اقول لكم الا ما قال يعقوب في قصه يوسف بوچو پناوا بنيتانه آفرتی زیرک، آفرتی دیندار، آفرتی مسلمان. الله یا محمد ناتوانم هیچت پی بیجم الا ما قاله یعقوب فی قصت یوسف. ها بو کور و اخوائی گره چون وصفه کاله و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم یعنی خواه وصفه که یعقوب چون اگیره چون لخواه دعواه که چون بفرمیز کو اچه تا خزمتی خواه علی خواه چیم پی اکی
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أما بس ليه جاء عائشة يلله ما أقول لك يا محمد يا نبي الله ألم فصبر جميل هر أوام بي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون كنار دي بوشني خوي والله ألم بيغمبري خوي لما جلسك هل نصع جبريل هاد بلاي ها كنار دي جوان كالقل خوي خوي شو باش متي خوي قال ام امتحان قرصت تومنت امتحان كردوه شو اللي يدر مكي ام بيجنقا من هيك منية بويا علماء لين بوتي وتي فصبر جميل بونا يوت فصبر والله المستعان على ما تصفون. الله الصبر هي جمالي صبر هي يعني سيكك هي جوانا هي جوانا كي عرزكات بوت زليخا كنيتواني بتن يا يوسف توش محنا بكا توش ابتلايكا روي جوانكاني هر چك شي او سر دمائه عرض کر بس بوي يوسف گناح بكا اگا يك گناح بكا دوم گناح شكات بي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن من زور جاء تصويرك مالهم يوسف كان لقى زليخا أبو زليخا كراسكي لبنابو زليخا عرزكي هبو زليخا شيوك لشيوكاني آفرد وخوامو شيوكاني آفرد يتاكو نكرابو خوام يك عرز بو بلام زور في الباز بو بوي خواي قورش وصفك على القرآن لو مقطعال إن كيد كن عظيم براسي كيد الشيطان كان ضعيفة أما كيد كن كان عظيمة شيطان بشيطاني خوي لا فيل حيلة آه وكتو زيرك نبو روشت هر چي كتي جواني وزيركان اهم يكو کردو وتي اگر يوسف بمن خلطا ملوات يا جوانكي مني بضل نبي بس ام جوانينا او اونا اما اونا او بزان بكام جواني يوسف اخلطين من بو بكرة ناو المأساة والمحنة والفتنة بو علي يوسف عليه السلام او وقتي كزليخاء او بو يكرد باوكي خواه بي نشان ده بيوسف نشان ده كان يعض على أناملي قبي كدوية دس خويا وتي كرم إن زنيت أجر زناب كي وكو كوتركي بيبرعي خوائي ما نكيل يتسن هيتش التيانا مني بوي عائشة رضي الله عنها كأليف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أزاني براستي چي محنيك عائشة تياتي وچي محنيك مالي بيغنبري خواتياتي بوي يكسر جبريل عليه السلام داوزي وتي يا محمد أنزل الله هذه الآيات چن جوانی خوین بزانن خوای گوره با عظمت و جلالی خوی باس عائشه که نازدارکه که باسی محمد که صلی الله علیه وسلم افرمین این الذین جاؤوا بالافك او ناوی نای اکسر ناوی کی پیس براستی افکن افتراه و اعانه قصه اکی بوش و بطال بیسر و شون بیبنما بقاعده إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم شن جوان وصفك شن عرزك جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم خوا قرار دالي أميكا مانجك عائشة يكدق بفرميسك نبوة والله خوش وستان في السيرة ألين أو مانجا عائشة يكدق بفرميسك نبوة أخ عائشة طاهر عائشة باك عائشة إيمان دار استخوا فتنيك بيداناوة أم ناس دارة ألين زناكرة نعوذ بالله دولعو أما چي محنيك چي امتحانك پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم چو لا امام علي پیش او ام آیت داوزه اوتي يا امام يا علي ما تقول في عائشة اچی علی لعائشة اوتي يا رسول الله عائشة براتب مال باو کجنی ترد بو ایرین يعني اگر خرابه کردی این ایرین او جنی ترد بو ایرین چو لا خزمکارکی مال عائشة رضي الله عنها
وارضاها امي ايمن وتي امي ايمن شي الله يبع عائشه وتي عائشه يا رسول الله هبيري بشي لا يا لفقيريه اخوت لسن هبيرك ها شلون شكك زياده كان شلون امتحانك زياده كان اول بنيرو اما ليل اجازات اخوت يعني لو تشي لري خوت بي بيغنبري اخوا كان يحتار في هذا الامر اخ عائشه انا سي معدنك اي اناسه زاني عائشه شي اما جبريل رسمك يبو هنا وتي خوي غور امرت بك ام خوازي بوي منو توي خوشويستي ام دينا خوشويستي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وانا زاني امتحان ني بريو وانا زاني تو هرشي الله تو خوي غور هم درگات بوكاتو كيف ما تشاء وتشتهي بريتنا بهشتو امتحان هي للري امتحان هي بوت مان كسيوا مان هي بيك افر الدين ودنياي ادورني نعوذ بالله کسی و هی بشیشه دین دنیای دورانه. حالا چون لموبایل رسمی کی آفرتی کی جوانه، هر دانشه حسری لسر آویه. و کسی و هی سبحان الله اطمن بدیناره، بدرهمه، بدزدیج کردنی بود دزیک. پیغمبری خواه فرم ایمانی آدورنی. بوی عایشه رضی الله عنها فرمان که فصبر جمیل و تیان و علماء اما چیه ام صبر جمیل فرمی صبر جمیل یعنی وی وها قصیت یعنی بولیت یعنی انسانی ما دار وی که خواهی گوره ابتلای که یک ذرب ولا ناکا امام علی زن چون دستی بر ذکر رضی الله عنه ورده لدعا لآخره ایوت اللهم اینی اسألوک و انت عجری و بجری بخواه ایوت بزن انشالله فقد أبليت عليا أيوت خواهي جان امتحاني عليت زور قرس كرت ذهبت فاطمة جنا كم روشت قولا كي مالم روشت وتلاها أبو بكر أبو بكر روي وأخذت الشمس الأمة عمر مانجي خوري أمتي محمد الدرد يا الله عمر الدرد وأريتني مقتل أعز إنسان في قلب علي خواهي بيمت نشان دا بچاوي خم چون عثماني لنا وخيانا كي خلطان كردوا وأبليتني بالفتن والمحن لدال سردمي منشا درقاي فتنة كرياوة خواهي عجري وبجري عجري وبجري جي عزان چي يعني پشتنا وقدكي من پشتنا وقدي من رحم علي رحمك بعلي انت شلون وصفك شلون امتحانك كان يكيك وصفك ابليتني ابليتني ابليتني تصور كان امام عثمان لنا وبازار ريك صحابيك بنيوتي يا عثمان برو لاي بيغمبري خوا فقط تكلم عنك بس تويكرت او شوتي تخوات شي وتبين بيغمبر فرمي بشروه بالجنة وقولوا ان له مصابا عظيما سبحان الله بي بيجن عثمان هالا بهشتا مصيبتك زور عجيب الشعور ريكات أزاني شيء على عثمان لقصك له الله والله يكسر ويوت إن الله هو المستعان ما دام الجنة خوايا بشتم ببنام دا بل كل امتحانك ناجحهم أتشوف بلاي يوتي يا رسول الله عثمان هاد بلاد أرى تشوف بعوشي بيكروتي يا عثمان ولك مصاب عظيم براستي خوايا بيمني شان دا اشتكي سير بتوكره جاء سبحان الله عثمان بيخني چون كجراوة لبان او آيات كجراوة كوا فرميه خواهي قوله ببيغمبر الله فسيكفيكهم الله هل زور عزيتي بيغمبري خوادن خواهي قوله ببيغمبر الله فسيكفيكهم الله إن الله هو السميع البصير الله سبحان الله كعثمان كجرا كان آخر آية يقرأه فسيكفيكهم الله والله لبان او آياته لبان او مصحفه امام عثمان شهيد كراه بويا امتحان خوش استكان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وانا زانين اخواه فرمي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون خواه فرمي احسب

0: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الكاذبين منكم ولنعلمن الصادقين
1: ونزاني امتحان ناكري ايما ادعائك زور من هي والله من زور جاربي لكم ولهم سبحان الله ابو بكر كسب ولا يبيغمروت يا رسول الله علمني دعاء ادعو ربي به يستجاب دعائكم في بيجا خواي قورك دعواي لبكم بدابيم اوش فرمي في بيجا يا ربي اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي خواي قناحي كي زور قورم كردوا تخاليم خشبة بويا ام ادعاء منو توي كين من استجار جار قولة بعض ما مصاقرم خاصة بيايك هي لقناة رسالة جار جار سيريكم فتوى هذا بو فتوى هنا انا عمري بس شوار صال بس بين صالة والله يا لهم خوايا خوزقر روجي لعمرم بما يتلبيتي جير دس او ما مصام كردائي چنه حكيم ودانايا چنه جوان قصاكا زور جار اها بيركم والله ايما ازاين چيالين ايما لين خوايا لقل اوانا حشر مانكي الى الجنة اخ او بس شوار صالة حافظ القرآن حافظ الاسانيد حافظ الصحاح حافظ الفقه علم دنياي بيه والله كقساك وكأن النور يتلألأ من لسانه أحسبه في الله حسبانا جيدا خواهي قوربا قوري ويكا منظن بيتي وبي إن شاء الله بلام تو كبيرة كيتو لأخوت الله يزعيم من تي الله تو يستزيرك يا لي خواهي أدخلني الجنة جار جار ونتا محكار إنك أو تما حباش الليرة الله خواهي جان أدخلنا الفردوس في الجنة ها چند جوان باسكين الله خواهي بيغمبر وتو دي بيما عند دعوة فردوس بكان يعني أوي وا عرش خوالي بانيتي أوي وا سرچاوي همو كان يكاني ناو جنة سرچاوي كاني جنة لبهشتا لفردوس آية اوي وا بيغمبري خوا يك بلا لبان اوي يك بلا اوي وا بيغمبري خوا فرمي الفردوس في وسط الجنة تو استالي خوا ادخلني الجنة والفردوس فيها باشا ام فردوس فيها تشيلة دواكا او تا خوا فرمي أفرميه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بزاني انتو تشي علي سيري تو أكيد بو يا خواي قورة بيكيك علي أويك كركي أمري ناس داركي أمري خواي قورة وملك الموت علي هل سلبتم لرواياتك هل أخذتم فلذتي كبدي يعني جغري بري وملك الموت علي علي بلا يا رب يا الله جغري بري ناو قلبي بياكي برية وكشتني كريكي مناليكي كسيكي جنيكي عزيزيكي ها بيغمبري خواك هات اخوارو لو حدا سي شهداء كانك سير حمزي كد تيوت لقارا بيغمبري خواك لأمثلن بسبعين منهم والله قري حفتاك سوكتو بيبكم حمزة دو اخواي قري فيري كد حتى اقسم عن لتو نقرك اما وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين درقاي بوكاتو تو اتعب چيتا او جنة اتعب بيشتاو فردوسا ابي بيجنجا كي لرلي بدري ابي بيجنجا كي بو اخواي قورة دائما بيش او اي نصر بايمان دار بدا امام الشافعي ليه برسن قالن يا امام هل يمكن المسلم ام يبتلى يعني انسان ايمان دار ايماني بتوبية ايماني قائم بيه زور ايمان دار بيه بيهايكي باش بيه اخواي كابا سر كرده يا امتحانيكا يوسف دويتشن مرحلة بو عزيزي مصر دويتشن مرحلة بو عزيزي مصر يوسف عليه السلام مرحلة بير مرحلة فراقي باوكي مرحلة دجمناتي براكاني مرحلة فروشتني بعبداتي ببسيط ترين بارا مرحلة نناسين ونفامي مرحلة عرس كردن لساحي كلاشير ومامر عرس كردن فروشتن مرحلة زليلي وعبداتي مرحلة تعداي خرابي إنسان برامبري مرحلة سجن مرحلة داغ ناو سجن مرحلة تعذيب إنجا أخوي قورا مكان يوسف عليه السلام أم همو بيجن قي كلي أدرا همو جاري بسر كردائتي وسر برزيتي أي درجو بويا أعزه الله ونصره الله سبحانه وتعالى توشك يستبيا جنجت ليدري ومن الناس من يقول آمنا كسان زور أخوة فرمية قال لي ما إيمان دارن إذا أصابته مصيبة انقلب على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني هنقاو بهنقاو لسر أم دينار بيفهم بيتجيشنا. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته مصيبة أجر بيجنجا كمان نار ليدا فإن أصابته مصيبة تيبيت إخوانك دوب لمرسى انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خافر مي الله إيوه دين داريتي من دين داريتي من إسلاما زور مهم إنسان بچاو كراوي بك بعقل بك بعلم پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كري عباسي بانك كحبر الأمة چي فير كب لأي كم روج يا غلام پیغمبر لسر قد رجك الرئيكل أو رئيكل بدو أي پیغمبري خواه وتي يا غلام وتي بما قربانت يا رسول الله وتي يا غلام وتي بما قربانت يا رسول الله وتي يا غلام وتي بما قربانت يا رسول الله إلا مالين بوس يا جارناي باسكت بوتي يا غلام يا غلام يا غلام خزاني أو جيليتي بويعي سمعه ويفتح بصره ويفتح بصيرته. استوى القرآن بخنا يا كم جارها. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته مصيبة ما يكم سيد ومكن. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته مصيبة سيسن.

0: خوي تكرار بانكردن بتكرار فيرتك أن تفتح البصر والبصيرة وتاو تشاو كرو جيتش كت خوشك ونرمك وافتح قلبك واسمع خوز قبش زانين كي قصبوا ابني عباسكات رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم تي بيالي وتي بالي بيغنبري خوا فداك أبي وأمي وتي احفظ الله خوا لبركة نك لبركردن يعني ترقبه في كل شيء يعني لها مش انه تشاوت ليبي تشاوت لقدرتي خوابي تشاوت لمراقبي خوابي احفظ الله يعني راقب الله في حياتك يحفظك الله من المكروه والسيئات. والله من خنام لقصية أجر ذاكرة خيانة منك في زمن الإمام أحمد بن حنبلة الله بيعيك ريكا بلاي بحرك سيرك قرباقيك كل عجدميك هالا بان بشتي الله زور سير بولاي أمبياوا كقرباقة لبان بشت قرباقة كل عجدم تشيكا قد كونا بنو بهيت شوية لسنة إخوة قرباقة كل عجدم كونا بيتو الله كريدي بان بشتي بناو بحركة أيبا بناو جوغة آوكا عفو نهركا أيبا بو أوديو الله منش زور سر سورينر بو براستي أما بو كو أيبا أم كل عجدما الله والله وعيم لدواي منش قرباقك بإطمئناني ببيت ترس كراج مكي جانا أوديو جوجكا وكراج مكا لبان بشتي داوزي وقرباقك أوستات شاوريكرت الله والله تتبعت خطاها يعني بدواي رويمت مزان بوكورا سيرم كل كراج مكا تيارة شون أرات تيارة وقت تيارة راكا من بدواي راكا منايقرمو الله الرحيم سيرم كرد يعني مسافة ما ولي روبو شن مترك ما هو سيرم كرد بيايكي ريش سبيد دريش بوتو لسر عرض ماري هالا بان سنجي الله كل عجدمك أمهم راكرد نراي كرد سبحان الله دايبا مارك ولا بان سنجي بيايكا كشتي وقراو الله والله فتتبعت خطا قرامو سيرم كرد قرباقك تشاوريكا تشو بان بش قرباقك قاني أو ديوي جوغك ورشت فعلمت بأن الله فبوم دركوت بأن الله من راقب الله حفظه الله سبحانه وتعالى والله امتحان ويبوي احفظ الله يحفظك يعني احفظ أسماءه وراقبه يعني واتا أخوة لبركة بأسماء وصفات جوانكاني وأسماء وصفاتكاني لخوتا تحقيق يكفيك الله بوي ألين صنايع المعروف تقي مصارع السوء أما إمامي شافعي له صنايع المعروف تقي مصارع السوء تو باشكاني خوت أو بيا ودواي فتعرفت إليه خويا لي قسمك اللي قال ياكوي فكان أعلم أهل الأرض زيرك تريد بيا يوصل بما يخيب ولا لفقه حديثة كان يتجول الرويبم أو يشار عليه يعلمهم الإسلام استماري يبدأ بيه فهل يذره الله والحية يعني تبلي خواجيتي لبو مارا فيفعل بها ما يفعل ويشاء بي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيته تجاهك خواي قورة هر وقت يوتت يا الله قال لك لبيك يا عبد الله بويا سليمان عليه السلام كدرس فرمانك انه ابتلي ابتلائك كخواي قورة بوها مناز نعمتا امتلاش انواعها بفقيري وهجاري بمالي زور عشانه بسري وكو سليمان عليه السلام أبوتي خواهي جان دنجي أمير لدب من نشان دا ليبلوني أشكر أم أكفر سبحان الله خوا علمه منطق الطير وآتاه من آتا ما آتا بقوي بزاني يشكر الله سبحانه وتعالى أم لا يشكره سبحانه وتعالى بقوي أولي توفني مسلما وألحقني بالصالحين علماء لسر أولك براستي ببيجنك إنسان بقوتنا به إيماني ببيجنجي إيمانك بيجنجي لنا دري خاونا كي خاو أبي خاو خليجة بيتشي بناكري إيمان بيجنجي لدرا خاونا كي زيطل أبي
1: تو چهار جار شر لگل شیطان نکی بون نجی بیانی ناتوانی حسی نجی بیانی بکی چهار جار شر لگل شیطان نکی چاود منو قنی بوی لحدیث که علماء ضعیفه کن الان پیغمبری خواه فرمه هر کس سیری آفرته کی کرد فتعجب بها زور معجبو پی فانزل رأسه سري خوي داقر أبدله الله إيمانا ذاق حلاوتها في قلبي بعض العلماء تضعيفه كان هرچاوك رشد بآفرتك وكوتيرك خوانك خوي قردها وردي خوارو أبدله الله إيمانا ذاق حلاوتها في قلبي خوي قورا إيمانك في هذا شريني إيمانك لنوضل يا عبد شريني يعني شون اللين باقلاوة جرقي باقلاوة لنوضل يا عبد أبدله الله إيمانا ذاق حلاوتها في قلبي بوش امتحان مهمة خواي قوري امتحان مانكا ليس محتاج خواه محتاج نيمنو تو امتحانكا إن الله ابتلى إبراهيم في ربه متخواي ايان إبراهيم عليه السلام بول الروايات زور إخوانين نالي جيلة ومالي جيلة أزان انشي بيوتو خواي قوري إبراهيم نايا بوستيت أبي أمسر عرض السور خواه بخلق بلي اعبد الله ولا تشرك به شيئا أيوب عليه السلام توش مصيبته كذ خواي قورا بيغنبرا دولمنا جوانا جني هيا مالي هيا ملكي هيا خواي قورا حمي بهي چي چي چي بينا لاو آخر شد جنعك بدستي وماو حتى واي بسرهات واي بسرهات يقصيناكد يقصيناوت يقليناكد يقبوليناكد لبان أوهم محنا بسريو آزارو ناخوشی و بن ناخوشی و خط وازی لیها و دریان کلو دشت بوگنی کرد بوگن ایوب علیه السلام و هو النبی المرسل پیغمبر او بوگنی کردوا پیغمبر او خواهی گوره او هم امتحانی ناو بسری و حتی خواهی گشت او دستی برزو کرد که بعضی العلماء لین گوشتی لیا کود یتقاطر منها لحم گوشتی لیا کود ایوب علیه السلام ایسش نیوت خواهی بو ات پیم کرد خواهی بو ام پی اکی خويا تو هرمنت بيني وانا اعوذ بالله لم قصاني نو تشيوت دسي برزو كوتي خويا ربي اني مسني الضر براستي الزر ازيت مدى امتحانك الزر قرصة جاي شنك ايوب يقول وانت ارحم الراحمين خويا جان هاي خاون بزي ايوب الم يكفيه هذا يعني خويا ايوب امتحانك الزور نية درجة كي داقري خواي قوري يكسر كزاني طلع خرج الدعاء من قلب عبد ضعيف لدلي عبدك مسلماني زعيفي بيغمبر بيقلي بيبولا بولا لشينك ام دعاء كردوا كس نيج نفت دعاء خوال قرآن تمارك ابو يما كيش كس نيبس دعاء دستي كذتو بوهم محني سري بوهم امتحاني سري الله خواي جان رحمتي تو زور زورا أيوب شملكات رحمتك نجاتي بدي لمحنا قال اركض برجلك هذا مغتسل وبارد أيوب هيك لسرني بس راكة سبحان الله اركض برجلك هيك مكة ها صباو راكة توبلي قري وبون بي سي براكر دنبي بل إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون علمي كي أمسر دماء قالبي كي بوكن لبوريك بفر والله يعني السيد قطب رحمه الله أهاي بيكن علي باني أيبا كي تر آخر روجي جياني تيشو بيغمبر لخوابين ياما التاريخي من واخونا ما علي بن أو بوري بودانا بوري بفر أي كان ناوي يعني كأي كان ناو بوريكا اي تربوين يدس شي بجلينيتو هيتش ناتوان ابكا نازانت شي بيجي نازانت شون بجلتو تصور كان هلا يقولن اي كان ناو ام بفرد بستو چوار ساعات لناو يك بوريا والله خوي وصفك دوي علي وقتي خوي صورتي كهف مخنايا خواتون نو صد سيصد نو صال أم عالمي أو ها خوان أم مجمعة علي والله بس خصمي عن الناو أو بفرة متم لا إله إلا الله الله والله لبهشت أبو خم بكيف خم كنت أتجول فيها والله لا بس أنا أو تملا إلى الله إتر من شو ما بهشت أما بس شهر ساعات من أنا بفرم درمي عن كدوان زانية من بفرم كدرمي عن كرد كنت غارقا في النوم يعني شون يكيك لناو حلقه كي بهشت أداني بوخي خوتو سراحت لناو باخو باخاتي كي زور فينكو خوش كنت غارقا في النوم وسبحان الله بو بعني أبو يتر شهيد كلا والتحق بركب الشهداء جاء أما تشي جاء أما أم عن فرك الامتحان يعني ابتلاء خواب ويما أما نبي أن نكون مع محمد صلى الله عليه وسلم مع عيسى عليه السلام مع موسى عليه السلام مع زكريا عليه السلام مع يحيى عليه السلام مع إلياس عليه السلام إدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وآدم عليه السلام أتانوين للركب أنبيا وباشا نبي أبي أن تمتحن مثل ما امتحن قدر الإيمان أوان بس سلسلي أنبياء امتحان كران تو بس سلسلي خط امتحان كري بقدر إيمانك والله معك والله معك بويا بيغنبري خواب من على كيوت واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك لمقطع كيتر لو يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله كتبه الله عليك إن جا رفعت الأقلام وجفت الصحف براستي امتحان شي بر ومانيه بويا ما لو تشبلين خوا محتاج من امتحان مي بو امتحان مانكا بو امتشن اشتخوشا يكم نعلم الصادقين منكم ونعلم الكاذبين زين كي راسك كي مستقيم لقل ديني خواه كي فيلي بيايا اي امهم خلقا استمنى لهم سبحان الله جاجال لمزقو دانشين لهرهم ومزقوتك هزار كسب ونجهاتوا باشا اي امهم فاحشة لبازارا وامهم افرتي سروت لبازارا اما نه چین خو هر مزگوتی پنج شش مزگوته هر له هزار هزار پنج هزار ام کفری هر پنج هزار مالا ای اما نه چین والا بازارن اما نه والا نه مزگوت نه درون ماذا یعملون ای تو بیگو نگری بزام دینه چی پیجه آمری چیه لگلتا تو اتوه تفوز بالجنه و تفوز برضاء الله و تفوز بالدنیا اتوه هر دکی دست که و هیچ نخوش نکی یک یک نخوش که دنیا بولا بولا که بسر خواه الله خواه هر منی بینی و نعوذ بالله ای خواه 60 ساله به تو یک نخوشی نخست و زر سرتا لبان ام 60 ساله که تو نخوشی که نخست و سرتا تو چنه شکرت کردو چن جانو تو تخواه الیت بزیاد بی چن جانو تخواه من ممنونی دستی رحمتی توم استا قمچیه کتلی دابل کو بی بخوشی خواه تا خواهی گره كان خوشي شكرت بو نيري دنيا تلي طالكا كان خوشي جلطت بو نيري دنيا تلي طالكا جار الدرقا اللي الدار خصو ارجع الى الله بقرروا فلعل الله يذهب ما ذهب وما جاء كسنا امتحان بكري قشت يا ببي امتحان ان يدخل الجنة بيغنبري خواشة فرمي الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله هي الجنة براستيخ ام سلعتي بهشتا خلق بخيون شو تناو بهشتو ايه من اولين بخيون اولين بالصبر بتحمل عائشة رضي الله عنها اتهام كري لعفتي اتهام كري مالي بيغمبر لعفتي موسى اتهام كري بزنا عيسى عليه السلام امتحان اكري بما امتحن الله بها امها دايكي چي بينا كري دايكي او عابدة تقية نجقرة مؤمنة خواهي قورة بيالي امتحان من بودانا وان تلدي وليس لك بعلا منالط ابي بيه ويبياوت بيه اخ خويا كان خويا فرويلي قال يعني شلون ابي اما ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر خويا تسكس لمني ندى وخطو ازاني شلون من عالم به خويا بيلي مخالفي امهم كون اريتو هم كسي من عالم به بجنوب يا تيتو بجنيتي بتنيا من عالم بينين أبي صبرش بكي أبي قصش نكي أبي بولاش نكي أبي تحملش بكي خو أو نازاني خواتي بوي هالقردية بس لبروي ديندارة ومسلمانة أزاني خواي قورة حيش بزايع نابا وأمري توكيلي خوا كردية كذلك الله يفعل ما يشاء حتى من البني تقصناك حتى هيك لزور خوشويستاني خوي لدينداريتيا علي مريم بينيتا بينيتا خرماء بري بي بيت تلقيح بيلي الله بنيت الخرماء بري بي بيت تلقيح
0: بینیت مامریک هلکب کاب جوجی بیته جوجی بینه بکلاشر.
1: او شفرمیه. او وقت خوا جوجی هنا، او وقت خوا مامری هنا کلاشر لکیوبو. اگر این تو با آن آن قصه که. او وقت و خوا مامری درست کرد کلاشر کاه. او وقت خوا و حواهی درست کرد کانه جنها بولای آدم. او نقصاك تحملك تحملك بزاني خواه قميناك خواه بچي جواب دا بچي جواب دايك داتو الله توم مالك بقرب اوشتو برو انجا خويل الله خواه اگان آخم ام منالا بو منالا خلق چي بيجم الله توم مالك بو قسمك هر كليتي پرسي قل اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا اي جواب لك ويا يكيك من دانا دفاعت لبكا که هر خوی معجزه کلیه قال و اشارت الی یعنی بمنا لکا فا اشارت الی بس و تی اما کرمنا لشنک الی فا اشارت الی اوان چیان قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يعني شلون لقى من عليك قمات كرق سبكين ناو قماته ناو شارك راسه قال إني عبد الله أمه هذه هي المعجزة أمتي تجواب فسي امتحان كان امتحان نتيجة كي كيدر كوت دوي نو مانجي حمل دوای قصی زور، تای توانای زور، دوای اتهامی زور، املا عبادت من کش نبو و خلیق دین دارتی از آنین الله نهی ضیعه. استکت پیت علی جگرت آسیل و چن نخوش کوتی تو نخوش خراب کن به، بالله پیای واجم ما صحیب کم، با خاطر خواه بی من بمر مؤائر الله بی بمری تو نازل اچی. الله عبد بمری تو جگرتش باعث و با پدرم پاره دنیا صرف کی شفا کش لای خواهی هی نیش یک بالش بخی اش مری تو نخوش اکی تو دار زیت و نجوا تنابهش شو. ابی ان تنزل وجهك لله العظيم وتقول لله اني رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. تعال برام. انا والله درجاي امتحان بنت انا يعلم الصادقين ويعلم الكاذبين دعيب وتمحيص الصف فاكر دنو اما استمعن دانشتونا امل من اويا لين خواهي جان في سلسلة الصفاء دامان ني خواهي بمان كتنا او زنجير جوانا واهل من بجاردوا خواهي بخاطر رحمتنا وبرزكاني لقناه من خوش به امتحان من كاب يري ايمان من ونجاحت من في بخش يا الله خواهي بخاطر رحمتنا وبرزكانت دستنا مليئة دست محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شربة هنية من حوضه خواهيجان يا ربي خواهدم شاما شاب كي ببينيني ذاتي بيروزي خود إنك نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشيستان و عزيزان خم بخوش حارة زانم بجاري كتير بأيوي بريزو خوشيز بقموا بو بيشكش كرني بابتك لا بابتكاني أمخلا بيروزا بابتي أمرو من بيارمتي خواي پروردگار لجير ناونيشاني خوشيا كاتيكان يان بهشتي نبراوا. عزيزان اگر ايما تماشاب كين الله سبحانه وتعالى دو دنياي داناوا دو حياتو جياني داناوا، جياني ام دنيايا لقل جياني آخرتو دواروش. لجياني ام دنيايا ابي إنساني مسلمان براستي تيبقى لي لحقيقتي أم دنيا تيبقات بوشي الله سبحانه وتعالى دروسي كردوا، ما بس شيا لدروس كردني أو عبداني كوا هاتوة خوارة وحر لكاتي آدم عليه السلام ككاتيك لبهجبوا دواي أو إداء بزيت سرزوي أم جيانا دسي بيدكات، وصراع من الملانيك هي لنيوان حق باطلة، لنيوان شيطان وأتباع كان شيطان، وهروها لنيوان إيمان داران وأتباع الله سبحانه وتعالى. بلي خوش يستكان أم دنيايا أبي حقيقتك بزاني إيما كالله سبحانه وتعالى دروس ماني كردوا بو ما بستيك إيمي دروس كردوا لم دنيايا إيمي داناوا أو ما بستاش أويك الله سبحانه وتعالى فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زوزور مهمة قرنقة كوا إيما بزانين الله سبحانه وتعالى بو إيما دروس كردوا أو إجبريتيا لا عبادتي خوي عبادتي الله سبحانه وتعالى عبادتيش أويك كوا إنسان هر قصي ديكات هر كردارك كوا ديكات أبيت لا رضا من دي الله بيت، وهروها الله سبحانه وتعالى أو قسو أو كردوي بي خوش بيت. بلي خوش يستكانم تماشاي حياتي أم دنيا بكي زياتر لصد جار لقرآن وشي دنيا هاتوا لبينج شونيشا باسي حياة كراوة كوا كاتيا متاعة وهروها زهرية وهروها حرثة وشوازي تريش هاتوا أم دنيايا أقر بهموي تماشايبكي دنياي كوا بردوام نابيت أما خالك أبي بزانيت أم دنيايا طاو دبيت بردوامين نيا أم دنيايا خوشيكاني كاتيا أم دنيايا زينيا أم دنيايا أبيت واتماشايب كي كوا تو أبي إيش بكي تيدا نكو بهمو دستوا بهمو دلتوا أم دنيايا بخيتنا ودلتو إيتر بزاني كوا كوتايب أم دنيايا نايت. بغلي عزة كانم زوزور مهمة بوشي وازا إيما تيبقين لم دنيايا أم دنيايا درفتك بو إيما كوا بتوانين إيشي چاكي تيدا بكين أم دنيايا بو أويك إيما آوداني كينوا بشرعي الله سبحانه وتعالى. بلي چلنا مالكان ما نبين چلا دورو پشت ما بيل لكو ملقا بيت لدولتي كابي أبي إيما هولي أوبتين كوا أو جيانا آودان كينوا بچي بشرعي خواي پروردگار بتطبيق كردني قرآن وسنت إيما مسلمان آوها تكليف ما نكراوا. بلي عزيزة كانم أم دنيايا تو درفتك كا كردوي چاك بكي تيدا نكو كردوي خراب استاد دكرت ما شاي خلقي يان كردوي چاك دكات چونك او كردوي چاكا درن جامكي چيا بهشتي نبراويا واوشي كوا كردوي خراب دكات خريكي تاوانا تاوان بلاو دكاتوا يان خوي تاوان انجام دادات او خوابنا من دا اگر لسر او تاوانا بمريو توبنا كات يان هيا كوا لأصلا هر خوي بيباورا كافرة
يان هيا كإنسانك منافق الدور روا يان هيا إنسانك تاوان بارا قناح دكات سربيتشي دكات إيمان دارا بلام توشي قناح بوا أبيت أوي كوا مسلمانا تاوان دكات براسي بيبقرتو بولاي الله سبحانه وتعالى أبيت أوبابكات أوشي كافرة أبي إيمان بينيت وبيتناو إسلاموا منافق كان شبيته وبكن أجينا كافر بباور أوشي كوا تاوان بارا وقناح دكات بمريت والله سبحانه وتعالى بأن دا زي تاوانا كانيان سزايان دا دات لناو آقرا خوابنا مامداد چونك آخرت براستي أو قناغي كولاناو قبرايا إن جادواي أوي كتير قيامت هل دستي يان أو تاني خلقكا أتشتا بهشتوا و أوش رقاكي ديارا يان أو تاني كوا أتشتا ناو آقرا رقا كانيش تنانت لسورة فاتحة دياري كناو بمان صراطي مستقيم من هيا كوا صراطي بيغنبرانا بيوتشاكانا رازقويانا شيدكانا وصراطي ترماني كوا ريقاي اوانن كخواي قورا غزبي لي قردون يان اواني كخواي قورا قمراي كردون وكو جولكو نصارا بلني عزيزة كانم ابي اقادار بين ام دنيايا طوارد بيت مادام بزانين كوا طوارد بيت وإيمش داوامان لكراوة كوا أو دنيايا لدسمان بين نكو لدلمان أو دنيايا كاري بوبكين كاري باشبكين نكو كاري خرابا أزانين طاودة بيت إنجا كبزانين مصيرك قرانويا بولاي الله سبحانه وتعالى ها أعزيزة كانم يكاتي كيكيك مان دمريت چي دلين ألين إنا لله وإنا إليه راجعون رسته کی زور کرتا بلا معنی زور زورا او معنی دنیایا انا لله ابي تو ککاتک لدنیا شبی ابي بو خوابید بو خوا ایش بکی لبر خوا ایش بکی لقل اهلی خوابید بلی عزیز کانم دوای اوش که ام دنیایا به هر شوازیک بید با دولمانی بید با فقیری بید با مندالی بید با گوری بید پیر بید افراد بید پیاو بید نخوش بید نخوش نبي هر كسي كوا أجلكي هات طواود بي كل نفس ذائقة الموت باشا من بزانم عجزة كانم كوا مردنيك هيا دنياك تر هيا أبي براستي أو حياتي آخرت من هولي بو بدم لم دنيايا أو إش ماناي أوني كوا إيما حزو نفسو او شتاني كوالم دنياي هم يوازي لبيني نا بلام ابيت لسنوري شرع ابيت ايما او ايات دزانين كيكك لدعا كان ربنا اتنا حزو نفسو او شتاني كوالم دنياي هم يوازي لبيني نا بلام ابيت لسنوري شرع ابيت ايما

کیا و بهش با خوی بکرد برای از کانم هیا لرگی قلمی و لرگی زمانی و دعوو بانگواز که هیا کاتک جیهاد دبید دپینا خوای پروردگارا کوا جیهاد بکاد بنفسی خوی بمالی خوی با باری خوی برای از کانم و هر وها اتوانیت لرگی پرورده کردنی من دالکانی و هر وها با اطاع آفرتک کوا جنا هاوسری هي اطاعي هاوسركي بكا وهروها هاوسركش كوا بزهيبا افرتا كابيد ريزي لي بغريت احترامي بغريت امانه همي كاري چاكي كوا انسان لم دنيا ديكاد بو اخرتكي كبهشتا الله دوا كارين لا الله سبحانه وتعالى منو ايوش بخاتا او بهشتا برينوا او بهشتا اواني كوا انسان لم دنيا يشتي خوشي ببينيت شتي جوان ببينيت اوی کوا لم دنیای هیا شیوازکی هیا بلام وکو امنی و جوانترو ریکو پیکترو خوشترا مالا عین رأت شتیوا هیا چاو هر نی بینیوا جو هر نی بیستوا بله تنانت هر ناتو تسر ظلمان و خیال مانیشا اوشتانی که الله سبحانه و تعالی آماده کردو بو بنده متقیکانی بو بنده چاککانی كوا لم دنيايا خورا قربونا لسر او اسلامو خوين بدور قرتو لتاوانو قناح بلي عزة كانم او بهشت برينا كي حزناكا بچيت بهشت كي حزناكا كوا دور كويتو لآقر او بهشت عزة كانم اگر تماشاب كين او ايك الله سبحانه وتعالى داينا ابو عبدكاني براستي وكو باسم كرد لخيالي كسانية او بهشتا اگر تماشاب كين اوصافي زورا تماشاب كين او بهشتا لكيو دسي فيب كين هر شوانكي كوا شوانكي خوش كشتي كبيوتريت جنات يعني باخو باخچو او روبارو او خلق جوانه و خلق باكي كوا تيدايا جابوية الله سبحانه وتعالى هان مان داداد دفرمية وسارعو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة تماشا دكي أجر تماشاي عزيز كانم أجر تماشاي باني بهج بكين كالله سبحانه وتعالى باسمان بودكات كدفرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تماشاي باني بهج أجر وكو عرض و آسمان کان بیم ایکی ده توانیه بزانید پانایی عرض و آسمان کان چنیه که عزیز کانم و هر وها تماشای نعیم که بکی که الله سبحانه وتعالی وصفه که بمان فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعین جزاء بما کانو یعملون او پاداشتی او کردوانیه که لدنیا دی کهید بله عزیز کانم اوی کوا تو ند بینی و اوی کوا تو حزی لیده که الله سبحانه وتعالى داينا و بو او عبدي كوا اتشيتنا و بهشتوا و هر وها اگر تماشاي صفاتي اهلي بهش بكي عجز كانم يعني ابو هريرة رضا و رحمتي خوالي بيجيرتو بمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرميد اي او كساني كوا يكم جار اتشننا و بهشتوا وكو مانگ وان وكو مانگ وان انجا دواي اوا و استيركاني تر چون اغشيتوا بوشي وازن اواني كواتشنا ناو بهشتوا براستي اوانا حموي لنعيمان لنا رحتيانين هلاكي نامينت شتي خراب نامينت او بهشتبو اوه كوا ايتر عبدكان كلا دنيا نار حد بون ماندو بون اوان لروجي قيامتو لناو بهشتا اسراح دكان إن جاء دعاء وخوارنا كانشيان الله سبحانه وتعالى باسد كابمان إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وهروها باسي تنانت خيزان جدك لوي كوا خيزان كان أغنياك وهمي نعمة عز كانم أو بهشتا نبراوا با خوشی کی کاتی خوشی کوا زور زور کما لم دنیایا لدستی خمانی ندین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عشنا وكافرون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, عبد الله كري مسعود رضا رحمة خائل بفرمي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أفرمي اتباع بكان يوا بيسناك بين شتبيرنا ودينه قسل بابتك كان كوا قسيتي أنا كراوة فقد كفيتم وتا بيواني بيش إيوة بيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم ديني كي كامل وطان هنا وخواهي قرر ميربان ببيغمبر كافي كردوا لوي كواق قسيتي زيادة بكالين أو يمور ما انقلوا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ما نقل كردوا إتر الدين هر أويا بيسناك بيزيادة روي تابكي قسيتي بخيت السري. وقال عمر بن عبد العزيز, عمر كري عبد العزيز كبير يبتري خليفة الراشدي بينجم لبروا زور زور بياوي كي زاهد وخواناس وعابد وانا بوا افرمي ايكي كلا علماي تابعي كان رحمتي خوالي بيوي كي كلا زانا زور قورا كان وخواناس كان افرمي قف حيث وقف, افرمي كلاما معناه كاقسيكي فرمو معناك اي اوايا قف حيث وقف القوم واتلوش ينا راوستك قوم كاني بيشيما صحابة كان لي وستاون قصي زياتري تيامكا فإنهم عن علم وقفوا علمي أن بشتكبوا لو زياتري أن أوتيا مثلا معتزلي هذا قصيتري أنك كان خواهي قولوا مربان علمي وكان علم شتكي حادثة قال علمي بياني حادثة كوابو علمي نابي به لم يقفوا بلام صحابه وستان كان عليم عليم بصير بصير واضحة على فإنهم عن علم وقفوا أوان لعلم وبيدنبون واستاون وببصر نافذ كفوا يعني عفوا كفوا نكفوا وببصر نافذ كفوا وتأوان ببصرك وببينينك ورد نفذ الشيء يعني اشتكى ببيك ببينينك بيكر بيدنبون وازيان هنا وكف عن شيء يعني وازيانا وازيان لقصي زيادة هنا وخوان أنا شتوني برسالة كان بلان باشا أو شون خوا علمية بمعلوم معلومات خوشتي كي تعزية خوشتي بيني وخو يعني معنى مخلوقات بيني وهاي بلا مخلوقات خوشتي بيني ويا نبي بيني وا يعني مش تاني النوت بصر يعني نافذ بوا ونبي بيجي جاهل بوا الناس زاني برسالة بكن بيوستان بينه بوا يعني خوا وكيمانية برايا وهاي تل بيوستنا كي مقصي زيادة بك بوا من قصب كين شو بيوستا كي مقصب كين قصي يمنية ولهم أو لام اللام توكيدا لام حرف جرنيا غدار بن ولهم على كشفها كانوا أقوى يعني براسي أوان لسر كشف كرنيا وقصاني كي ميكين لا يما بقوة تربون وبالفضل لو كان فيها أحرى أقر فضلي تيابوا أو إكارا أوان أو لا تربون أو فضل بدز بيرن ابن كثير رحمة خالي بقصي جواني هي لسلام موضوعة كسأم قصينا كردوا ما وصل محمد تعود كربير بخلام ابن كثير رحمة خالي بقصي كي كسني كردوا على كافر كان كاتي كبيا غنبري قوة صلاة والسلام يخالي سربية عليكم السلام كاتي كافر كان هاتن تانين دالة بيا غنبري قوة صلاة والسلام يخالي سربية قال القرآن فيه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه كافر كان لبروخو يعني بقبر أزاني شوين كوتواني بيعوصة صميان بعبدو كويلة وخلقي فقير ونذار أزاني وتيان أقر بلقيك لبلقكاني أم دينك باطلا أو تاني أقر أما خير بوايا أم لا تلو تبيش يما نأبونا إسلام يما أبونا يما لبرو يما كساني قورينا وكوم القاين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم كإتر زانيا هداية بيورناك نوانا أظن بعض ما دروي كوانا أما اشتكي باش وايا إما لو أنا عاقل ترين وايا إما بيش أوان إيمان من بيبها ورده ما دم أم لا تلوت بيش ما كوتن هر أو بلقي لسر وما بطالة. ابن كثير فرمي أهل السنة وجماعة لم أتب برسيار اشتكي أن هالغوزي وكعكس يا ميا لهر شويني كان قيشتنا هر رستيك كإيما بيما باجبو زياتر للسلف للصحابة وتابعين وبيش أوان قسمان تياكر يما ألين لو كان خيرا لسبقونا إلي سلام قصك زور زور وردة أجر ما خير بوايا أو بياواني وا سرجورة كاني قريش كبري أنا كذا سريانا الله ما خير بوايا كأوانا خير خلق بون شو أنك وتوبي يا غمبر من صلاة وسلام خير سلبي باشتريني أمتي سر زوين خوان أرديتي كبونة بال بشتي باشترين بيا غمبر كخواب سر زوين أرديتي لو كان خيرا لسبقونا إليه أجر أم قسانا باشي يا ميكين شون أبي بيجين علمي هيا شون بيجين استواء كرول سرعش شون أجر وا بيجي شكو دعائي واي ليدي أجر وا بيجي أمكي لو كان خيرا لسبقونا إليه تبي يستكاي مقسلة مبكي كي خوا دعوة إليه ما كردوا أم قسانا كي قسي إيه مايا بويا أفرمي وبالفضل لو كان فيها أحرى عمر كل عبد الله فرمي أجر فضلي تياب وايا أو أن أحرى تربون بيما لو كان خيرا لسبقونا إليه قال باش بوايا وانا ينكرت كاتب باش نين ينكرت دتوش ميكا قصيت يا مكا مر
1: أنا رجيم أن شو أكرت أنا قلنا شو أول
0: خلف برسيار دروز بو بتعبتي معتزلة كقصان كرلا بابتك لا دواي وبرز قاربون لا أو فوزاي معتزلة نعيانا كإنكاري هرشي صفاتي خوايا كرديان كان هر بوني هيا وبس هيا وطواو ايتر حيت صفاتك شكو صفات ناوي هيا ناو بشكو ناو معناه غير مسمى معناه اشتك اللي نراو نازم شي ايتر لدو هيا اسم غير مسمى كومالك جدلات بيشو ناچار والي سنو جماعة قسان تيقر بتابتي اشاعر وما تريدي كلب سردما افاقبو بو اهل سنو جماعة كسانك بيبجن قرآن كلامي خوايا وبمنطق بي سلمين قرز بو زور زحمت بيابوني أشاعر ما تريدي لو قناغة ضرورتك بوكهاتو بلام لقل أوها خالي نبون لويك من رخنان اللي بيجيره وأما أما نهجي كينا أن اللبابتك تازق سيان كدو من نهجي كي متكامل نيه بيجي أما يتر قصي خوايا أما اجتهادي عالم قابل عالمي بين رخنان اللي بيجيره توها زاني كسر رخنان اللي مقريت المجسمة وكافر وأهلي دوزخة أما التفريق إلى الإسلام تواني عالم يقبل بيجك هكا أشاعر غلط يانكروه ما تريدي غلط يكروه ابن تيمية غلط يكروه زور طبيعية يا ما قال بيجين أوي وك ابن تيمية يسد جماعتك شون جماعتك وك ابن تيمية أشاعر كافرة وما تريدي كافرة لازال ما سازيجت جاوي وك ابن تيمية بير لوضعك أنا كاتو كافرة أوي وكو إيما بير لكاتو مجسمة ومشبهة وهنية هادو كان غلط هادو كان إنسانا أو قسانيك زياد كرا ولا سر قصي سلف او لا كان وتاني بيدنگ بي لي تاو كوتاني ابن قدامه لي رباسيك زياتري نگرك بيجي قسي زادي نگرك من بيم بيجم اگر وابي وابي وكابو كابو ما ابو ميجا خواتي فرمو فرمت علي ما علمي هي برسيار دته بيجو او قسانا كري ابيتها او بيجي نتيجه كيف جاي توكا خو علي ما واضحه ام لو لي ما كبيجو علم تاويلكين معناه علم معناي شي معناي شتي نازم معناه تأويل وشتينا قرك علم علم وطاع كشمان زاني علم يعني زانست أو زانستي كيما حالة برشاومان يك زانستني وكو زانستي خوابي تصوري شناك زانا برا بردو بداهاتو بحال بوشك نبوكر ببيت شي دي تبال انجا زانستي كي مطلق امشتاني كناي معلومات بو بي نبو بي خوهر عالم بو عليم بو وعلم شي هيت سنودة كينيا هي بيجن امسالة تاتي وكو تاتي هيت سنودة بو علميني دبي تصوري يا علم بكي الله يعني معلومات أنا تشين وهيج علم ربتي بمعلومات والنية تكون معلوم مخلوقة علمك مطلق شو النازاني يعني قال زور وردي كيتو بين كاريب كي بصر بصر يعني بينين بينين يشتكى مبصر به كببين ري أيوة أنا قشتي مخلوقا كمخلوق كان نماو بيشتر خواهي قرر من مصفتي بصري بوا يعني بوا أما أنا برسيارا لا أخي لا يبيشي كاكا يعني وخواهك يمنية وابيدي ليه مكرو مبصرات بو بيه ونبو بيت خواه البصير بوه شون شون ينية نازانم أبي بيجي نازانم لأخيرا يعني أخيرا كيف تبيجي نازانم شون أكينا دي فرموتي مقينا بزن شون مبصرات نبو بينيتي چي بينيوا هم برسيار نية كاكا چي بينيوا كابو باشا اجتما رنگو شتنبو خواه بصير بوه أو شتي بينيتي چي بوه كهيج نبوا يلا يلا جواب مدنو چی بینی وا هم پرسیاری که رولای شاعرها که لآخر شاعریش نه زنین بس هر خواب بصیر وصفتی که ثابته بصیر بو بوچی بصیر فعلی که متعدیه یعنی لازمه با شت امین ریه یعنی بصیر صفتی که مشابه بو ابصره مبصر بصیر صفه مشابه مبصره مبصر فعلی که مبصر اسم فاعل لا فعل كي متع ويسمى قصارك ولا ها صفه مشابه كلا فعل اسم فاعل ايش ما فما كدياره لو لا يشوتو مشتي باش باش للصرف خط هذا ورد درشتي ما باس كردوا بويا جاي كما قلنا بيزنا كسي دويت يرخنا اقري الله ها الله بصير فعله مبصر ناخير ايش ما زين مبصر اسم فاعل بصير صفه مشابه ابصرك فعلك هيك بويا دويني كان انه سلمان اس ابصر فعلي فعل متعديه لازمه متعديه باش فاي قالوا مرمان بصيره كابصاري كردوه متعديه بوشي مفعول بيه كيتشي بو بصير بو مفعول بيه نبو شو النازل واضحه قصدم
1: المخلوقات
0: شو نوايا والله راس خوي قال من خوي مصوره مصورات كان مخلوق نين بصير وخوا بصير يجي بو
1: خوان
0: ما دوشت معنى بيجن بالقوه بالفعل بالقوه بالفعل لما انطقى تواجي توتينا جاي من زام تشي يجي سبب سبونه انسان حيوان ناطق انسان حيواني ناطقه هيك لالبو انسانيا انسان ابو لبرو اللي قوتي هي من ناطق به بلان بفعل ناتو انا اقصبك هو قوه فعله اقل بيجي خواب قوه بصير بو بفعل بصير بو يعني فعلي بصري حادثه خواب قوه فعل بصير بو اوجي او ان اوقص غلطه
1: اي من
0: شر واجب تواص
1: مخلوقات نابني خواي اصبر خالق المخلوقات
0: يعني غيري مخلوقات باشا مخلوقات قشتي لادا خو بصير بو بصير يجي بو
1: اي خو اما بس مخلوقات بين دين خواي جواز
0: كوات اها اما الثاني مش هذا ما يجب يعني قصانه مداركي بس سلامه خو جاي له اما وك يمنيه چي بيني و چي نبيني من برسياري خلفي بمعنى بدعيه برسيارك بصير بو بصير صفاتك ثابته ما ازانين صفاتي خو صفاتي قديما الازلين صفاتك حدوثي ثانيه هربوا تو هرب بالسياحه ودي كر اخر دي شي بيني و نازانم تو الاخره نازانم
1: مصاب بيني و
0: بيني شتك بيني بلا لا فايوره جواز بينني يا مشهر تو هرمه كوات بينيني خوي غير مرمن جواز عليه اما جوابك ايتي همو صفاتك تري جوايه علم معلومات كيجي مخلوقه علمي تشيبوا كايسي شنورين يعلم متكلمه كلام شتيك كخلق سيبيكا وايا باشا حرفه حرف مخلوقه صوت مخلوقه باشا متكلمه كاتل قال قاف بيش الف بيش الف الف بيش لاما بيرسي بزمنه اما انا قشتي بو اويك اما ايبينين هي خوا وانيه متكلمه وانيه برياوة أنا برياوة كوتاي بياتي أنا هاد خوا متكلمة وكي أمنية يا ما كلام زانين بريتيا اللوي كوا بيوس من بحنجرة هيا بيوس من بميشك هيا بريس كد نقص كان هيا بالصوت هيا بهناسة هيا بجهازي تنفسي هيا بجهازي قسكردنو جياندنو زمنو هواء وهواي دركيو وانا قلبونو أمو سبزن زين لنا اوات وان يقصبك اما انا قشتي عوامل بوي كلام روب دا سط عامله بوي كلام روب دا ام عاملانه هيك الاخويا اجر بم يا سايا بي قصبك لسر خو ابي نعوذ بالله ابي بيجي خو كلامي نيا وكو معتزله يجني خواي صفتك نيا نتيجه كي جيتشي متكلم ليس ككلامنا بالرياض دايفيات باش فرمي فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم هيك بابتي قدت بيشو أجر بلين مفهوم قصك عمر كر عبد العزيز أبايا أجر بيجي كاك آخر أو صدمة وان برسيار نكره وإذا برسيار بيا أبوه سخلك برسيار كأجر قصيت بتشي كردوه بتشي زمان قصي كردوه بتشي لغة قصي كردوه حرف کانی پیش یک تریاتو یا لذا یک آتو به یک جار دروس کاته مخلوق بود یا مخلوق نبود صفت یا صفت نیا نه دارم چه یکی آمانی ام قسم پسر نیکی کردیوتی او کسانی که مخالفه هدی آوانی کردو معتزله آدم پسر نیکر بویتن کلام مخلوق تو اگر کلام هیچ حرفی کی پیش هیچ حرفی کی نبود نه حرف بود نه صوت بود نه نه یکی پیش هیچ بود نه کابوش تو کی مخلوق دروزی کرده کن فیون دیت پیش چی پیش بی نه صفاتی متکلم رکوای پیش بیا عمری کرد عبدالله فرمی فلان خطب حدث بعدهم فما حدث ویلا من خالف هدیهم کیم پرسیال نیکر اوی مخالفه هدی پیغمبری کرده صلی الله علیه و صحابه کانی و رغب عن سنتیم لسنت که اون لاید آوا اگه با پرسیال بکن چون آبی و آبی چون نبی چون نیا سؤال عنه بدع و سؤال عنه بدع ولقد وصف منه ما يشفي وتكلم منه بما يكفي او نه انتیا وصف کردو که شفای درد نخوش کی دلمان بدع او نه بس یان کردو واضحه خوا کلامیه یا کلامیه چون نه لو اتروش شفای دلی نخوشه لو زیاتری نگرک آخر چون حرفه که پیش چی بو چون واقصی کر بچه زمانی قصی کر لگل که قصی کر صوتی تیا بو تیا نبو نادم چی بی چیه ما او نخوشه او شف او شفای نده معنی او کسی سرطانی گرد او علاجی ناکه و تکلمو منه بما یکفی او نقصه انتیا کرو بسه لو زیاتر قصی زیاده ارگه تیا بیک فما فوقهم محسر هو إلا سريع أو أنا ويا باني بطالة محسر بزلامي سرته ودري الله أصلا يعني كلاوي لسلا ذاك عند أو إهلا سروا باني بطالة وما دونهم مقصرة وإيش الأخوار أو أنا كم ترقصب كم مقصرة أو أي أو أنا تيانا نزيادة نكم زيادة بيجي زيادة الروية كم بيجي كت الروية بيجي والله نعلم كلامي هي علم هيتي علم كلامي هي بس كلامك آوا وآوا يا ميجا شو كنا يعني متوه طبعا عم بختك إيدي سيد شن تعبيرك يرون سيد شن تعبيرك يدور لا دغل لا زغل لا لقسا لا بيرو بوا بكرتي خوا كلامي هي يعني إيدي هيتي وتي أنا هيتي وتي أنا هيتي شو أنا كلامك أي ما برسه شو كنا يعني برسه صوت حرفي هي يعنيتي ما برس كاميان بيش كاميانا بچه زمان قصي كردوا منا قصانا زيادة ميكا برياو هتا قرسبك هتا بيري جوبيوي لسر شتك هيتي لسر نازك ليس كمثلي شيء هتا زيادة قصبك زيادة قمراء بي زيادة ملهر بي زيادة خوات خيت الرزي خواياتي ونعوذ بالله لهر صفتك لصفتك يعني تريشا كاتشين السري إن شاء الله فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر ولقد قصر عنهم قوم فجفوا جماعتك كاتن تقصير يعني كل وقت يعني والله من ناجين خوا علمي هي ناجين جنيتي يا جن نازين معنايتش نك نازين معنا معناينيا يا نازين معنايتش علم نازين معنايتش كلام نازين معنايتش كلام الله الله أعلم بمراده كسوى يتوى أو قصر عنهم فجفوا يعني نانتو أن إفائي قسكان بكان يعني حقي خوان بيانا دا جفوا يعني لم يعطوه حقه كو ملكات وتيان نازانين كلام معنايج نازانين علم معنايج نازانين بصر معنايج نازانين استواء معنايج فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا جماعتك إيش تجاوز يانكر كان كلامك يا ما قساك الصوت قساك او حرفه آه مثلا حرف بيش حرف ديتو اعتيادية وزمني بيويستو أويو وكي أميا وكي مقصاك مشبهة كان تشبيه ينكرت بخيه خمانو فغلو غلو ينكرت زيادة الروي ينكرت وانا تقشتي قصي زيادة ينكرت زيادة ينوتو وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم بلام أوان لبين يبدو أنا لبين جفاء غلوة لبين كرت روي لبين حق بيندان لبين زيادة روية أمان على هدى مستقيم أنا سر هداية صحك لما زيادة القصي زيادة يا كراوة هيتش ترين قالك. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه إمام أوزاعي رحمة خويلة بيفرمي عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول أوزاعي فرمي آثار من سلف يعني كي صحابو تابعين واني كوالا بيغمان صلى الله عليه وسلم قلتوا واجب لسرته شويني قصي أوان كوي وإن رفضك الناس بأقل كيش رفضتك بيسناك قصي مني أم بابتها بابتك اجتهادي نية من بيام اجتهاد كم بزان خوات شوانا وما يعلم تأويله إلا الله قصتي بريوة وجيتي كذ ما يزاني تلخود وإلاقك يعني مجالي اجتهاد وبير كدنويت يعني سلفقها مجالي اجتهاد هي مجالي قصة كردن هي مجالي أصول فقه بس أصول عقيدة ما نية بي اجتهادي تابقى ما دم ويوابك كوابو خواوايا حيش مجالي قصة كردني تانية يك جملة يك رست زيادة تربيجي زيادة الربيع يك رست كم تربيجي كم ربيع عليك بأثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال ودي قصي أم أو أم زلامانا وإن زخرفوه لك بالقول با جواني جبه جا قصي جوانك أقول وابي جوايا أقول أجي والله والله مقصر راسة زاني أقول وابي جوايا قلت باشتر وايا من بيجم آوة هيتش ما إيش ناصر كيف
1: يدوشتر
0: خويلة أصلا فلسفة يونانية إيسا جماعتي بيابو وإيما يجن يجن تؤيو عقيدة نازانة بيبرون أساس التقديس وكتبكاني فلان وفلان وفلان بخين لعلمي كلامة إن جابوته إلى عقيدة قصبك يعني السلف يان أبي قناعة من السلف بفكر يوناني بيدان لعقيدة إسلام كردوته بعقيدة بفلسفة يوناني تيجيشتون يا ما بيدعي قصتنا ودينه يمت لما نالي وتايس هاي نوع عقيدة ودرس يك يكسال نبوة من درس عقيدة منه جتوا عقيدة أزاني إلا أبي برويك فلسفي يوناني بكوني إن جاء الأخوة أزاني إخواتي أي فلسفي يوناني نبوة ويا معقي مسلمان عقيدة بوي يعني ما بدعية يعني أوان عقيدة أزانيه أعرابية كاتوب لا يبيع مقصا فيري كردوها أفرتي كي كويلة وتتي خوالك يدرس واعص ما عندك شو تتي اعتقاد فإنها مؤمنة وفلسفة يوناني وتيتي أو يقول بفلس بأسس يوناني ليه كده أو جارية ما بس في قواعد يوناني بوا إن جاء وحسابه قصة زيادة عقيدة وانية أبي عقيدة تجريد كده لم قصة زيادة وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي طبعا الأدرمية محرفة للزمان العربي الأصل أذرما شو أنا كي أذرمية أخوي بس رواي بيجن الأدرمي خوي آذرمية لأصله بس عرب تعزت هني عن كردوها انتر بيجن الأدرمي محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها أم بياوا دريج قصكي فكرك عندما درس دعات ورونية كمو أم بياوا لمجلسي معتصم أبو طبعا فتني جهمي كري صفوان بشري مريسي وأمانة لسردمي مأمونة أبو سردمي مأمونة فكري اعتزال ظالب وسر خليفة مسلمان أو معالمين كشت لسردمي معتصمة معتصم براي معتصم بالله بلا كري هارون رشيد أمانة توزي كالو أبو هو كاري كالي كي أمبيا أبو محمد كوري عبد الرحمن أذرمي ورحمة الله لما جسي قدان اشتبو مناقشة كر لقل جهمي كوري صفوانا سر أم بابتا ولقال زحمي كل صفوان أقصيك أم مناظري لقال عكرت على إيت المعتصم وازي أو العذاب دان بلا مهر عقيدان لسر معتزيل أبو حتى لدواء أو أمين هات قلت لها يبقى بكين ناو إمامي أحمد النجاد داو رزقار بونو ويقولون مهربان محنتك إلى سر مسلمان لهذا جاء بقساني لقال أواكر لمجلس يكايا حواري لقال أواكر دوا هاتوا كومالا برسياري لك وتي أما واي واي وتي أمش تاني تويلي أبو بكر عمر عثمان زانيا يعني أنا يعني زاني على زانيا على أوان كافي بوا يعني أويك قسانتي أنا كردوا أنتواني قسيتي أنا كان أنتواني قسي يعني تواني أنا علم وزانس كشتكا زاني وتواني أنا قسيتي أبكن يعني أنتواني قسيتي أبكن والله أنتواني قسيتي أبكن وتيانك بيدن بون لي أي باش توبو بيدن ناوي لي هركسك أوي أبو بكر عمر لي زانيو قسيتي أنا كردوا أو بس نبي أبوي خواهي قولوا مرمان درقائي لسر نكاتو درقائي لداخ معتصمو تي بي لا وسع الله عليك وجام تيقي وإن شاء الله درسي داتو بس يكين قصكا ليرب بمفهوم هنا بيتي إن شاء الله أولدم قصكا وكو خوي بوتان باسكم روني كينو بوتان كا أم عقائدانا كاتون لناو إسلام أقصاكا إما بيارريزي برانبر علماء إسلام ناكين بتايبتي علماء لسنة وجماعة وكو أشاعر وما تريد كان رحمة إخوان لبيا بلام وجواناك تيما بيدنگ بين لوي كوا هليك هبير لشتكان روني نكريتو وباس نكري وكسيكش قناعتي وابي أشاعر وما تريدي بيكاوتي هيت شرم نكات بشيويكي علمي رخنا ليما بقري بلام نتكفير مان كان نتكفير يانك هنا بيتم من إلزام كان بيجم والله يتوك بنتيمي بيكاتو هنا كافري يا قمرا يا علي دوزخي أي جواب بيكاتو بيجا والله وكب انت ميك بيكاتو كافري يعني. أما جوريك الإجحاف ريز نقرتن لزانا كان أما قولي كي تغذيات الدنو دينو أسلم تدين يعني رجيت سلفك أقسان تيانك أما بس يوكن كقصي تيانك أقر يك جملة من زياد وتبو لقرآن والسنة إيما قصيك إنشائي مانود جمليك مانود إنشائي جمليك لو زيادة مانود كالقرآن والسنة إيما مبتدعين هركسيك إجلا بلان برا قصي زيادة كجن وقصي زيادة لك يو آورد أما كان يا سامن زين كي عقلي درست؟
2: أنا
0: ابن بطوطة طبعا بكو تاريخ أو أي كواباس خوي باسك على كي شو مناو شام تاريخ كي تو مار كردوه ببي تاريخ او كات ابن بطوطه شوتنا او شامو شوت او شاره لبي كباسي ابن تيميه كا ابن بطوطه شوت ابن تيميه لسجن ابو لسجن شامرت لبلوا كوملك توجيه بن قصي ابن بطوطه هي ابن بطوطه هيك كان الان دروي كردوا دروي كرو بابا ابن تيميه هندي كان واضح اما اسوا احتماله يكيك لا احتمال كاني او تاني شو تشوني وتيانا مكية لو تي خلقي كيوني وتيتي اما ابن تيمية لو تي زلامي كي تربو به امكان ادرونك تيانا ابن تيمية شاء الله فدخلت المسجد فرأيت رجلا ذا هيبة صعد على المنبر ثم نزل عليه فقال ان الله ينزل من السماء كنزولياك احتمالا تو دي تناو مزقوتو خو جانا رسمو فيديو شد نبوة هذا تجور وخلق شو خلق شاركان قشت يا توبة علموانا هذا تناو شارو مني بنيو لسلم من برا وتيانا أمكية أو تتي أمكية لسلم من برا معالمة كس يكو واقو ما يبرع عن دواي بيوتي وتيانا بيوتي أخو قوم بطم فلان كذا فلان كذا وام زاني أوا لو تي من كس يكناو مزقو تكما بي هاتو بو مزقو تكاي من جمعة وتيانا رسمي من نبي دا فيديو من نبي دا كس يكيتيش خلقي شاركي تراتو كيا لسلم من برا محاول عبد الله لسلم من برا تتي كاكا مكية لسلم وتيتي هم لا جاسم كلاريا من حمق سيكي كرول سر من نسري أما احتمال احتمالية احتمال يكي كتلة احتمال كاني ألا احتمالي هي الناسخة كان خسيانة الناوي قصدا بوي بي كان دم هينو بيجن ابن بطوطة وجودي ببي تاريخ سلماوة أو رجي ابن بطوطة شو تناو دمشقوة كان مانيا بلاوة ابن تيمية سجن بولا ناو سجن شامر درنا شو كود رواية ابن تيمية أما يكيك لخالكاني الرد كي كان ابن تيمية جن ابن تيمية لبان من برده وزيته إن الله ينزل ابن السماء كان نزول ياكذ أما يك دو هميان كتابكاني ابن تيمية أو بدرو أخاته بواسطة ابن تيمية وشرح بيجم أقر ابن تيمية وتي ينزل الله كان نزولنا أو معناه بالغية لسبب ابن تيمية تتسيمي كتو أما بخت الدروي الظلمة جناح إنسان اشتك نقل كافي عرضا في المك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يعني وسع احتمالية بنت بطوطة خوي دروي كرد به كما جناح سوء ظن به احتمالية بغلط به أن وتبه أما يكلا احتمال شيء هيا للدواء والنسخة كان بين زيادة كرد به كذا كي مغرض زيادة كويلة نسخة كان أو نسخة ظالبو بلنا وكم القاع طبعا وارد أمانة نسخة نسرة ويا تيادي يا خوك تحريفي تيا كوتو هذا بويا أمقص أنا نابنا بالجلا سر بنتي ما برسيك تيا بكاني خويك بس لا تشونك خو منا يجين بنتي ما لو لا تشان شو أنا لو تقصيك روي غلط يوت لا شو أنا غلط يوت عالم كسي يقدر رخني لقاك يا بنتي ما لم شو أنا بعض الصفات يكرو أما تجسمي تيا تجسمي تيا نبرو إلى الله والدعاء كن خاله بنتي ما خوش به أجر واي وتبه الله ما نقشتي بالرام بيبك قشتي إجحافة ظلم كنا برام بر علماء إسلام من بيم التهام يا شعريب كم بوي بيجم هاتو معطلة هاتو قريك يتي تعطي لي صفاتي خوابك والله قريك يني تعطي لي صفاتي خوابك قريك يتي بيجي تخل بيجي خلقك أخوان نقصين يا منزهة إيش الأمر يقش احتمال غلط كاجتهادك كاكا بنت أشعريب بين صد صل دواي بيغم يخوان صلى الله عليه وسلم إنسانة قابلة تبجي منهجك متكاملة يا غلط تيانية يا بجم ابن تيمية يا غلطني يا لمنهجها غلط بوي عقيدة بابتك حساسة أجر إيه ملنا ودرس كمان يك قصي بدعمها كل دنيا بجم أقصبه زيادة يجي كي خواهو تيتي وايا نا يجي زيادة أو خواهو تيتي أو خواهو يجي نوتو قصي زيادة ناك تصورك ابن تيمية معيتي خواهش قصي زيادة نكردوها يعني علماء تنتأويل معيتي أقول أنا معكم يعني مع بعلمي متهمي رب وتشج بعلمي معكم خوي لقلت شو النازنب أجر إنسان بيت لقل منو تلا شو نتري يعني لها مش شو نكيا من قصيز أما زلام وايا مروف وايا يعني خلاص صم لحتى كافر مي اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل خوي تولى السفر لقل ما ناي ولقل تو أنت تأويل كيفش بعلمك بعلم تلقل ما ناي ابن تيمية جاب قصي زيادة ترمك أخوه وجيتي بعصر فرميتي تولى قال ماني لسفر ولا قال مالي شاي ولا قال مانا شو الناس عن متعاق قصي زيادة تصورك أي أو ندا أو لوجه بيدان بوا أو شيء تأويلنا كردوا حرب ابن تيمية وقت سلف قصينا كردوا هيد شيء نوتو إنت الناس عن لو أنا إلا عندي قصي اشتيك وترابة يعني مفهومي كتير أخو من ناجي المعصوم لو أنا يعني من قصي مش ها ابن تيمية فلان شنو عاد سيري يا كم قصي غلط كم كعك بري أنا بنتي ما غلطي وتوه منش غلطة كم كعك منش قصي غلطة كم ليرة يعني حتى قيامات نية زلمة بيجي أما حقي مطلقي فيها توبي توابي منهجي بنتي ما حقي مطلقة أشعري حقي مطلقة لا أشعري حقها لا بنتي مش حقها لا معتزليش حقها لا معتزليش حقها لا خوارجيش حقها يا بلا حق شتيك حق وكو تشيوايا وكو داريكوايا بري قرتوا وكو توبكوايا بري قرتوا هركز يك شتيكي لايا طواو يعني أولا كاتي خوي زلامك فيليك أنا أوردها شاي أنه قانم زلامنا فيلي أنا بينيو دسي يعني دسي دا تقيق قاتشيوا هيكي كانوا دسي دا تقيق هيكي دسي دا تقيق جويوا هيكي كانوا دسي دا تكلكيوا هيكي دسي دا تجسميوا دوي بيسان لك لو تانا فيل تيا هكي دس داو لوتيو تيتي والله فيل نادا مش تيكي وقت بوري دريجة هكي دس داتا جيو تيتي فيل تيا تيتي والله فيل تيكي بانا عاونا بانا تشكو بس جوي تصور هاليك يقل لايكو قشتي شان راسا كان قشتي شان والله هاليك جزء ايكي بينيو كي اتواني بريار دات السلامانا لدول سير في لكي كي رجاك هكا او عند سيدا الى جوي او عند سيدا الى لوتي او عند سيدا الى كلكي بو يا وام قسانه ان كردو قسكان شان تو بس او نيليتي جيشتو بيسنا كاي ما زيات يعني شتي تربل ويش شنو تيجي بلا بلا كسر كسر شنو تيجي بلا بلا كا قسينا خو شكا غردني يا زابي خو زايب ذاتو عقيده وبيرو باور شويه ونيه بيني ما مل هريت يابكي بيرو باور لقيامته مسؤول لسري تاك بتاكي ام قساني كيكين يقصي زيادة بكين مسؤولين للسري يقص كم بكين يجن أوت يتي يجن والله ما يجن نيتي كم يبكين يجن بوت والله ما قال هيك منوت لرجل قيامته أخوات زنو مكاتو الله الرحمن على العرش استوى فرموا الرحمن على العرش استوى يجن استوى استوى معناه شيء معناه علو برز بلقت شيء بلقم حدث جارية وكم لك حدث ترك إمام ذهبي لكتبي علوها هي ناويتي باش معناه علو دا برزي لرجل قيامته زنو كريتو بوشي وتتستوى خوت وتتستوى وانيا بوشي وتتعلو لبرو بي عمصم برسائي لأفريت يكد دسي واسمان برزو كميش تما آوائي خو من هيتش نازان هم خاطر جهنم ولا سلوى قصي زيادة هيتش زيادة موت خوي وايوت واكو خوي وت طواب شون نازان معتزلة يود يكي بيش أخوة كلامية أخوة خاطر جهنم من اسمه بالعنبر أخوة علم أخوة كلامية أخوة برسام لك بوتت كلامية علم لبرو خود فرموت حتى يسمع كلام الله آخر هو إضافي تشريفة من شو زام إضافي تشريف ختاي من شي بوتت كلام الله أخوة لبرو من خاطر جهنم وكلم الله موسى تكليما أخوة قسيكر لقال موسى بقسا كردن معتزلة يجب بيجي كلامية كافري أو هم عالم اللي سلوه كجريا يجمع معتزل يجمع اسمه برعنبر خواه يجمع خواه كلامي يا بوته وكلم الله موسى تكليما آخر أو كلام هاندي كانوا زمخشري شيئاني الله هاندي كانوا تيانا يعني جرحه بمخالب الحكمة بتشرنوكي حكمة زاماري هيني كرت مجازكي أو تاني لرجل قيامت أخوات برسالة بوتي وتتكلمتي وكلم الله موسى تكليما آخرهم معنى كي يعني جرحه بمخالب الناس من شو زانه جزام بونة تجرحه بلسان بوت وكلمه تكليمه خطوات فرموه يعني ما براسي ما شيء أوي يعني ناوي بمخاطر جهنم ولا سلوى خوي واي فرموه قصي زيادة رمنك بس أكبر برسائل يمكن بيجا بوتي وتجرح يعني جرحه بمخالب الحكمة شي جواب دمو شي من ندوم جرحه بمخالب شي يلا دي هو جواب دنو بيجا بوت يعني جرحه بمخالب الحكمة شي جواب دمو معتزلة جواب ذاته استوى بمعنى على بواتوت لبرو خطوات فرمو علو كلا فلان معنى ولا فلان معنى ورم ما معنى استولى بوتي وتد لبرو وتم أقر بيجم استوى معنى علو نازم چي كي وتي أقر وابي لبرو تجميد كلا بشر وبو يواتوت طبعا مقصبت أنا كما مقصي ما تريدي كان جزئك نعم ويان ما تريدين ما تريد ابو منصور ما تريد متاخره علماء كان بيشوان كحنفين للسر اوان حسابه اجنوا ما تريد كان او من اصول ما تريد كان بون من امام السرخسي وكملك العلماء علين خاي غرو مهربان وجهي هي ودسي هي وكيمنيه وخوي بيجني تصوره كان ظاهري مفهوم قولي طحاويشه طحاوي حنفيه أصلي ما تريد كان أو أصلي أنا سلفي ما تريد كان لسقسي أوان لسجر أوان حسابه ظاهري بويا ابن أبي العز حنفياته شرحي طحاوي كردوه بشيوي ابن تيمية شرحي كردوه صوفي كان يشتينو أشعري كان يشتين بشيوي أشعري شرحيك بو لبرو لمفهومي قصي طحاوي أواق وزريته كأخوات دس وجهي وناوي قصي تابك سرخسي وكملك يطلع علماء تري حنفي كان يا مفهوم قصة كان ويا كدجي أشعري كان أشعري كان لقلا ويانين يك كلا خلاف كان يك كلا خلاف كان بين أشعري وأشعري وهنك لا نكهم ما تريد يا كان هنك لما تريد يا كان كعلن خواد دس وجه ثابتة كين بوي ببي قصة كرد يعني ما اشتكى موضوعك ني بجيت او الا ملاد الاهل يسنوا جماعه او يجا اهل يسنوا جماعه ني او يوابير نكاتو اي غير وابته تو بجي امام السرخسي الطحاوي ومانا اهل يسنوا جماعه نين كحنفي بون كاصلي ما تريد يا كان غير كسيك بلقي غير كي خينا رو كتب كل بردس معناها هي بس خلاف بين اشعري وما تريد يا هيك لو خلاف كان بين اشعري وما تريد اما مو تعني خيانمو نصي كعالم كداينا خوي أشعرية بس خلاف كان بين أشعري وما تريد كان هيك يكلو أنا أما تاني الله هنديك لما تريد كان إثباتي وجهه يد بأخوة كانوا ألين صفاتين كان هو كخوي إمرار بكانوا ما يجن معناه شيء وكبنتي ما أنت أكسط لصط أو كبيجن تجسيم ابدن تتسيم اما اخوانينا مكتبك يا يما اثباتي يدو صفاتك كان بوخاي غير مربانا كين بزن تتسيمي تياكين بزن تشبيهي تياكين بزن تمثيلي تياكين حلو قسيك امامي سرخسي كرجوتي احمد شون نه انزانیو؟ ام قصانه دیت بیشو بس نه ان کرو لبرو پیوسته ان پی نبوا. چه پیوسته کامل بیم پرسیار کم. لا یسألو عما افعل. اگر بیشین خوا کلامیه کواتک کلام بریتیا ل صوت ل حرف نامش. سأشاعر بورد دانوی معتزل علن والکلام الذي ليس بصوت ولا حرف ولا نازم چی. رؤیه خوا گرو مهربان. يرى الله سبحانه وتعالى لا في مكان ولا مسافة بين الرأي والمرء ولا نازام تشيش لك شي قصية بيس ما بين قصان النية تواني بيجن يرى يوم القيامة شون نازان متواه بالرياوة الأخيرة نازان شون يتكيتو باسكيتو بمسافة النية أو النية أو ما نقشت أو عين تتعقلتا بوش يوازن النية شون من نازان خوي زاني أو تيد لواز مكاني با سکاتو وردکاری تیاکه پیوست نگه وردکاری بکی گمراه بی سرد لیه شوه سرد لخل کی تری شوه سر تو جوابی اوه داوه که مسافه لبینی نیا کسی که تر یا پرسیده تری با دروس شی ای فلان شد چونه شی اوه شی نیا ای اوه دای دید لاخی رو الله که که باب گرن رو بقصه که معتزیله یا باب گرن رو بقصه سلف که که نازانم چونه و بریاوه کابلات چوله ای زلامه و تی دو برادرون گیش نه یک تری حمالیه کرد تی چیه که تو والا من زان کم تا وکر تی دعای او چیه کی تی چه مکولی عسکری تی لدعای او چیه کی تی ضابط ما ضابط تی دعای او تی اب ما رائد لدعای او اب ما نقیب اب ما رائد اب ما عقید اب ما عمید اب ما لیوا دعای او اب ما آوا اب دعای او اب ما رئیس دعای او تی دعای او هیچ تی امن نیست او هیچ حالا ایس او هیچ خوی سو معنای کیتیا زوري قالك تاخذ تيب قيلمه يعني او زلاميك شوانيك كم ترني لزلامي دكتوراي هيلا زانكو درسادات هات كان وكو جيان وكو معنى عام جي جيان ام خدمتك لك البواري كايج لبواري خدمتك وكو معنى عام كي جيان وكو معنى عام كي عقيده بحقيقه مداري قشت من لسر خو بيجي نازانين حتى بيجي ازانمو امينيه واوينيه ونيه وهيتي بكي قط نگهیت انجام نبرو هلا ایسوع نیتی و تو آواز اقسان نیه اقسان زیاده آوازی لبره بیست نک هر چی فرمود کو خویه جنی و اچی نسلی انشالله اگر تسمیم من لشون کابینی او کاتیم شایدی لست تسمیم آن دین سل الله و سلم علی سیدنا محمد و زیم ولایک داد

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر كسيك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين و بله اگر او روجا بمريدا چيتا بهشتوا ذكركش بريتي

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيق لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخوينيت او اخواي گورا لآگري دوزخ

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بينا جيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي لي خوشبون لخوا دكم.

0: الله أكبر
1: أبو هريرة روجك داري دسان پیغمبري خوا فرمي او سيدك أبو هريرة فرمي پیغمبري خوا داري دچين لما يزوي او دام بكمو فرمي أي أبو هريرة أدي بوتي ناتوي قيامتي شد او او دام كي فرمي أي پیغمبري خوا تبكم فرمي داري لبش بچين فرمي چون فرمي سبحان الله زور بك أبو يك داري دچين كاتك اتو دار شي دچيني او داري دبي زور او دي خدمتي بكي دار هي بس ساس انا خبري ناغريت بلام يك سبحان الله بك يك سر دار شي ببري سي بري 100 سال الريد لنا وبهشتي لو خوي غرشين دكاتن سبحان الله.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. خوشويستاني خم بيغمبران وبيوچاكان هميان هولو كوششان رزامندي خواب سبحانه وتعالى بو أوي چنینەوەی ڕەزامەندی خوایان دەستکەوێت لە ڕۆژی قیامەت. پێغەمبەری نازدار صلی الله علیه و سلم ئەفەرمێ: هیچ بەندەیەکی خوا نیە شەو و ڕۆژ کاتێک بەیانی دوای نوێژی بەیانی و پێش نوێژی مەغریب ئەم وتانە دووبارە بکاتەوە سێ کەڕەت: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا رسولا. رازیم بەوەی کە الله خوان بێت، ئیسلام ئاین و پرۆگرامم بێت، وبيغمبريش صلى الله عليه وسلم ما مستاو بيشوان بيت، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. خواي پروردگار بيويستي أكابو أو بندا لروجي قيامتها الرازي بكا الرزابوني خواي پروردگاريش بهشت برايانم.
1: بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سفر إسراء معراج كاتق ليق عسمانا كان بخزمد قورمان إبراهيم دقات أفرمي: ولا أي بيغمبري خواه أي محمد عليه الصلاة والسلام سلامي من بأمتك رابقين وبيان بلي بهجت زور رازاوات وبهجت زور بقيمته بأساني نادر تكس وكان ياوي سازقار رباري قوري تيدايا وداري زور قوري تيدايا ورأي پیغمبر برزكا بأمتك رابقين باز زور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بكن هر بياده شي خواهي قوري داري چان لبهجت دودا سندرين وي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: ئایا شتێکتان پێبرێم لەو ڕۆژەی کە بەیانییەکەی هەڵدێ زۆر گەورەتر بەخێرتر پاداش زۆرتر پێویستتر لە بۆ ئێوە؟ کە فەرمی: لیان ئەقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ئەو ڕۆژە چەند تایبەتمەندی هەیە، چەند ئیستیفادەی هەیە لۆ ئینسان کە ڕۆژ هەڵدێ ئەتوو دەتوانی مەڕوماراتی بخێ بکەی، کە ڕۆژ هەڵدێ دەتوانی دەغ و دانی بکەی، کە ڕۆژ هەڵدێ دەتوانی کەسابەتی بکەیت، کە ڕۆژ هەڵدێ دەتوانی ڤیتامینی ئیستفادە لێ بکەی، کە ڕۆژ هەڵدێ ژیانت بەردەوام دەبێ، ئەگەر ڕۆژ نەبی ژیانت نابی. پێغەمبەری خوا فەرمی: ئەو تەسبیحاتی خوا کە دەکەم زۆر پێم خۆشەویستترە لەو ڕۆژەی کە بەیانەکەی هەڵدێت.
3: سڵاوادان لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم. هەموومان حەزمان لێ بکەین بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم، بەڵام سڵاواتی لەسەر نادەین. هەموومان ئیدعای محەبەتی رەسوڵ الله ئەکەین صلی الله علیه و سلم، بەڵام سڵاواتی لەسەر نادەین. هەمومان ئیدعای خۆشەویستی پێغەمبەری خوا ئەکەی صلی الله علیه و آله و سلم، بەڵام سڵاواتەکانمان نییە، ڕێو سونەتیمان جێهێشتووە، ئیقتیدامان بە رەسوڵ الله واز لێناوە. هەمومان ئەڵێین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم خۆشمان دەوێ، بەڵام ئەثەری خۆشەویستیەکەی نە لەسەر زوبانمان هەیە، نە لەسەر جەوارحمان هەیە، نە لەسەر جوێشکە و چاومان هەیە. هەمومان دەڵێین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم شەفاعەتمان بۆ بکە، بەڵام هیچ خۆشەویستی پێغەمبەری خوا لە دڵماندانیت خوا بە هەمومان لەم جومعەیە فەحسی کەین بزانین لە ساعت چەند پێغەمبەرمان خۆشەویست. هەمومان نەزانین ئەگەر درۆ لەگەڵ الله نەکەیت صلی الله علیه و آله و سلم. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ: ئەولا الناس به یوم القیامة أكثرهم علی صلاة. ئەو کەسانی زۆر لێ مۆنی زیکن لە ڕۆژی قیامەت ئەو کەسانن کە سڵاواتیان زۆر داوە لەسەر بێت. کامانەمان ئێستا زۆر نزیکن لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم؟ دەی با لە خۆمان پرسین، دەی با ئێستا لە خۆمان پرسین هەر یەکەمان لێرین بۆچی هاتوین؟ ئەمڕۆ جومعە بوو چەند سڵاواتمان داوە؟ وەڵا بەدرۆ دێینەوە لە ڕۆژی قیامەت. خۆش بویستوێ پێغەمبەری خوا وا سڵاواتەکانت. پێغەمبەر صلی الله علیه و آله و سلم دەفەرمێ: من صلى علی صلاة واحدة صلى الله علیه عشرا. صلی الله علیه و سلم دەفەرمێ: هەر کەسی سڵاواتی یەکەم لەسەر لێ بدات، الله دە سڵاواتی لەسەر لێ دەدات. كواصلاوات كان من السبي غمري خواص صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. لمحاضرة أورو لخزمة شروط كاني دستون يجابين شروط الوضوء واتا ملزكاني دستون ويش شروط جمعي شرطة، اما شرط من هي، ركن من هي، واجب من هي، هميان بمعنى بيوستية، يعني ابيشتك هل هبي بلان فرقشيان هي، زنان فرقيان كردوا لبيني شرط لقر ركن واجب فراوان ترى لهردوشيان، بلان شرط وكل تعريف أصولية كافر من ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. على الشرط أبيع كأجل النبو لازم دي لنبوني شرطك النبون وتنبوني مشروطك، يعني أوي مرزكي لبو فيوستا أجل أو مرجنب شرطك مشروطك شنابي. مثلا دستو نويش شرط لبو نويش شرطكاني نويش دوات الباس أكين زورن بلاميك لوانا مثلا دستونوش شرطة لبونوش استقبالي قبلية مثلا طهارة لحدثي أكبر وأصغر طهاري مكان مثلا علم بون بدخولي وقت أمانة شروطي نوجهنا جهريك لو شرطانا أقر نبون ويجهك نابد بلام أقر شرطك بوني هبو وجودي هبو مرزنية مشروطك هبيت أكري ببي أكري نبي، يعني إن وجودكي لازمة بوني مشروطك لقر شرطك نن بونك شي هل لازم، يعني مثلا كدستون يجتياتو مرزنية ما دام دستون يجتبي إلا بين ويجاك حاصل بي أكري نويجاك بكي أكري نيك بلام كأفرمي لذاته لبر ذاتي خوي، أما لبر شيا يعني لبر خودي شرطك لبر خودي بوني شرطك مشروطك مرزنية ببي يان نبي بلام اگر لبرشتیکی تر که مقارن بی لگر شرطکا جروای اوکاتی واجب اکا لگر بونی شرط بونی مشروط، مثلا سبب سببیش من هیا جروای سبب اکا لگر شرطکا مقارن اکا اوکاتی واجب مشروطکا دبی ببی جا که واجب ببی لبر خودی شرطکا نیه لبرشتیکی تر که پی اگوتی سبب، مثلا حوالان الحول یعنی لبو زکات لجر نصاب، يعني بابلين حوالان الحول لجر بكين الشرط شرطي أويك زكاة واجب بيد أبي صالي بس داب صورته بلام سبب يكشي في بيستك أبي مثلا بقات رادي زكاة كواتا قل قيش رادي زكاة وسالش سراوة أبي بيد أو كاتي واجب كواجب بي ليرا لبا خودي شرطكين يا لبر سببك، يعني جاروايا واجب بي عدم لبر شتيكي تروكو مانع اگر مانعك هبو، يعني مثلا پارکی هیتی گیشتو تراده زکاتش بلان مانعك هبونمونه کابره قرزداره پارکی خوینیا او کاتی ام قرزداریه مانع علوی که زکاتک بده اگر چی خوی شرطک بونی هیا. رکن لناو عبادتک هیا بابرن لناو خودشتک هیا که رکنک لبوی پیوسته، يعني مثلا نویش أركان كاني زورن لو أنا فاتحة قيامة ركوع سجود أمانة أركان أركان كان أبيش هالبي بيستن وأجر ركنك نبي عبادتك نوجك مثلا باطلة ببيان ناية تدي بلام لنا ونوجة لدروي نوجنية بلام شرط لا دروي نوجة. أو جماعة مستفرمي شروط الوضوء 15 فرمي شرط كان دستو نوج بازدنا، طبعا شرطان اللي بو غسل شرط واون يعني غسل واجب او مرزاني هر بيوستن. يكميان الاسلام ابي او كسيكا دستوميش هر اقري ابي كسيكا مسلمان بي بوشي شو كسي كافر بيشي مطالب بي داوي لي بكري با فروع دين داوي لي اكري با اصول دين اصول دينك اصلا، يعني هتا مسلمان نبي ونيتنا ودائر الاسلام داولی نکری نویش بکا و روژی بگری و امانه بکا دستو نویش حل بگری و حتی بشکت او عبادتی ها درست نیه. خواهي قولة فرمي إنما يتخبر الله من المتقي جاء متقي صفة إنساني مسلمان وإيمان دار أما مرجيكم مرجي دواميني والتمييز ما مستفى فرمي أبي كسكا كدستونيوج هل أقري بوي دستونيوج كي درز بي أبي تمييزي هبي تمييز يعني مصدر تفعيل ميز يميز تمييزا يعني اشتكان ليك جيا بكاتوا جاء زانان قتان كي مندال يعني مثلا أقات التمييز شكا منالي دون التمييز من هي منالي مميزش من هي كواتا أقر منال نقايش بوراد دي تمييز دستونيج هل بقري دستونيج كي دورسني أفرمون تمييز أبيكا لا قفتوغو تيبقى وبرسالي شي لي أكي ولان بداتوا ومندالك مثلا بتنها بخوا بتنها بخواتوا يعني وكبري سيخيشي بخوها بي في بيستي بداك نبي خواردن خوارنوا مثلا خو خاوين كرنوا أمانة بكات يعني باكو بيسي ليك جياب كاتوا أو التمييز أقر نقايش بو أمتمنى دستو نجركي درسني مرجي سيمين والنقاء عن الحيض والنفاس بو أويك دستو نجركي درس بيت أبيك سكا باك بي لحيض ولنفاس أما بو آفرتة طبعا يعني شتي ترشك أقر بيتو دجمن لقر تهارتو لقر باكي يعني دستو نجركي درسن اگر او نقا او پاچی نه بو د سونه جو کې درس نه بي مثلا بو نمونه کسکه لا اسنای میز کړدن اگر میز بکا اگر د سونه جو بلګري نه کړې چونکه میز کړدن کا د جلګر د سونه جو بلګر نه کله طهارتک جاء افرت ک لا عاده او یان نفاس حالتي خويني منال پاش مندال بدوای داده لو حالتي اگر د سونه جو بلګري د سونه جو کې درس نه چونکه حيض نفاسك ريقريئك بس طبعا باسي استحاضينك سوكا استحاضة نخوشيك شون كسك توشي سليس البول أبيد يعني سليس الريح أبيد ميزي رانا وستي يعني هواكي رانا وستي بابلين قولوني هي أو لقر بابلين هاتني ميزك دبيد اسنو يجرك هربشوا ناتشارة استحاضش بو نسبة أفرت هرواية نخوشيك دماري نزيف أبي خوينا كيده بويا باسي أبي نكر بلام حيز يان نفاس ريقرن لويكا دستونيجوكي درز بي سوارم لمرزكاني دستونيج أفرمي وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة يعني والنقاء عطفة لبوسر عن الحيض والنفاس يعني بيويستا كساكك دستونيج هل أقري باق بيت لويكا وريقري أكا لجيشتني او ببيست يعني هرشتك لنوج برين لدستونيج يعني لخوشوشتني شرقوت من تواوا مرزكا لبو اوشا كريقربو لويك اوك بقاتا بيستي يعني بقاتا موكاني ام دستونيجا دروس نابي جاربا مثلا كسكا روني بسر جسمي بيا بسر دستي يعني مثلا دموساوي يعني قاسي وشيوازيك وكبري جرمي تشكر دوا قفاغي قرتوا يعني مثلا خنا خني كناك رنقة كخنكة كوكو قلو أوانيا يعني مثلا كساكا خوينة شوشتوا قريجو أماني لسر خربويتوا يعني بوياغا كالباششي كجرمي هي همو أمانة كريقري أكن لقايشتني أو با بيستكا وبمو أكن بيغمان دستو نجاكي درس نية لو كاتا تشكا شرطي دستو نجاكي بي هيت شتيحي ريقر نبي لسر جسمي كا مزال ندا آوكا بغاتا بيستو بغاتا موكان باشا و اللا يكون على العضو ما يغير الماء مرزا شدي كاويكا نابي لسر اندامكي دستو نجاكي يعني لسر اندامكاني جسد اگر خوي بشوا نابي شتيك هبيد كا آوكا بغوري بلام قران شي فاحش وكله في خباثه يعني زور بي قوري بوشي شكو قال اوك بواسطه امشتك لسر جسمه هي راس ريقرنيه لو كاو بغاته بيستكي بس اوكي تواب بقوري او كاتب اوكي ناغوتي او ما بس ما كد دستونيج ابي باوي مطلق بي يعني اوي كطاهره ومطهره اقل مطهر نبو طبعا دستونيج كي بيال ناجر بونمونه مثلا حبر لا اگر حبرك لسر جسم ابو طبعا که آوکه پیگه آوکه هموی اگوری تیشی ادارنگه که یان زعفران اوکاتی درستون اجره که درست نبی. والعلم بفرضیته مرزی ششام ابه کسکا زانیاری هبی با فرضیتی دستون مش یعنی بزانید جا چه کسکا عالم بید چه عامی بی ابه بزانی که دستون مش فرض دستون مش واجبه که وقت اگر متردد بو لوی که آیا فرض یعن نه یعن پیوا بو دستون مش واجب نیا افرمی ام دستون مشی که حالی گرتوه درست نیا رو چون که نیتکی پیچوانی عبادتک وأن لا يعتقد فرضا من فروضه السنة هل وها عقيدي وانبيت كفرض يشي ديار كرا ولا فرض كاني دستون ويجي سنة يعني مثلا بيوان بيك مسح سري سنة مسح سري واجبة بآيات اگر او بيوابو دموسا واجبة بشوري دستكانش قاسش لدستون ويجي بلام مسح سري بيوابي سنة وكو ديار كرا اما دستون ويجي درست نيا بلام اگر بزانید پیوابی که لناو دستونویش هنده چی واجبه و هنده چی سنته
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولی رو دورو بری

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

امیان چه شینه اگر پیوابی بله دیاری نکاتون زیان نکاتو یان پیوابی هموی هر فرضه یعنی حتی سنت کانش پیوابی هر فرضه هر اشکالی نیه لو چون که گرنگوی واجب کانی پیواجب بیت بلام پیوابی هموی سنت هر نبی بکو دست نشان گوت من فرضه چی دست نشان بکو پیوابی سنت او کاتی درست نیه طبعا ام مرزی پیشو شو و امش یانو امانه زیات ربطی با نیت ویا نیتی دستون میشه بلام لیره با شو عامه که گوتی تی شرط کانی دستون میشه والماء الطهور مرزی چی دی که ویا که او اوی که دستون میشه پی حالا گری ابی اوی چی پاک کره و بی یعنی تنها مجرد طاهر نبی بس پاک بی ابی پاک کره و بی و تا اوی چی مطلق بی دستون میشه یعنی خوششتن بغیری اوی طهور درست نیه با اجمع مرجي نويام وإزالة النجاسة العينية اگر بيسات يكي معين ديار كراو واتمادي هبو لسر اندامك لاندامكاني دستو نويش يعني اگر خوشوش بيسات يكي لسر جسمي هبو ابي پيشي بشوا دستو نويش كي هل بگري ابي بيسات يكي لابدا او كاتي لبوي درست بلام اگر بيسات يكي يعني كآوي بسر داكر بيقزر لقر آوكا بيساتيكي رأى مالي أما درستا يعني هم دستون يجوكي هلا جيري هم بيساتيكشي لا بردوا بس بو مرزي دستكي نخاتنا أو آو آوكي بسر دستي دابكا مثلا بيساتيكي بسر دستي بيه باشا كآوي بسر داكر لسر آوكا مثلا هم رأي مالي وهم أندامكشي تركل أما يان درستا و اگر پیساتی که حکمیش بول که گوتی عینی حکمی وکو مثلا پشکمیزی چی و دستی کوتوه و باز چی کوتیه طبعا دواتر بوش که بیتن اما شیان اصاییه لگر او پیدا کرنکا دروه مرزنیه پیشی بشوه این زیاد دستون یه جاکی حل بگری و جری المائی على جمیع العضوی مرزی دیمین لشروطی دستون ویش اوه ابه اوکا جاری بید بروا بسر همو اندامکان او اندامانی که پیویسته بشوره على جمیع العضو یعنی چون که ششتن اوه یعنی سیلان الماء و کدوه که باسی وصل اکن تعریفه که اکا سیلان الماء یعنی اوکی بسر دا بروا بلا مسح اوه تو دست تربو کهیو بسر مثلا دست دابینی بسر باسکت دابینی اوه پینا گوته قصر بوی اگر وکو ترکدن وابی دو مساوي تربكا بتنها يعني باسكا كاني تربكا قاسي تربكا ببي اوي كآوي بس دابروا دستو نجاكي درسنية چونك بيناغوتي غسل وايقولش فرموي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هتاكو تاي آياتك باشا على جميع العضو إن جاء بي آوكش بسر همو اندامكان دابروا يعني اگر بسر بشاشي دارويش بسر بشاشي دانا رويش بشاكي ترمس في كردو هروها دستي تر كردو بيداهينا يعني بشك مثلا بقدر يعني اشتكي بسيط يعني سرپنزيك لشوينه كما بو هر اوي ماي بس دانك هتنها پنزي تركردو بي ونسان اما شان هدرس نيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ها بيوي كبيني بقدر شويني نينوك لپيكي نششت وفرمي ارجع فاحسن وضوءك يعني بقريو بجواني دستوني جكد بشو إن جاء بيعوك الجراو دوام يرجعك. وتحقق المقتضي مرجي يازدام أفرم أبي مقتضي دستون يرجعك ين خوشش نك بونيها بي أو كاتي دستون يرجعك درستا يعني دلنيابي لا موجبي دستون يرجع يعني موجبي خوششته. مثلا إنسان كي دلنيابي ورمي دستون يرجعش كا أيه دستون يرجع هالبكر. يان وكو تجديد وكو نوية كرنا وزاني دستو نجي نشكا وبلا مكو تجديد دستو نجي أشكا لابو خوشش نجبها من شوا أو كاتي دستو نجي درستا بلا مأجر دستو نجي هل قلت لكاتيك دا ششي هبو آيا بي دستو نجي بوا يعني كاتيك دستو نجي هل قلت دلنيا نبو لوي كدستو نجي

هي ودل نیاش نبود لواي که دستمیج شکاف. بلکه متردد بود. نه زنم ولی دستمیجم شکایه یا نشکایه. یان لو غسلکش هر وای. ششی ها بود آیا توشی جنابت بود یا جنابت نبود؟ باشه دستمیجی هلگرد. یان خویش شد. این زنمیجی کرد. آو نیوجی درست نیه. لوت چون که نیت که ترددی تیته. یعنی یک لاین کردی تو. بزنید چیه؟ بوسی دستمیج که اشوا. این بان الحال او طبعا اگر هاتو حالته بدر کود یعنی اگر بدر کود که بونمونه به دستون میشه یعنی بونمونه دستون میشه که هلگر شی هب نیزانی دستون میشه شکاو یا نشکاو اینجا دستون میشه هلگر دوائه نویشی کرد دواتر بدر کود که اها والا من خوب به دستون میشه بوم این بان الحال باشه یعنی بدر کود والا خوب من لشم پیز بوا چاکه دستون خوشم ششتیه لو دو حالتانك بدرك ود حقتك درس نية لوشي چونك نيتك كهينا وعزمي جزم نكر دي لنيتك متردد بو لنيتك بلان اگر حالك لبو بدر نكود باشا اري نجاك درس توقاتي ببنا لسر چي لسر دستونيجي پیشتر چونك طبعا خو زوتر هر دستونيجي هر هبوا بلان دوايا متردد بو آيا دستونيجم شكاوا يعني نشكاوا كواتا ليرا شككلت يا لشكانك يا ادي يقينك يقينك دا سنجي هبوا ديكا ششتويت يوا نواجكي درس ابيتن باعتبار دا سنجي يكمك اليقين لا يزول بالشك اي اگر هاتو بيدا سنج بو يعني لشقران بو دوايا ششي هبو يعني بيشتر زاني بو بدلنياي كا دا سنجي شكاو يعني توشي جنابت بو بلام دوای شی پیدا بود تی نزنم نه دستون یجم ششتیه نه نه باشه اینجا احتیاط هستا دستون یجم شی هلگرد یعن خوی ششت لم حالتا دستون یجم که درسته یعن نه درسته خوش نکشی ها درسته بعد واتر در کوت بی که فعلا بی دستون یجم بوا لو چون که لبیدایتی بی دستون یجم بوا دواتر دستون یجم ششت بوا معنای هر وبرده کبی و دبی هر دستونجه که هر شوشته با لو حالتی اره چکا ما هر واضح بله سری که دبی دستونجه هر شوشته با این خوی شوشته با دستونجه که وبرده کبی باشه و دوام نیتی حکمان مرزی دوازدم لمرزکانی لشروطی دستونجه افرمه ابه نیتکی بردوام بید بلام لروی حکمه و نک لروی حقیقته و یعنی حقیقته و که تو نیتکی گوتمن کدینین لگر ششتنی دمو ساوه پیم از امام شافعی آوه جا او نیتا حقا لوی دست پیاکا بلام آیا نیتا که بردوام هتا قاتا کانش اشوی ابل لحکما بردوام بی ما بستی لحکما چیه؟ یعنی شتیک نکی که صرفی نیتا که بکا یعن قطعی نیتا که بکا باشا بونمونه که گیشتا دستو باسکا کی نیت نی نی بلی نیت کم پسران اگر نیتی هنگ بر نیت کم پسران یعنی هوا قطع پاشی او اگر بشوا اوی اشوا پاشی قطع نیت که و بر ناکب بیزارش که بگری تو سری نیت که هبی یان پناه بخوا مثلا کس که مرتد آبی لناب دستون یجکی مرتداتی قطع نیت که اک بلام اگر امشتان نبون او وعده آن که نیت کی حکما مستمر هتاکو تایک وعدم تعليقها مرجي سيزدم نابي نيتكي هلواسيد كنيتي دستونيج ديني نابي تعليقي بكا بشتي كتر مثلا نابي بلي نويت الوضوء أو الغسلة إن شاء الله ماشا دستونيج نيت ما دستونيج يلقرم يعني نيت ما خوم بشوم أقر خواحز بكا إن شاء الله أقر وكو تعليق بكار بيني نك وكو تبرك بدو الشيواز بكار دي اگر وکو برکت بکار بی نابی خواه سبحان تعالی او کاتی درسته بلام اگر وکو تعلیق بی یعنی نیت ما دستونی جر بگرم اگر خواه حز بکی خواه ما نزاین تو چون بزانی خواه حز که یعنی یعنی اگر مثلا بی بستی و با گرانه وی زیدی یعنی حتنی زیدی لبا جوره و بلی نیت ما دستونی جر بگرم اگر زید داخلی جوره و بی یعنی اگر زیدش دستونی جر بگری امانه نبی چون که لیره و جزمی تیدا نبو پیشترش اماجن پیکر که ابین نیت جزمی تیدا بید و دخول الوقت والموالات لدائم الحدث طبعا ابدو مرزانه
مربوط بكسر كوا دائم الحدثة يعني بردوام بيدست نويشة بلام وكو عذر لشرعة مزالي في أدري كوا دست نويشة هالبقرين بويا زائدا بمرزكاني بيشو بنسبة كسر كبردوام لبيدست نويشة وكو ويكا سلس البولة يعني وكو وي استحاضة يعني ويكا سلس الريحة أبي دخولي وقتك بويبت دخولي وقت يعني شي يعني هتا بابلين هتاكو نويج نبي نبي دست نويجك هل بكري چونك او كدست نويج هل اقري لحقات دا رفي حدثك نكرده بيدست نويجك لا نبرد وتنها استباحي صلاتي كرده يعني بو دست نويج رقاي في ادريك نويجك بك بويا قلتم يعني اويك افرته مستحاضية يعني كسيك سلس البولة اما لبوينية دست نويج هل بكري هتاكو دخولي وقتك نبيت لبروي دستونيجكي دستونيجشي ضرورية يعني او دستونيجي او هلاقري كشرع اعتباري لبوأك لبرنا تارية ديهتا نويجينك هو ناتارنية طبعا هتا دخولي وقتك نبي عفوا يعني هتا دخولي وقتك نبي ناتارنية نويجيبك شوك هتا دخولي وقتك نبي نويجي لسر وازمنية ديكواتا ناكري بيشي دخولي وقتك يعني بيشي بانجيني وارو ببيت باشا بسي دستونيش هل بكري بلعم اويك بابرين دائم الحدث نيا يعني انسانكي طبيعية سلس البول وسلس الروح وامانا نيا يعني بالنسبة افرد اقل مستحاضا نيا طبعا لبو او درستا دستونيش اكي خوي هل بكري يعني خوي بشوا بيشي دخولي وقت وهاتني وقت كما بإجماع زانان درستا هروها والموالات مرزشي ديك لبو كسك لدائم الحدث يعني قلت مان هم دخول الوقت وهم موالات موالات يعني بدوايك دا أبي دستونيج كي هل بقري يعني نابي فاصلها بي لبيني ششتني أندامك يعني دمساوي بشوا إنجا إصراحات شي بكا دواتر دستو باس شي بشوا إنجا إصراحات شي بكا دواي مسحي سري بكا بوشي باس يعني أوان بشوا مسحي سريش بكا بلام خاسكاني نشوا حتى نيو ساعاتي تر مثلا نابي يعني حتى بينز دقايدي كشهر نابي كفاصلة كبوية يعني أندامك بيشي وشك بيتوا أندامك باشتر بشوا باشا وش طبعا لحالتي ويكاري أقر هوا وشتوانا معتدل بو وشك زاروها زور قرمة هر فوري وشك بيتوا ما قيناك واند فاصلة بلام زياتر لوا لبوينية چونك دائم الحدث أما أقر كسك دائم الحدث نبو أساي أوكاتي أقر نيو ساعات بيشتر ساعاتك بيشتر بابلين دستونيجا كي هل بقري إشكال من نيا إنجا لو شرطانا أمرشم بيكر يعني شرطي يكم شرطي دوامين وششم خفتم يازدا دوازدا سيزدا أم شرطانا همويان شرطي نيت مصنف رحمه الله بشرطي دستونيجا حساب كردوا چون كان نيت طبعا ركنك لأركاني دستونيج إنجا أو نيتا شرطي هي أقر أو شرطانا ناتجي نيتكش درسنيه باو اعتبار ما مستب بشوازي شي تفصيلي باسي همو شرطة كاني كردوه و اوي شرطي نيتي شلا ضمني شروطي دستونيش باسي كردوه بخويني نمشا ان شاء الله محاولات توابي بكين كاتمان سن ماوا بلي ايه ان شاء الله توابي دكين او زرباشي شروط كاني دستونيش ما مستا رحمه الله باسي سنة كاني دستونيش من لبو أكاد أفرمي سنن الوضوء كثيرة سنة كاني دستونيش زورن منها ما مستا شواردي جمار دون ليرة اگر چي هندك العلماء فرمون اقاتا پنزا سنة يعني دستونيش او اندى سنة زور بلام سرچي كاني ما مستا جمار دويتي لوانا أفرمي السيواك يكاك لسنة كاني دستونيش سواك كردنا سواك دارة يعني بكار هناني دارك يعني هاو شيوي دار وكو فلسو أمانا كإنسان دمي بيه خاوين أكاتوا يعني بوي كأقر بوني دمي قرابي تالاي بشيتن يعني هر بتنها بمجرد نيتي عبادت إدي أما هر سنة وسنة يشي مؤكدش باتفاقي زانان وزور فرموده هي كبيغمار صلى الله عليه وسلم هاني مسلماني داول السري وخوي بردوان بول السري
و لخصال فطرة باسي كردوا و فرمويتي اگر لبر مشاقة أزيت نبيد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء للرواية تتر مع كل صلاة باشا إنجا ليرا ما مستهل سلتا و باسي سواكي كردوا قسكي أو تقسيماتي أو أغينيكا شويني سواكك بيشي بسم الله كردنا بلام هندق لفقهاء الشافعي مذهب فرميانا نا محل سواك لبيني ششتني دستكانو بيشي مضمضة واستنشاقة يعني يكم جار دستكات أشوي إنجا أو دست ششتنا لبر أوي بيكا بيخيتناو أو أتا بخاويني بيخيتناو زامك وبين يدري كي اغترافي في أغتري ياخد هر ببلوعيه كما سندستون جهل بقري هر سنة دستكانت بشوي إنجا باشي أو أفرمي سنة أو كاتي سواك كبكين إنجا مضمضة أو لدور كرنك إنجا استنشاق أمانة يعني بو في قصي أم علمانة أكويت بيني تسمية بابلين لبيني مضمضة واستنشاق بلام أوي كما مستبع سيكردوا بو تسلسلة سواكي وبيشي بلين نا هالسواكي خصوته بيشي بس أصل وايا وكو علماء ديك باسيان كرديا شكو هل وكو حكمتكش يعني تو مثلا بسم الله دبي لسرتها همو بي كل امر ذيبال اذا اتو لسرتها بسم الله اكي ان جا باشي بسم الله اكا دستكانت اشوي ان جا سواك اكي او جا اولا دوت وركي او انا يعني بو تسلسل بيدا بين باشا والتسمية يكتر لسنة كان دستونيج بسم الله كردنا لأولي دستونيجك باشا طبعا هندك العلماء هرب واجب أذان بلام لكن زوريني علماء بسم الله كردن سنة مثلا هندك لأصحابي في غمز وسلم داوي آوي ينكر ديار آوك نبو دواتر في غمز وسلم فرموي هل مع أحد منكم ما كسكتان آوي لقرة ديار كتشان هندك آوي بيبو آوك هنا في غمز وسلم دستي خوي مباركي خستنا آوك فرموي توضأ بسم الله بناوي خوا دستوني جكا هل بقرن إيدي أو أكو معجزة شبيه غمر بس أصلاً لبيني بنزكاني أو كدر شو هم الصحابي دستوني رجيان بوا أو هل قرتو بشكر بلام ليرة وكو دليل يعني لست تشريعي بسم الله في غمر فرمي توضأ بسم الله بلاي كمي بسم الله تواب يكشي بسم الله الرحمن الرحيم أجل لسرتاكا إنسان لبيلي كرت بسم الله بك زانانا فرمون أتواني لناوندي دستوني رجكش كوبيرت هاتوا بسم الله كبكي بلام أجل دستونیش تو آب و هر هموی آو زاو بیرت هاتو تازه محل کوشونه که تی اپر. اما طبعا وکو قیاس بسر نان خواردن لسرت ها بسم الله اکی اگر لبیرت شوره بسم اللهی اوله و آخران فی اوله و آخری لیرش آخ. سنت کیتر و غسل الكفين هر دو دستکان بشوید تا او کوعکا چی پیدا لند بکردی کی؟ ام فاصله زومش؟ بله. لا احمدي بهذا متسك كخوش ترى او طبعا دستكانت اشوي هر بيشي مضمضه او لدور كدنا ولحديث شا اما جي فكر دو كانسان قال لخو هستا بعد دستي خوي نخات ناو جامك حتى يغسلها ثلاثه تا دستكي سيزارا اشوا چونك انا زاني دستكي لشوي دانا و وهر وها شوارم وبينجم للسنه كان المضمضه والاستنشاق او لدور كدن وأولى لوت وركردن إن جاء دريب كاتا دروا طبعا وشيوازا كشي أكري بجياجيا يعني أولى دور كي أولى لوت وركي بلام وكو سنة زنان أفرمون واباشترا كباتسنغ آوك هم أولى دوت وركي هم للوتش بشاشي لدوي بكي بشاشي لكبي إن جاء بدستكي تفا آوكي لكبي بين يدروا أما زارية كم وسيزارش طبعا سنة ومبالغة كرنكش هل سنة إلا مقر كسك بروجيبي إلا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما مقر بروجيبي والتثليث هروها سنة كتري دستنويش تثليثة تثليث يعني ثلاثة تثليثة يعني سيجار إن جات أندامك بشرة يان مسح بكره واتأم سيزارة هالب وشوشنا كنية مثلا مس في سرمان هي سيزار سنة بس لو خفة كنا لخفة يجزار مسح خف أكيد بلام لدى السنوية مسح سرش هر سيزار أكيد
وأواني ترش مثلا كجوية مسحة كي سيزار سنة إذي لبر أو حديثي كإمام عثمان خالد رازي بي كفرمي بعد السنوية جاكتان بو هل بقرم بوك ويكا في أغمار صلى الله عليه وسلم هل يقرتوا إنزا فرمي ثم توضأ ثلاثا ثلاثا همو سيزار سيزار ومسح جميع الرأس إنجا مسحي همو سر ما قلت ما نواجبك بشيك لسر تربى بتوالى مسح بك بلام همو سرك سنة هم لبروي بيغمز وصلم مسحي توابي سرك يكردوا وهم لوي لخلافي أو زنانج دربسين كبيان واجب وكل مذهب إمامي أحمد إنجا كامل يكي بويا أقر إنسان مثلا موي بسري وبي وزامان ومنديل أواني لسر نبي كلاو أو بنزا قورانا لسر أو سماخي داني طبعا باشي ويدستكي تركي أو جاءوا لبيش لسر كي دا أروي حتى دواوا دوايا زاركي تر ديهيني و لو بيشوا أما زارك جاري دوم وجاري سيمش بمشي وازا بلا ما أقر أصلح بو يكزار كافية وأقر منديل وزامان وواني لسر بو أو كديار مسحيك أو ترش دستي خوي بسر زامانك داتيني بل ومسح الأذنيني سنة كتر مسحي هردو جوية كان يعني باشي مسحي سر إن جادت جوية كان مسحك أو كديار أو كوا شاراوية طبعا كاما ديار كاما بزرة أو كاستائما أيبينين أو بباطين حسابة لو شنك لا أصلا جوية كأوا لوليبوا يعني بشتا وكي ديارة كأغاتو لاي سري إن جاء أميك ديارة أو أميك ديارشنية هردو شي مسح أكي شوازكش واباشا مثلا بو شواز أو بانزا قوريا بيخينا بشتا جوية من كذا استيخو من تركد إن جاء هر سنة شبه آويشي جديد يعني آويشي نوية نكر أو تراتي كمسعي سري في كردوا أو جاء استكي تراكيتوا أو لبشتوا ديني أو بانزي مسبحش دخيتنا لوتكا او بيدا ارويو هموي مسحك اكل بلى وتخليل اصابع اليدين والرجلين سنتي كتر هر بشاوتن وتخليل بنزكاني دستو بنزكاني قات او طبعا كارين سنته اگر اوي جيشتبيته يعني نيوان بنزكان اگر اوي بي جيشتبي او كاتي الين سنته تخليل يعني او بنزي بيدا بينا بناوي لو يكدلني ابي سطاسط يعني كتربو ولقاتش شهر بلام اگر بزاني كا او كن گيشتو او هر واجب تخليل پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمى اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك كيفيتك شونه لبو دست بتشبيك تشبيك يعني اوها فنزا بناوي دابينا اما لبو دست بلام لو بيكان الله واباشا بپنزي قجكا كبيران خينسر لدستي تب امان بوي دست بي بكي انزا لبيا كانش لبيا راستوا لخينسرك دست بي بكي حتى اقاتوا خينسر لبيا تب يعني لقاتي راستا دست بي اكي و لپنزي قجكا كاوال للاي خواروا بو پنزي قجكي للاي خواروا اوالي اكي تي بيدادي حتى تواود بي پیچ پاولا کوتایک بله اینجا طبعا اگر کسی که گستیله لدز دابو به همان شیوه سنت اگر پیوابی آوکه اگه تا جری هر سنت بزولینی حرکه چی پیب که تا بتواوتی آوکه بچی تا جر گستیله که خو اگر آوکه نگاته لبروی تند بی مثلا مزال نده آوکه بروه او کاتی واجب و یا مسئله که کنه یعنی تیه کردنی سنت و جوله پیه کردنی واجبه اول اگر گستیله هنه اصلی گستیله که هنی حال گردنه که سنته بلام تحریکه که اوکاتی اگر با واجب اگر تند بیو مزال نده آوکه بسی تجر و الموالات و سنتی دیمین که لیره باسی کردوه موالاته یعنی تتابع یعنی به یک زر دستون یجا که حال بگری باشه وکو پیشتر اماجن پیه کر یعنی اندامشی وشک نبیته و تا اندامكي پاشتر اشوا اما وكو سنتا مستحبا بلام اشكري بدو زر مثلا دستون يوجه كهل بگري قادسا كاني دواتر بشوا بلام بو چي سنتا لبروي هندك لزانا نفرمون واجب بيك زر ابي دستون يوجه كهل بشوين بو يلم خلافة در بچين يعني هر شتك خلافي تكود سنتا تو بشيوازك ام عبادتا بكي كلا خلافك در بچين الخروج من الخلافي
مستحب. والتيامن سنة كثري دستونيش تيامنا، تيامن يعني لاي راستا وبيشي تسفى بيخي براستا دست بيخي، مثلا دستي راستا بيشي دستي تسفى بشوي، وقاتي راستا بيشي قاتي تسفى بشوي. أماش بإجمع سنة بيغمر أفلم صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم، أيامين جمع يمين يعني براستا دستي بيبكان. بلام أو أندامانيك علي وا سنة يعني برين آسانة نك سنة وا آسانك بيكا وبشرين أو كاتي حسابي راسة وسبيناك، فمثلا رومتك أو لاي راسة أو لاي سفيا آسان ترى إلا مقر كسك يكدز بي يعني دستون يجي لبو هالبقرن أو كاتي حسابي راسة وسبي أكين، بس كخوما دستون يجي أشوين لو ما أوا آسان ترى بيكزر أو كي هالبقري بيدا بكيوانيا أو سنة كليرة أو نية كبكيتا راستا وشفا براستا دست بيبكيتو بس سفاكو تايف هيبي. يعني مثلا هر دو جوية كان لبروي دو دستي هر بيك زاري هر دوشيان بيكوا يعني آسان ترى نقز راستا ودو آيات سفا لبان إنسان هلاش بك. وإطالة الغرة والتحجيل سنة دو الزمين لسنة كاني دستو ميجي تلجي بيداني غرة، غرة يعني أو بنكيلة نيوتاوانة لأصلا لا فرس واسبو امانه هي بلام ليره مبستي نيوتساواني انسان كذا سنج اشوا وباشا زياتر بشوا لوي كفرز لد موسى يعني باشا شيل سري باشا شيل لم تنشت الاخوار وكم العنق اوانه زياتر بشوا. وتحجيلش لبو بلكان يعني دستو قاتكان اويش زياتر لواجبك بشوا، طبعا كارين زياتر زق لو هنديك غوتمان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب أو هيز دبي بشوا زياتر لوش أبي يعني وقو سنة مثلا بونمونا أتا شوكت أتواني بشوي بيكان يعني لا مثلا لهانش كوا طبعا هتا سروي هانش كوا واجبة لو نيوان دا عضوت أو قولة أكري بشوي هتا أقاتا ملت كم زور يدي هر خيرة زياتر بشوي. والذكر بعده هر وها ذكر كذن لفاشي دستونويش او حديثاتو كبيغمر فرميد صلى الله عليه وسلم او كا بجواني بريكو بيكي دستونويش بشوا دواتر بري اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من ايها شاء. حديثك مسلم هنايتي رحمه الله افرميك ام ذكريك لباشي دستونويجا هر در که کی بهشت در گاهکانی بهشتی لبو اکریت و جا به آرزوی خوی لکامی اتیت جور و به کیفی خویتی. بلام از کارکانی تر غیری ام دعای که لپاشی دستون میشه که لهندک لکتب کانی فقیه هاتو لکاتی دموساو لکاتی باسک ششتن لکاتی مسحی سر مثلا لکاتی قاز امام نووی برحمت بیفرمی ام از کارانه هیچ اصلی چیان لبونیه و بوی سنت نیه و بویش لا منهاج او اذکارانی ولا ناو باسی نکردوا. طبعا دو سه سنتی تر اگر اماج پیدا بکنی خلوانه تخلیل اللحیه الکثه کما وستا باسی نکردیا بلام لکتبه کانیت که باس اکا در فتر الخریبش باسی کردوا غایت الاختصار. اگر کس اکا برین پیاو ریششی باری هبو که لأسنای قصه کردنه پیستی جیروی دیارنه ابو واجب نیه جیروی بشوا هر سره واجبه بلام سنت تخلیل لحیکه اویش چونه للای خواره و دستی خوی ترک پنزکانی آوه به نو موکان دادینی و دبه بوی جیروش تربه بی. بلام اگر لحیکه کثه نبو واجبه جیرو تربه بی به تخلیل نبی دبی الا بیشوا. و اگر فرزن یعنی وادابنن ریشکه ای آفرد بو يعني اگر افرت موي ليدهات وريشكي نتاشيبو يعني عملياتي لبونا كردبو ولادانو ليزر وانبابتانا لسلبي واجبة شكا ما حالتشي دقمنا او دبي بكاملي موكاو جير وسرو هموي دبي تربي. سنتي كتير دلك الاعضاء يعني هربشاوتني دامكان اما باسي بيني اصابع وبنزكاني دستو بيو وانا من كرت يعني اگر ريشكا بوربو جيروي بلام هر بعام اندا مكان وسنة دستي بسدابيني هر اواني اواكي بيداب كيو لايب كري ويكا دلنيابي ستاصدك
اندامك تربو بله و عبد الله كوري زيد فرمي پیغمبر صلی الله علیه و آله توضا فجعل يقول هكذا يدلك يعني بمشي وازه كدستي پیدا دینه و هندك لزانه شفرم هر واجبه و الى خلافك دربچي انجا سنت يكتر دو ركعات سنت لپاشي دسنوش يعني ك دسنوش كمان هرگ با كامل فرض كان و شروط كان و سنت كان و امانه سنت دو ركعات نوش لدواي بكين و ام دو ركعتان زور فضلي هي طبعا لحديث صحيحه هاتوا بخاري مسلم نبي رحمة إخوان من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب يعني أوي كدس نيجي هاوشي أوي دس نيجي من هالبقريو إن جاء دو ركعات نيج بك لدواي دس نيجك وقسل قال خوينا كوات فكر خيالي نرواب أملا أولا أفرمي خواي فروردقال لقناها كاني بيشوي خوش أبيت صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وهروها أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وهركس يشي بدسي بيغمبري كجرابي ياخذ بيغمبري يشي بدس كجرابي ورخوار هركس يبدسي بيغشاش يشي كشتبه ورخوارتر هركس يبدسي خوي يشي كشتبه كان دائما نجي جماعات ورخوارتر هركس يبدسي مسلمان يشي كشتبه كان يجي كدبه يعني بابله أما زور قولي إلى إخوة تبارك وتعالى وهروها اشتد غضب الله تعالى على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله خداي جبر زور يقول لك سيك كنا ناوي خوينا وشاه شاهان شي شاه شاه شاه شاه أنا أخوه ملك نازر خواني وتم ملك ناس وتم ملك منطقة إيش خاي جبر نافم أن الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي من خدام باش هاي باش كانتان جبري جبر كانتان كوات الزور زور خارقي لو كسر شك أو ناوي لخوينا أخنع اسم خراب ترين بغزاو ترين قيزان ترين ناوي لأخوه أو كسيك بيش يشي ناي لخوينا بسروري سروران قوري قوريان باشاي باتشان واروا هروها زور خواي قبر رقي لو كسانيك آزاري خلق دان ببيانيان وبإيوارا يتر آزارك آزار بدليانا قينن آزار بجستيانا قينن آزار بباريانا قينن وهاتا دواي پیغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أقد بجين ترى قوما في أيديه مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله اگر خدا تمن تن بات ی دبینن بچای خوتان کسانی وک خمشی قمشان پی وک کلچی مانگا بیانی ک درون بو سلوکاری ایشکانیان لجرت ربونی خوایار وکاتی اوارج دینا ولجر رقوت ربونی خوایار کاتا اوجو کسانی قمشان پی او ازاری خلقدان بال خاطرس أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا شيتون ترين سزاي هيرا دوزخا أو كسي آزاري خلشي دابي لدنيا بهر جورة آزار داني خواب نامام هر وها خواز وز وشي خوش نايو رخيليتي أو كسي بدم آخر زين آيا اينو جوين پانا بيتوالي شونا بيشتيو في قمر خلق دوا خوتوه في غمر إخوة فرمي إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل كسي شبيني أوا خوتبو بدما فرمي أم جوار خوتنا خدا به الجوار خوشينا وكسي بابك للرواية تكيتر فرمي إن هذه ضجعة يبغضها الله خدا يقول زوار غلو كسي بجوار آخر رواية شتر فرمي والنومة جهنمية دوزخي كان بجوار السزادي خدا دوزخي خداي قرر رقي لشيء رقي لوانيك أما أنا كيف خوش نبفي زورا بسر زبيا علي فيزي بهاش يعني أما زور زور خرابة إن الله لا يحب كل مختار فخور خداي قرر وكساني خوشنا يفخر فيزي كان بسر قلقاو بفرح فيزي درون ودسن ودين وروانا حتى في غمر صلى الله عليه وسلم فرمشتروا على كذور دريج ما كان سكوا نشاني خوبا قول الزانين مخيلية فيزة هي فرنسيا كي لا يشي لبركة بو فيس اي بو هدو كي لبركة بو خود دو قولي كواتل لزلو برقة هي قمصلكي برشانيا بو فيس ايتر نازان حاج زلو برق فيسي زورتي هاي قواب نعم كواتل هر زوري بو زورانا ببراسي انه لا يحب المخيلة خدا او زورا في زاوياني خوش ناوي فلان بيلاو لبيكا لبروي دنيا لبروي جيري كارو مثلا بدأ أفرتان لخواتر سن تق تق تق أما شيء جاري أصلا بير ناكنو باشا خواي قورا بيهو أفرتي وكو يقدروز ناكبيو نابي تخد بيه با عيبو أفرت دبي أمقاشي مثلا أو نيبرز بيه أو نيزم بيه شي أمي داهي نام جورا بيلاو شيطانا كاني غرب بو توج لبيكا سن دارا پري و دواشتا دارا پري لدو شكا او بيلا او قياسة دروس كلاو بس بوي افرد عرس كالا بيشو اللي دو ايجنا ورا افرد شتي هي تخد لبيكا بزاني هي شوين هي ديان اهسا يوتو كواتا اواني بفيز وارون بسر زويا ببيلا او يا خزلو بل يا هاشتي شي تل اخواتر لا يحب الله العقوق خدا ازرداني با خدا شي بي خوشنية بهي جوري او كسي او كاربكا خداش خوشنية وهروها اواني اجاوي شيشي بني انا ولا حرمي خويا شو حرمي مكي في غزبه يعني حرمي مدينه به وهروها او كساني نريتي زماني نفامي ديننا وانا واسلام وهروها او كسيك بناها خبني شيك رجي خوا بنا من با
أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة: ملحد في الحرم. إلحاد في الحرم مجاهدة فرمشي كلا والله بلا وأرى والله بزاتي قال شي تولى حالا إخوائي بشر تعليق لو أفريقيا بوها وزلامة نازل نشكا سيئة وزلامة شيكا وها سيدي وكو تبو معرزها في أبو عبادة تعليق أو إلحادة أجاوي شيشية وأنا خواص مسلماني بويتو قاش يلقي يبكي تولى حرمي إخوائي خواص ورقي لو كسيكا ششو أجاو على زيك بروسك على بيه ودومش أوي نريت جاهلية هنا تو إسلام زماني نفهمي همي باش باش بون إيه إسلام هاو همي كرنا يك بارشا كايكش مان ليه بيه بديس أنا بيك أتو بارشا بارشا يما تشيك نريت جاهلية نفهمي هنا ونو إسلام خواف نعمام هروها إن أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك أنت تأمرني بغزاو تنقصة أو إيك إخوة الزرق اللي شيء أو كسيك مسلماني فرمان بشاكيش يبيك على كاك الأخوة ترسى أوشتا أو أو رمى الرخوة بابا تو نصيحتي منك أها في روزة بي ناو شوار ديستي شيو ديستي واني كإخوة الزرق يعني بلا عيبو أمر بيناك أيوش براو خود براو خود نيا أي أوغر أوش آياتي خابل آياتك توزيها هي أوزي آيات بوش نقول عنها واروها الزور قيلو كسية هيواندي خزمايتي دبشريني خواف نعم وتعني في غمري إخوة أي الأعمال أبغض إلى الله كامل كارا كان بغزا والتدين قيزا والتدين كارن يعني أقر خوانك يبيكا خوازو يدغليه فرمي هاو تابو خواه دانا وتيان دوائي او فرمي بشران دني بيوان دي خزماياتي والله يسرناك مربو مارا ما شاء الله في روزي بي بشران يعني لا يقطعها إلا كافر وقت كافري وتيان دوائي او فرمي وكسيك فرمان بخراباك ما شاء الله ورقلي لشاكاك برواتان بي لها مومانا لواشي موجود بهند الجهار آية همو أواني تو فرماني فيك شاكا أبي برسي على أخوتك آية همو أوشتاين تو رجلي ليك الخرابا للراس ديا ياخد في السوانا ما يشي منافقانا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ما يشي بروا داران يا براسي وأخوة يقول زور يرغ لو كسانية كزور في السوانا زور لارن لار بمعنى كلمة لارن بتاع بدل مناقشة أبغض الرجال إلى الله الألد الخصي خواه زور زور رقي لو كسيك زور لا رخوارة لا شيا لا دم دميو لا ششو هرايا يعني شي يعني اقا جوين يبي سي جوين يبي يقصي غلط كسيان يبي يما نشاني كي نشاني منافقة اذا خاصم فجر هل كسي دم قاريش يقول قال يا يقصي في ولم سياني بي اما خاصم فجرته أما أسأل الدول خصيبة إيثر كولنا يا وازنا يعني الناس ربي لا أخوار بس تي بروبوش وبطاع على إيوية أبي حلو بعطي لا سر كده يا مسيح أما كتا يا كيوية كخواي يورق وشينا وهروها إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها خدار روشتا برزكاني خوشي وزور رقي لو كسانيك روشتا نزمياني إيثر باب زين روشتا ناشير نزمو قيزة ونكان مانتيا هر روشتا لو أنا مانتيا بوريا خماني وهروها إن الله يكره البؤس والتباؤس فارقي لك رزانا وخوف فقير كردنا كاكا هل يكيب الرصي باجوري في يستيتي تواب إذا ما يبوش في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نافر من إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنى خواهي قورك رصق باجوري خرجيا يلي بس يا إيش أبوتها إذا ما شيش كاد أخواك أو قليك أو بولاك أو خواني فراموش لك خواه كرمي فراموشنك هاي بشر تو فراموشنك قليل اخواك او خواه ناشيرنك او قماني خراب اخواب ويبغض السائل الملحد زور خواه رقي لو سوال كريه كبزور بحالة لخل قصين وهلوها شوار تاقمي ترهن ان الله اربعة يبغضهم الله عز وجل خواه شوار تاقمان خواه زور رقي ليانا البياع الحلاف فروشياري سوين خوار اي ترخواه ايزاني لبين انتهاوسان سوينه وهلوها الفقير المختار
هجاری خواب گور زن ای خود تو چی هی تا خواب گور بزنی و هر وها شیخ زانی بس علا شویش زینا کر و هر وها الامام الجائر دا صلاة داری چی ستمکار هر شوالی رقلی و هر وها رقی لو کسی من ابغض الانصار ابغضه الله او ایخ رقی لانصاری مدینه بی و اتا دانشتوان شاری مدینه زمانی پیانسان خواهی گور رقی لیانا و خواهی گور رقی لچی یک راهو تثاوب رقی لی بایش کر تلانی اجانا بایش کمه کمی کرم وخواهي قولوا رقيلة شيء لو تيوتي إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فأزوز ورقيلة سيشتي لمن رباها بي ألين وين وتوزعين شي كاكا ما دنقوا باسي توي زاعي زكري خواك عرق سيما يعني عبا وتيوتي ودواي أوزوه فرسياك لذن إيه لشو أبوي شون هاتي شي اللي يكن أما بس شان كري أول شي يعني توبا فرسياك دوس كلاي كواتا زوه فرسياك لذن خراب وهل وهل في رداني فار يا ربي خواب ما فارز لها متيك راي امسي فتانيك خداي يرزق الرغليانا زوري دبوك زينا وخاتينا وزون صفة برزكاني هم متيك راي صفة جوانا لما تيابك خواي يورا خوشي دبين وخوانا كي دبيت خوشي بيسي خواي يورا تبارك وتعالى أي مرسلين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم لسرتای ام درسانو که دست من پی کرد کامل حوالی پیغمبری خوامان صلی الله علیه و آله وسلم باس کرد یکی گلو حوالانه که باس من که لششم و تاره لحوتم و تاره باسی زبیری کور عوام من کرد زبیری کور عوام یکی که لو حوال برزانی که عائله که عائله که زور گوره و مرتبه و خوشی زور خدمتکاری پیغمبری خوای کردو صلی الله علیه و آله و سلم امر حزم کرد ل خدمت انا بس یکب ل افرتکان کم کا خزانی زبیری کور عوامه کبریتی ل اسمای کچی امام ابو بکر عائله امام ابو بکر عائله زبیر عائله اسماء بابلین زور گوری اسماء خو صحابیه باوکی صحابیه بابیری صحابیه مردك صحابية كركان أولاد كانوا هم الصحابين دور جرا وهم يبقى صحابي وصحابيات أسماء كشي أبو بكر الصديق إمام أبو بكر كان خزانة كهب ويكبر لخزانة كان بريتيب ولا قتيلي كشي عبد العزى كزور درن إيماني هنا مسلمان بو أسماء لو أفرت لدايق بو سيبراي هي عبد الله عبد الرحمن لقال محمد عبد الله براي دايكو باشي خويتي او نيتر براي دايكو باشي خوينين دو خشكيهان بريتين لعائشه وام كلثوم ام كلثوم لدوي بيغمري خواص الله عليه وسلم لدايكو او نيش دايكان يكني لدايكي ترن وتتنها براي شي دايكو باشي هي كبريتين لا عبد الله كري امام ابو بكر الصديق رضى الله رحمته خويلي عبد الرحمن براي درنگ مسلمان بود تا صلح حدیبیه مسلمان نبو محمدی برای اسماء یکی که لو کسانی که امام علی زور زوری خوشویست طبعا لعنتی خواله شیعه بی که زور کد تفریقه لبین اصحابه اکن دی قد بدن اما کچزای امام ابو بکر صدیقه زور زور خوشویست للای امام علی حتی امام علی محمدی کری ابو بکر صدیق كأكاتب رأي أسماء كردي والي مصر ولبر حب زوري بو إمام علي وتنازلنا كردني لولايتي لصالي سيوهشتي هجريا شهيد كرا أو أسماء أيك لخزمتي أبين أمرو لا بستحوت صال بيش هجرتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لدى يقبو واتك هجرة الرويدة عمري شواردة صال حفده مين كاس كمسلمان ولا نو مكة ونار حتى كاني مكي هل بجاردو بريت يلا أسماء كاتك إمام أبو بكر رضي الله عنه خوي لبه هجرتك لقلبي غمري خوي صلى الله عليه وآله وسلم أفرم أبو قحافة هاد أبو قحافة كاتب بابيري أسماء أبوك إمام أبو بكر الله هاد وتي هرشي سيرك أم بيا وهرشي ما أوصلت سامان التي بردويتي حشي وبرجان هشتم فعلا نجوا هاو إمام أبو بكر خوشي ومالكشي هموي برحيتي ومنالكاني بجنهج أفرمي أسماء الله لو كاتا أبو قحافة شاي الضعيف وبني أبي ندواتر أبو قحافة كوربي ومسلمان جابي إيمان هنا لدواء فتح مكة الله شوم قوزيكم هنا برم كل بردو دام بوشي بجواني خصم بردسي وتم أي باوكا كلا يا أبتي نخير وهاني أمي بروت رجالي بجيه يشتبه إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا خيره زوري بو أمي بجيه يشتبه على دسي أنا بكو بكاو هالي قرزاني زو قرسوتي تري ومحتاجه يشتقناب ليرا أما علماء فرمون يكيق لبرأوي أسماء نئمي دسي مشيكيق وسريانا وهبه فضلي وسريانا وهبه دوش أفرمون لبرأوي مشركين قريش بزان ما دام شتيكي بجيش تو بشتوين اللي بكنوا قنام عائليا طواكر بزان أبو بكر الصديق مالك اللي ريك وابو ربطي أبو بكر الصديق بمكة وهيش تماو كاريكي سياسي يعني زور عقلان أبو كأسماء كردي
أفرميه لدواي أموا إيوارا وقتيك راكشا ومزور ماندوبو بتندي لدرقا درا كاتشون درقام كردو سيرا كم كومالا لمشكين قرشاتون لسر سريشان أو جهل الله كاتيك هادوتي باوكد لكوي أين أبوهي الله وتمنا زانم لكوي على ازاليك من ازانم زليشي لدام او غاري لجوم شم درقام كردو سيرا كم كومالا لمشكين قرشاتون لسر سريشان أو جهل الله كاتيك هادوتي باوكد لكوي أين أبوهي الله وتمنا زانم لكوي

0: لزمانی عربیه به زوشت اوتری بو خوردنه اوتری کله سر سفری خو مندانه کسه به الله سفره بو کلو پلانه اوتری ک کو اکریته و بو تورکی اوتری ک کلو بلتی اکری و سفر به هم انا اوتری افرمه سفری کم حاضر کردو و تشته کم حاضر کردو بو ک کلو پلی سفری تیب کم الک سیرم کر بنی نی بی بستم بچی بی بستم پشتونه کی خو مهنا کردم به دولته و لتی کی اون پی بستو دم بشان ما بستم بکول مو ورده و زبولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بشکی تیشم کرده و پشتین افرمی کاتی که اشت من خزمت خوشویست من کسی دی دمی ام سفری کرد که به همان نطاقی خوی به همان پشتینی اسماء بسراو فرموی تو ذات نطاقینی تو خواهی دو پشتینکی اینجا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم روی تی کرد و تی اسماء أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. تو ليرة يكبشتوانا تابو كرد بدولة وخوة جل جلالة باشتا دو بشتوانا أدات اهتر بهوي أموا أم أفرتنا وبان جدر كرب ذات النطاقين أم أفرت برزا كمال الصفات زور تابتي يكب لصفات زور قرنك كاني عبد الله كريب وما نجرته عبد الله كريب الزبير أفرم ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء حج أفرتك من نبيني وبأندازي عائشة وأسماء سخيب زوزو سخيبون هردوك أفرم دايك من عائشة شتي كو أكرد وكو أكرد وكلا كو أبو إن جاي بخشي بلام أما أسماء فلا تدخر شيئا هر هيتي شي كورنا أكرد هل للروا أي بخشي نأيه نزيكي كيرت بينما أسماء لعائليك زور دولمان ده بلام زور بفقيري جيان بسر أبا طبعا هندي حالات هي لحياتي إنسانة تيبر أبي لم سيلائم زور إسفادة لأك يعني بيركر أو بكري صديق كان دولة من دا كان أمنا رانا بدولة مني عائليه كان مرموقا لبيش هجرته إمامي أو بكر زبيري كري عوام بانكات يكيك للصحابي برزا كان أسمائي أداتي طبيعتي زبير زور رقوتنا وزور شديد وبغيرت هيش تيكي بتشوق الأسماء قبولناك كاتك شو أكابم أفرمه هميشة أسماء يكل لك يا شكاني أبو أترسال لغيرتي غيرة أكل برامبلي ني أتواني جولو حركة يبكى زور لو أترسال أفرمه كوت بناو ناراحتيكي زورة وأبو أسبكيم تشارة سر كردايا وترتيب كردايا وعلفم بدايتي وخزمتم كردايا وآوم بدايتي وحازرم كردايا وجهاد وجن أبو يخون بروشت مايا بكولو بأو بناراحتي آوم بهنايا أبو نانم بكردايا نمزاني نانا كبكم هاويركا بدسمه وشلبو كومالي دراوسي لأنصارا وآهاتن خزمتيان أكرد أفرمي باخي كيهبو سيفر ساخدورو هر فرسخ یک نزدیکی 5 کیلومتر، یعنی 15 کیلومتر. الله همون روز چند جاره او 15 کیلومتر و ابشو میاد باخه که او دنک خورما و خورمانه که پی صلابون کوت میخوام کوب کم و بیهن و او اسبکی. زور من دو ابوم. ام خسته سر سرم ام هنایو. الله جاری که انبیا غمری خواص الله علیه و آله و سلم. لریا منی بینی با سر سرم و کمال خورمای زور زورم حال گرتیم. فرمي اخ با واشتركي يا خدادة فرمي اسماء ورسركة وبابد قينمو طبعا في غمري خواص الله عليه وآله وسلم زور سادة ما مالي كرد افرمي زور شربم كرد ويستم سركوم لقال اشكو زور مانوبم بيرم لغيرتي زبير كرد والله نميرا سرك قال هات موتم والله اي زبير
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير ودورو بريك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسكنت أن هرب رنو بتوزي دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لإي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوى اللي أكن باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارين و خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو إما غيري تو كز نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دا خوايا خواي اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواي لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا ده خواي بكي بگوره و عزت و زلالي خولي ما خوش با. يا ربي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي او دلا بنوري نوري خود پاكي تو خواي دلا كان بنوري خود پاكي تو خواي او دلا پيس من بگوري با دلا شي خوين او دلا رشي سپيكي تو خواي خواي او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواه دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي پاك بيقرد من بقسمت كي خواه مهربا خواه جيان من خوش كي گزران من خوش كي خواه حال امتي محمد لنا راحتي دايا خواه اورشي لامتي محمد بديتوا خواه اورك لامتي محمد بديتوا يا ربي خواه امتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوريو وتمكين نشان بي ببخشي يا اكرم الاكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان ده پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك يا ربي خوايا دعاي كما قبل بك خواه هر نخوشك هر دردارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر گرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خواه هر بينوايك هر كسي كمحتاز و پيوستي پيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي. آمين آمين.

ئەی زوبێر شتێکی ئەوە ڕوویدا هەرچیم کرد لە بەرخیرەتی تۆن هەموێرە فەرمی وەڵاهی ئەو دەنگکە خورمانەیەکە ئێغێتە سەرسەر بەلای منەوە زۆر قورستر بوو لەوەی کە لەگەڵ یاسەرکەوی ئەوەندە پێی ناڕەحەتم بەڵام چاریشم نیە هیچ شتێکم بەدەستەوە نیە ئەڵێ ئیمامی ئەوبەکر زۆر بەزەی پێ ئاهاتەوە زوبەیریش تەبیعەتی زۆر توندە هیچ شتێکی ناوێ ئەڵێ ڕۆژێک غوڵامێکی نات بە خزمەتکار داوای کرد ئەم غوڵامە هیچ ئیشێ ناکات تەنها ئەوەندەیە یەت ئەسپەکەی زوبەیر ئامادە ئەکات و حازرەکە هەرچی تر ناکات ئینجا زوبەیر قبوڵی کرد کە ئەو ئەسپە لەلای ئەو بێت و ئەو غوڵامە لەلای ئەو بێت و کاری ئەسپەکەی بۆ جێبەجێ بکە ئەسما ئەڵێ وەڵاهی ئەم خادیمێ بۆ ناردم ئیتر ئیسراحەتم کرد ئەوەندە ماندوو بووم ئەوەندە ناڕەحەت بووم ئەوەندە بە زەحمەت ژیانم ئەگوزەرە طبعا كاتك كا هجرتك برو مدينة أسماء حاملة وزور جنا راحة هجرت بالنسبة أو في غمري خاص الله عليه وسلم كهجرتي كلو بنا ومدينة يهود كان دعائك أن بلا كردو وتان سحر من كردو لو حاولا نكهاتون مهاجرين كسيا من الله النار فعلا جمنا الله النار من الله تأخير طبعا دجال امتحانات هي اینجا یهودی کان زور دل خورشون باوت یعنی تازه طوا همه یعنی فوتان همه یعنی ابتر ابن بیا و چه ابن ایران پی نکی و سحر مالی کردون همه ها ولن اترسان بیتا خد بون مهاجرین زور ناراحت بون مهاجرات ناراحت بون ورده ورده اسماء بحملی خوی و خوی گیانه نو مدین لنو مدین چند روشک مایه و عبدالله لدائق که عبدالله لدائق و ها ولن زور دل خورشون أفرمي خصمنا وبرشا بروكو هنا بخزمتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي هندي خرمي لدمي أجوي خصنا ودمي عبد الله ودعي بركتي وقرد أفرمي يا دسي باوكم أبو بكر وتي بان بودا بجوة كانيا طبعا مسألة بان دان بجوة منالا لنو مذاهب اختلافية مذهب إمام شافعي مذهب إمام أحمد مذهب إمام أبو حنيفة هر سي كان بيان ويا سنة كا بانق بدري بجوي راستو قامت بكري بجوي تشفي من دال كاتيك لدعيك أبي واتا لا إما سور كاد لحوتم رجاء أم بانق أدري وهلا يكا كراو شوكا حكمتي يا شيا يكا من دنبوي جوي لأبي بانقي خواب بركتي بانق بركتي قامت بسريا داو بار أفرميه إمام أبو بكر جقرتي أم بانقي دا بجوي طبعا لما زي يعني مالكة كراهتي هي بانقدان بجوي من الله في سواني أو سيما زبايتر أبو سيما زبايتر وقت الجمهور علماء لسر أول كا بانق بدري بجوي الراسة وقامت يجبكري بجوي شب أفرميه إمام أبو بكر بانقي دا بجوي ومن الله كان داما هموها ولان ويهوتها تمسيري عبد الله زان راسا يهودية كانت زان راسا وأصحابي زور دل خوش بن بما أفرمي فرحي كي زور كورا لناو مدينة دروز أسماء مشكلة زور زور بولا قبل زبيري كوري عوام بردوام لما الملانية أبو أروي كوري عبد الله كوري منذري كوري كتشاكاني همو لدايق بون جار بجا كيشاكاني زياتر أبو برای زبیر زورتون بو طبیعتی افرمی اوانده زورم بو ها جاری کن چون بولای باوکم شکاتم کن والله ای باوک زبیر تو او ناراحتی کرد بیر کن او پیاو یکی دولمان دستی راسی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چی اموشگاری که ام کچه اکا اللہ اللہ یا بو نیت اصبری هو کچه کم صبر گره فا این المرأة اذا کان لها زوج صالح أجر أفرتك بيارك صالحي هبه ثم مات عنها فلم تزوج بعده أو بيار بمرت أم بدواء وشونك تهرب من تو جمع بينهما في الجنة قال بهشت أجنو بأكثر أم كش ومشاكل النامن أو شديدي أو تندي زبير قبولك أفرم قبولك قبولك من الجورب طبعا كمن الجورب تتداخل لا بين جنمير لا دز فيك سن لکردواری خو من علی به هیچ شوازه نه به تداخل کرده بین جنو میرده افرمی روشه که یعنی زبیر لأسمائی ادا اسمائیش هاواری که لعبدالله کری طبعا زبیری کری عوام
لجنجيا زور بالوانه كي سير عبد الله الله تشوف هو سر خوي حتى جاري كان بيستي عمري 12 سنه اللي رواتك 8 سنه بيستي كبيغمري خواص الله عليه وسلم شهيد كرا وشمشيركي هلك يا شاور رشد على اول من سل السيف في الاسلام يا كم كشمشيري هلك يا شاور الاسلام الزبير طبعا عبد الله شاه تازه في اجا دايكي هواري ليكرت عليه عبد الله تشوف دم دايكي فاقبل اليها زبيريش سيرك عبد الله هات يكسر روي كرد عبد الله وتي ان دخلت فامك طالق اجل بيت جور ولدك داك طلاقي كوت على عبد الله كوين داهر تجور وتي اليك ربي كوجي والله قبولناك ولا تجور طلاقك جابونا وليكتري كجابونا وليكتري زبير طبعا هشت خزاني هو لعمري خويا هشت خزاني هنا أفرمي لدواي أمجاره إتر أسماء نقرأ أولي بلام زبير همو كاتب هرشي بيوز بأبوي أنارد أسماء لقل كركان يا ورده ورده جار بجار أولادا كان قورتر أبن بي أغن عبد الله بروردي كي زور سير كرا لبردم مأفرتا شكا مأفرتا مشهورة بوي كزور خواناز أفرمي كاتب كنخوش كوت هرشي هبو لو مملكو عبدانه که هی ونو ایشی بود که همه این آزاده که ایو دیار گناه هم کردیم اما به هی گناه هون خوش کوتوم خواه سپاسد اکم عقوبت داوم لسر بره لگناه کنم لزور گناه هم بوره ویا ایلای اسما کس نبود که او ببخشه بخشندهی که زور سر اما ده فقیر بچه حال جیانه بری تسر آواش بخشندهی که حتى إمام عمر لزمان خويا كاتك عطيه دانا طبعا عطيه معناه المعاشي أمر ماندي صالانه بو هزار درمي دانا بو أسماء كورا وتي هزار زور أسماء كي هزاري بركة وتي كورا فلسك الله نامنته بيداني حرچاني كي باني طوا بياني هيشي بيانما بيداني بابرو هزار درمي أنا أدا على ني أكرد السير روش هزار درمي كلا مالي أسماء أنا هموي أبخشي لبيانا يخوى أسماء خصلتي كتير زور جوانيه لخصلتي كاني زور حشمتيها بو زور زور دا بوشراو بو لأخير عمري وطبعا أسماء لنو آفرتي الصحابيات هيج كزني وقد الأسماء عمري دريج بي صد صال رقجيه صد صال أفرمي أتشاو كاني هردو كوير بو بو منذيري كوري تولى شامه جلي كي جواني بو هنا على جلي كان زور جوان الله آوا دستی لیا و توی کرم آم جلانم نه و توی بخوا دایک آو جلان زوزو استورن هی نامه و توی آزانم استورن بالام لای سریان تسک وصفی لاشی من اکن نامه ول الله منذیر آم جارت و جلی که حجم جورتی لی وینا انجا قبولی که و توی آلم جورت جلانم آوانی ترم نه چک وصفی لاشی من اکن الله لرویاتی که آو ادبی که زبیر دای داوم قد ترک ناکم لجلو برگو پوشاک و تنو تولیه ملابس كاني زوت وطولو حتى لأخير عمري يا سبحان الله لباسي تخوض داري أفرمي أولا ده بير بوبو هند جار حالاتيكي بسر أهات آقاي لخوينا أما لنو يشكر دنا عليكي لأولادي أولادا كاني دانا بور الرول اللي راداني شابين بلاي دواي أول شي بكم سكال لبير ما تشيتو أزانم أولا نو يجامو لحضوري خوايا بس لبير ما تشيتو دواي أول شي أكم تو بين بلاي الله إشارتي كده كإشارتك يكر أو لبي أو دأوبك الله دسي يكر بقرآن خندن قرآن يا خن قرآن يا خن قرآن لبير يسود ويا قرآن خندن شيبك أو لبي أو كاتي الركوع كإشارتي يكر يعني نازن بشيبك أيو كاتي الركوعته إن جا الركوع يأبر الله الركوع يدري جي أبر إشارتي يكر دوا الركوع شيبك أيو كاتي هستانه ولا الركوع اعتداله كاتي سجدته هل صار ولا سجدته خوي دركي نيو جكان إدراكي أوين أكيد شر ركعاتك أنك نفري كدانا وويل أن يرجكاني أنك زور لعباداته تندو طول طبعا إيكيد لو أفرتانيك لجنجي يرموكا بجداريك لقالها وسري خويا بريتيبو لأسماء طبعا أسماء زور باسي غير لحياتي أو زور باسي غيرتي زبيرك ريبرانبل الله يوتي والله أي زبر أم خيميك أبو من الدانا أقريكي قاس بخات السري ببيو تيري برك لغيري توا أمري هاتشي برنك وتوار أمري لرى
مشركينش همو اوين ازاني كز نزيكي اسماء ناكوش كل غيرتي زبير زور اترسان برام بلي ادنا غلطي قبولنا اكل افرمي لدواي اوك جياج وبونا وهمو كاتيك باولادكاني اوت ايود اكتن لزبير استش كطلاقي داوم زبير هر غيري هي برام بل حرتنا قبولناك زوجتي في قبولناك لي اكتن ليه بمراعاتي حالي باوكتن بكن أم أفرت برزة طبعا عبد الله كوري الزبير لدواء يزيد كوري معاوية خلق مكة كوبنو بيعتي عن ده طبعا بيان أو تحب رسول الله وابن حب رسول الله خوي خوشويست الله في غماري خوا كوري خوشويستي في غماري خوا صلى الله عليه وسلم هندق الروايات بحواري في غماري خوا صلى الله عليه وسلم باسا كري وفي غماري خوا زور دل خوش بلدائك بوني كمالا مخصلتي خوش قيادي هو خلق مكة كونه يكسر بيعتي عن ذاكر يعني بخليف إلا الشامش بيقدر يبع عبد الملك كوري مروان بو بخليف دو خليفة كونه مشاكل دروزو ورده ورده وحاي لهات جنگ كان بشوك بونه وعراقي بدسه زور شو يعني بدسه عبد الله كوري زبير ورده ورده هاته ناو مكة لناو مكة شخلق بشتي عن تيكر كان كسي كي زور كميل لإمام أبو هنده حتى لهنده الروايات أفرمي خيزان وأولادة كان يخوش الرايان كده أو عنده شركة قرم بو أفرمي شو بولاي دايكي دايكي نيجي أكل وسط نيجي كي طاو وأسمع وتي أي دايكي هاتوم بولاي تو تي رولا بوشي هاتوي تي والله أي دايكي هاتوم نازانم تشيبكم همو دورو برم تشول بوا رفيق برادر هموي معظمي أصحاب قد تخاذلوا عني دور كوتون وتوليم نازانم تشيبكم وتي تو خود باشتر نفسي خود أناسي بو تشي أمكارت كر بو قولت كر خليفة أقل لبر خواه قبولت كردوها برو لسر رقاي خوت بكريم بجي عش كريما ومت كريما ولا يأخذ كأسير نيضي أسير بكري بكريم برزو بجي مردني شما برزو برو لسر كاري خوت برو والله أقلتو لسر حق بي فامضي له ها والله كان لسر چي لسر تو كجلا أبي توج لسر أو ربازي خوت بكجلي أفرمي عبد الله وتي والله أيديك والله أجر خون بحق نزاني أبدس من أبر وخلافته بمخلفة مسلمان دب أخوة أيديك السي قومة ما نوبة منها به كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قط بخوة أيديك أم كريتو بعمدي بحياتي خرابيك نكردو منكريك نكردو قناهيك نكردو تسي أم غيرتك كسي بعمدي لهمو حيات ما أيديك جناهك منكر ولا عمل بفاحشة قط بخوال لهمو حيات ما فاحشيك منكر لحكم إخوان لا من داو ليك أمانة خيانة منكر والله ظلم يك مسلمان يك معاهد كافريش بسروني عليه أسماوتي الحمد لله جعلك على ما يحب وأحب سباسي أخوة أكم كتوي خصوة تسرشتيك خوي بي خوش ومنش بيهم خوش دي تركور ما ترسى برو أخوة دايك لشتيك أترس أترسم كمردم لاشا كم هلواسن وقالطي في أبكر كورم كم مرك سر برا لاشا كي تشيلي أكري أو تشوزاني تو ها قد نبي بسر تي خمي دلي توما خفاتي توما كورم والله أقل لسر سيامي من خفاتي بو أخوة ما قلنا هيش خفاتي بو ناقم برو باش شهيد بكري طبعا زبير كوري عبد الله كوري زبير زور بالوان هيك غير بدوشم شير جنجي اكرد ايش قالوها والله نيك مشهوره لتيره غلطي ناكرد نا زبير شو نا كوري شي عبد الله هر تيره هي وشان دا ايدا لبرامبر وبدوشم شير جنجي اكرد بريت الا عبد الله حتى عبد الله كوري زبير او ندل لا شي بخو بهز و افرم جارك لا فاو هلصا لا فاو لا فاو صدوري كعبي قرت يا كمينكس كتواني بيتي بملا بدوري كعبية طوافك أو علوتي فرستها ما عبادتك كسبي ناكري حول شوط بدوري كعبة بملا طوافك يا كمين كذل لم يجوها كطوافك بملا بريتي لب وزور صفات ومواصفاتي تري هي أفرميه شو جنجي كر جنجي كر تار شهيد كر كشهيد كر خلي في مسلمانان طبعا حجاج هلواسي لا شكي هلواسي أو يكخوي توقعي كر بركاته دي خليفة مصنع ما يجيبونات كأسماء رازيك
حتشيت كيلو أسماء راسي شوك أخير مهاجرة كما بيتر هيز مهاجرين ومهاجراتنا بس أومو بويا كاتي وفاتك أخير كس لمهاجرين ومهاجرات وفاتك بأسماء صال صالي حفتا وسي كوتش جاب زان أو أن دعم ريدريج أفرمي كاتي كحجاج خبري بونا نشوب ولاي دواي حجاج شوب ولاي وتي ومي لبرخاتي تو كرك داقر مؤانا وتي هو بقرأي حجاج من هيج إشي فنبتوني والله جوم لابو بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم أي فرمو كذابك لقل كسيكي مبيرة وتخين رجا لناو ثقيفة دركو وخواه كذابك من بيني بچائي خومن أو بمختاري ثقافي من بيني أو كذابك توش خين رجاك أو خين رجاك شم بيني الحمد لله قصكي بيغمري خواص الله عليه وسلم راز درجو أفرميه حجاج نيتوان يكلي مجواي بداده طبعا حجاج زول بليغ اللسان بس دقال أسماء يقصي نكر شكا إزاني أفرده كي تقية وقورو أفرميتك إذا قرتو تسيمي كردو با أسماء أسماء أفرمي بدسي خوي شوردي عطرجي كرد كفاني كرد نيجي لسر كرد ناشتي خلقو بناو لدوري أفرمي زول بأهرام قري وصبر قري بلام غمي كي زور قوري خوارت غمكي أفرمون بو أوانا بو عبدالله كوري الرشد تي والله غمكم تنها بو أوانا خلافتي مسلمانان مسلمانان توشي أبون أو بون كالبين يكتري قتال بكري ويكتري لا يكتري بكوش غمي أوخو ما قلنا غمي عبدالله كوري مناخو طبعا بيس شو لهندي الرواية حوت شو لدواي أم وفاتي عبدالله كوري الزبير يتداكي أسماء مع الله أويك وفاتك أوانيك بدور يوما ونخزمك سكر كوين أكاتوا الله إذا أنا ميت أجر مردم أمزل أنا من برداك وحنطوني لا شكم بون خوشكم ولا تجعلوا على كفني حنطا نكن بسر كفنك ما وبون خوش اللي بدن لكفنك كفنك بوني خوش نكن بس لا شيء خون ولا تتبعوني بنار بأجرو الله وريا وما شو أنا مكون لصالح فتوسي وفاتك أفرتك تقية نقية مجاهدة لبيناوي خوايا زور ماندو كتايب حياتي دي فرمايشتي زوري لبيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم روايات كدو أو فرمايشتانك صحيح بخاري مسلمات بنجاوسي الروايتي هي كلا صحيح بخاري مسلمات تابتي أسماء يكيق للروايات كان كزور مشهورة أفرمي دايكم هاد بولمبو مدينة الله دايكم هشتا مشركو الله بهش شوازي نسلام مليكرت نبخيرات نمكر نهشتك شو من خزمت في غمري خواص الله وليسي يا رسول الله والله او دايكم هاتو طبعا هموم حالتان لدواي صلح الحديبية احتر مشركين قريش لبري صلح ابو آهاتنا ناو مدينة امان اروش لا يعطي ايدي أو دايك مزور حز أكم صلي رحمي لقلا جيبا جيكم أفا أصل أمي صلي رحمي لقلا جيبا جيكم على في غمري خواص الله عليه وآله وسلم فرموين نعم صلي أمك بل برو سرداني دايكتك برو صلي رحمي لقلا جيبا جيك تصورك طبعا دايك زور خوش بيست عائليك إمام أبو بكر إيمانين هنا وخيزان إيمانين هنا وكريك إيمانين هنا بلام لقلها مؤمنشا أم جور علاقته بيوندي خزماتي هل نبترى برز أكام في غمري خواص الله عليه وسلم شون من لقل دايك ما تشيبكم مشركة بل برسل دانيك أمشرك طبعا ما دروازيك زور قول لفقها بو إما أكاته أو جوية ما مليئ ما لقل مشركي حقيقية شون شون سرداني أكين شون رزيلي أقرين حتى أفرمي لدوية أم حالة أسماء هدايا زور قورة قوري أنا الوديك هدي بو نار ويسرن جراك يا شبر ودي هدي زو خوي زور فقير هدي انا بو داي ويسرن جي داي كي نبر ولا اينو بو اما يا ساي كي زور غوري بو اما اي اما اكري مثلا لغ المشيكات يا كلاوي كين سرداني كين امو شوي كين اي اكري انا كري خزماتي كي رفاقتي زور كات جنس برسار كان ما وصل مثلا فلان مال بابلن هاوارين يا فلان مال يزيدين يا بوشي وازا واني كلا كردستان تواجد يعني
ئەم ئەکرێ لە خواردنیان بخۆین یا کەسێک شوبهە لە ناو خواردنیا هەیە ئەکرێ لە خواردنەکەی بخۆین یا نەخۆین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ماڵی مشرکە نانی خوارد لە ماڵی یەهودیا نانی خوارد حتی مەسموم کرا لە ماڵی یەهودیا بۆیە مەجالاتێکی گەورە لە شەریعەتا لەم بابەتی مامەڵەکردنە لەگەڵ غێرە موسڵمانە بابەتێکی زۆر گەورە و واسیعە مەجالاتێکی زۆر گەورەی تێ ئایا سلەی ڕەحم لەگەڵیانە جێبەجێ ئەکرێ بەڵێ سلەی ڕەحمی لەگەڵیانە جێبەجێ ئەکرێ ڕەحمەت و بەزەی خوا بەسەر ئەسمائی کچی ئەوبەکری سدیقا ببارێ ئافرەتێک ئامادە بوو زۆر بە میحنەت ژیان بەرێتە سەر لەژێر سێبەری پیاوێکی قورس طبیعەتا بمێنێ ئەلێ ڕای مە دەرسێکی گەورە وەرەگری مومکینە کەسێک سیفاتەکانی سەحابە ئاسا بن بەڵام غەیورە تەبیعەتی لەگەڵ ئافرەتە نەوعێکی ترە ئەسماء دەرسێکی زۆر گەورەی بە ئێمەداوە چۆن مامەڵەکەی لەگەڵ هاوسەرەکەت لە خزمەت پێغەمبەری خۆیان صلی الله عليه وسلم پێت بڵێ وەرە سەرکەوە غیرەتی مێردەکەت بتگێڕێتەوە باشە تجاوز نەکەی بۆ ئەو حەدەی کە حەدی مێرد ئەزانی مێردەکەت تووڕە ئەکا یان غیرەی ئەجوڵێ بەرامبرد وە زۆر دەرس و پەندی تر لە حەیاتی ئەم گەورە ئافرەتە هەیە کە خۆی و دەوروبەری هەمووی بە چاوەکانیان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم ئەبی خوای گیان داوا لێ ئەکەین ڕزوان و ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆت بەسەر تەواوی هاوڵانی خۆشەویستە ببارێن خوای گیان داوا لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەزەمت ئەم کەلیمات و بەرەکاتانەی کە لە خزمەتیانە ئەبین حەیاتی ئەم گەورانەی کە لە خزمەتیانە ئەبین بیکەرە چرایەکی ڕووناک بۆ من دڵمان ڕۆشن کەرەوە بی ژیانمان ڕۆشن کەرەوە بی دامان مەزرێنە یا ئەکرەم الئەکرەمین بەزەیی بەسەرمانە ببارێنە یا ئەکرەم الئەکرەمین خوای داوەر لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەزەمت لەسەر جەم گوناهەکانمان ببورە گوناهێ بە ئاشکرا کردوومانە عەفومان کە گوناهێ بە پەنهان کردوومانە عەفومان کە گوناهێ نەمان زانی کردمان عەفومان کە گوناهێ زانیمان و زیادە ڕەویمان کرد عەفومان کە خوایە بەزەیی بەسەرمانە ببارێنە لێ خۆشبوونی خۆت بەسەرمانە ببارێنە یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بۆ سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەزەمت دڵمان دامەزێنە لەسەر خوا ناسی یا ئیلاهی لێت ئەپاڕێنەوە لێت ئەلاڵێنەوە ئومەتی ئیسلامی لە ئازارێکی زۆر گەورەن یا ئیلاهی بستێکی ئەم سەرزەوی بەدەستمانەوە نییە یا ئیلاهی لە نێوان خیدعە و فێڵەکانی یەهود و نەسارا و مەجوسە گەوزاوین یا ئیلاهی هانای زەلیلی و زەعیفی خۆمان بۆ لای تۆ بەرزەکەینەوە بمانگێڕەوە سەر حوکم و دەسەڵات بمانگێڕەوە سەر ئەو سیاسەتە شەرعی کە شەریعەتەکەی تۆی پێبەرین بڕێوە حوکمی عیباد و بیلادی پێ بکەین یا ڕەب العالەمین خۆیە داوا لێ ئەکەین بە ناوی جوان بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەزەمت ئەگەر موحتاجێکمان هەیە یا ئیلاهی بەخوا کەس نیە هانای بۆ بەرین لەم زەمانی فیتنە و فەسادە تەنها تۆ نەبی یا ئیلاهی گرفتەکانمان بۆ چارەسەر کە حاجەیەکمان هەیە بۆ من جێبەجێکە دەریاکانی خێیر بەسەرمانە بکەرەوە عەفو و عافیەتی خۆت بەسەرمانە ببارێنە یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە ناوی جوان بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەزەمت بە کەرەمی خۆت لە بەهشتا هەموومان لە خزمەتی ئەم هاوڵانە کۆکەرەوە یا ئیلاهی ئەم مەحروم بووین لێرە چاوەکانمان پێغەمبەری خوای نەبینیوە صلی الله علیه وسلم یا ئیلاهی بمانگێڕە لەو کەسانەی بەسەری بەرزەوە لە ساحەی مەحشەرا ئەو خۆشەویستە ئەبینن بمانگێڕە لەو کەسانەی کە لەگەڵ دەستی جەمعی ئەم هاوڵانە هەر هەموو لە ساحەی مەحشەرا پێکەوە لە سەفێکە ئەبین یا ئەکرەم الئەکرەمین خوای گیان داوا لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە سیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەزەمت بە کەرەمی خۆت سەڵەواتی ئێمە بگەینەوە دیداری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سڵاوی ئێمە پێ بگەینە یەکێک ناومان لە خزمەتی ئابێنە یا ئیلاهی سڵاوی ئێمە بگەینە بەم هاوڵە بەڕێزانە یەکێک ناومان لە خزمەتیان ئابێنە یا ئەکرەم الئەکرەمین خوای داوا لێ ئەکەین ئارامی بەسەر دڵمانە ببارێنە ئارامی بەسەر ماڵمانە ببارێنە ئارامی بەسەر شارمانە ببارێنە ئارامی بەسەر وڵات و نیشتیمانمانە ببارێنە ئارامی بەسەر ئومەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم ببارێنە یا ئیلاهی عەفو و عافیەتی خۆت بەسەرمانە ببارێنە ڕەحمەت و کەرەمی خۆت بەسەرمانە ببارێنە تو گەورەی خۆت لەم دنیای دەرمان مەکە بە ئیمانەوە نەبێ لەم دنیای دەرمان مەکە بە شایەتمانەوە نەبێ یا ئیلاهی ئەمە لە مانگێکی زۆر پیرۆزە مانگی مەولوودە
يا إلهي داودي أكن برحمة كرم يخوض من جرى لخوش ويستكى في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم خوش ويستي أولى ظلمنا زياترك ظلمنا دامزراوك يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزان خوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالو بختورم كبخزمت ايوي برزو خوشبست دقموا لبرنامي وتي بيشيناني تاكمان. پیشینانی چاکمان رحمتی خوان لبی خلکانه که قبولیان وگرتی لکن خواهی گورا ولکن تیک رای اومد رضا و رحمتی خوان لسر بی که براستی کاریگریان هبوا نگل سر خلچی زمان و چاخ و سردمی خوان بگره بو زمان و چاخ و سردمی ایمو لبو پاش ایمش لبروی او قصانه که کردیتیان هموی هلقلقلاوی قرآن بوا حلق ولاوي سنتي پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام كسانه كلا خزمت صحابة كان دابوينا ولا خزمت زاناني باور پیکراوي امت بوينا زا ان شاء الله هر زارو دسين خزمي خزمت هندق لو تکانيان با اميدي وكبيت ماي سودو قازان زو كلك لبو دنيا و لبو پاشا رجمان. پیش شوا ابن القيم رحمه الله دفرمي والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة. دفر من نفسي إنسان سيزور وكو خواهي قول سبحانه وتعالى لقرآن بيروزيش آماجي بيكر ديا هندق نفس مانه أمارة واتا بردوام فرما كرب بخرافة وكو خواهي قول لسورة يوسف لما نقل دكادر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفس ارتبيعتي وايا يعني بردوان فرمان كرب خرابه مگر كسيك يعني خواهي قول رحمة بيكل بي لو رحمة خواهي بهرمان بي وري قلت بي اقنا نفس هرتبعي وايا بردوان فرمان كرب خرابه زار جوية نفسك اللوامية بردوان لومو سرزنشتي خوي دك وكو خواهي قول سبحانه وتعالى سوين دي بيد خواه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أو نفسي كدائما سركوني خويدك سرزنشتي خويدك لويك مقصرة وكو بيويز دقر خواهي قبرني سبحانه وتعالى وكو بيويز دقر بيغنبني صلى الله عليه وسلم وكو بيويز عبادتك زيب زيناك يان برامبر انزامداني أركان خاو خلسك بردوام لومي خويدك يان كادك نفس داوي تاواني لكرت يا قناعة شبيكرت يكو سر سرزنشتي خويدك طبعا أو نفسا نفسك محمودة كخواهي قبر سبحانه وتعالى سوين دي بي خوار ديا زار جوية نفسك مطمئنة يعني لو باري آسو دي دايا لو باري إسراع دايا نفسي مطمئنة أو نفسي كبذكري خواي مطمئنة والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب نفسي إنسان إيمان دار بتاكشتك أو دخواتوا اتاكشتك دحسيته ودحويته حسب اسوديدك ايشتنها بالله بخالقك جل جلالك كاتك لخدمه خوي وذكر ويادي خوي غوركت يكفسر اسرع عدك ودحسيته بو خوي غير فرمي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انسان لكاتي سرمرك فريشتكاني خوي غور بانجي او نفسي ذكن أجر نفسك نفسك إيمان داري ملائكة الرحمن أجر نفسك نفسك بيز بي أو ملائكة عذاب يشان لبولي خوشبون ورزابوني خواه وباشت خواه يشان لبول سزاو توري وقاروقين وخشم خواه بلام أو نفساني كمطمئنين نفسك أو اندباك وبرزا الله جل وعلا بخوي بانجدك أي أو نفسك آرام قرام بذكري خواه قولا بقرب ولاي برورد قالت تولى دنيا خواه لخود رازي كرت وخواه قولش استار رازي دكا برو لگه توایی بندت ساکانی من برو باشتی که امادم کردیا وکو خلات زاده فرمه زاروی لیک روشی لیک ساعتی هر سی حالتک بس نفس انسان دادی فرمان دکا بخراپا هر او دمیش لومش دی خوشی دکا و پاشنج مطمئن و آرام بوی برزن علماء ده فرمون پیویست انسان شر نفسی خوی بکن زیادی نفس که زيادة كافرانيان با زيادة الأصغر نابر ديا زنجي بسوك
بەڵام جیهادی نەفسیان بە جیهاد الئەکبەر ناوبردیە، تێکۆشانی گەورە چ ئەو نەفسە ئینسان وەکو کوردەواری خۆشمان دەڵگە بیگری مشتێکە، بەڵام ئەگەبەری دەی دەشتێکە. دوێ ئەو نەفسە دەبی زۆر وریای بی، تەسلیمی نەبی، دائمەن ئیدانەی بکەی. ئەلکەی سومەندانە نەفسەه وعەمیلە لیما بەعد الموت، کەسی ژیر و ئاخر ئەوێ بەردەوام سەر کۆنە و سەرزەنیشتی نەفسی خۆی دەکا، بە شێوەیەک واری دەکا شەرم لە خۆی بکە، داوای تاوان و خراپەی لێ بکە، بەڵکو دائمەن لە خەمی ئەو شتەدایە کە بە کەلکی نەک دنیا و قەبر و قیامەتیشی دێتن. بۆی لە ئەسەرە چیاتیە دەڵێ خوای گەورە سبحانە و تەعالە کە نەفسی دروست کرد، کە نەفسی دروست کرد خوای گەورە سبحانە و تەعالە ویستی ئەو نەفسەی بە خۆی بنازێنی و خۆشی بەو نەفسەی بناسێنی. خوای گەورە فەرمی ئەی نەفس ئەتوو چێ و ئەمنیش چێم. دەی لە وەڵامدا نەفس گوتی ئەمن ئەمنم، ئەتووش ئەتووی، یعنی تەعظیمی خۆی کرد والعیاذ بالله، تەعظیمی خوای گەورەی نەکرد. دەری خوای گەورە بردی، سوتاندی، قرساندی، برژاندی ناو دۆزەق چەند ساڵ پاشان دەری هینە. ئێستا ئەی نەفس ئەتوو چێ، ئەمن ئەمنم، ئەتووش ئەتووی، دیسان تعظیمی خۆی کرد، تعظیمی خۆی نەکرد. دەیلۆ جاری سێم بە هەمان شێوە ئەو نەفسە عارنەی گرت سبحان الله. دەری ئەو جارە خوای گەورە سبحان تەعالی خواردنی لێگرتەوە، خواردنەوەی لێگرتەوە، کاتێک کە نەفسەکە برسی بوو، تێنی بوو، ئەو کاتە خوای گەورە فەرمی ئەی نەفس ئەتوو چێ من چێم. فەرمی یا رب ئەتوو ئەللای، ئەتوو ئەللای، ئەمش عەبدیەشی زەلیلی داماوە بە برسیتی و بە تێنیتی گرتی. بۆیە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا ڕۆژی لەسەر ئینسان دانایە، چۆن لە ڕێگەی ئەو بە ڕۆژی بوونە کە ئینسان خۆی دەگرتەوە، نەفسی دەگرتەوە لە خواردن و خواردنەوە، ئەو نەفسەی بە خۆی دەناسێنی ئەی نەفس ئەتوو ئەوەندە سەرکەشی، ئەوەندە خۆت پێزۆرە، بردی لێ چەند زەمەنانەک و چەند قۆم ئاوەکی، ئەگەر لێت گرنی وەکو مندارەکی دەست دەکەی بە گریاندن. و عەلیش عەزەمەت و گەورەی خوای گەورەی سوبحانەهو وتەعالا لبو بدر دكويت هروها بيشو ابن قيم دفر من رحمة إخوائي لبي. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها. دفر من بندي إيمان دار لقد طاعت كرني إخوائي قولا جورة معاناة شهية، جورة إيش شهية، بەڵام بەردەوامە، جێنادەتە ماندی بوونەکان، بەردەوامە لە تەعاتی خوای گەورە، حتا وەی لێدێ ئولفەت بە عیبادەت دەبی، هۆگری عیبادەت دەبی، بە شێوەیەک عیبادەتەکەی خۆش دەوێ، ناتانی لێ جیابێتەوە، ناتوانی تەرچی عیبادەت و زگرەکانی خوای گەورە بکا، بە شێوەیەک عیبادەتی خوای گەورە بەسەر هەموو شتەکە دەبژێری. بیدایەت لەگەر عیبادەت و تەعاتی خوای گەورە، چون ئینسان بۆ عیبادەت دروست بووە، ئەو وەزیفە ئینسانە، کاتە کە ئینسان دەیە بۆ وەزیفەی بە شێوەیەکی ڕێک و دروست دەستی بێتە عەبدی خوای، مخالەفەی نەفس و هەوا و شەیتان بکا، لێرە نەفس و شەیتان معاناتەکی زۆر دروست دەکا، بەڵام ئەو جێی پێ نادا، بەردەوامە، هەتا وەی لێدێ هۆگری عیبادەت دەبی و خۆشی دەوێ و ئاوی بەسەر هەموو شتەکە دەبژێری. دەبینی لە ڕۆژە درێژەکانی هاوین بە ڕۆژو دەبی، ڕۆژەکەی بەسەر ئاوی سارد و خواردنی خۆشە دەبژێری، لە شەوەکانی درێژی زستان، لەو شەونێشە دەستی شەونێژەکە و خوای گەورە مقابلەی ئەڵڵاه بەسەر خێزان و پێغەب و جێگەرمەکەر دەبژێری. ئەوە لەجێی چ کە بەردەوامە. زاد فەرمی حەتا یورسل الله سبحانه بڕەحمەتی عەلەیه الملائکە تؤزره ئیلەیها ئەزا. ئەو ئینسانەی کە لە خوای گەورە دێتە پێش و ئەو پەڕی تاقەتی خۆی سەرف دەکا، خوای گەورە فریشتەکی لۆ دەنێری بە ڕەحمەتێک لە کنەخۆی، هەتا پشتگیری و پاڵپشتی و پشتوێنە و کەسێ بکە ڕای بژێشی لە بۆ عیبادەت. و مەن یوجاهد فینا لنهدینهم سبلنا و ئین الله لمع المحسنین. ئەوانەی هەموو تاقەت و توانەی خۆیان سەرف دەکەن لە پێناو بەدەستهێنانی ڕەزابوونی ئێمە، هەموو ڕێگاکان دەگرنە بەرامە ئێمە، تەواوی ڕێگاکانی بەرەو خۆمانیان بۆ ئاسان دەکەین. بەڕاستی خوا لەگە چاکاران بۆیە دەبینی عمر لەسەری زۆر ئاسانەوە، دەکە سارە دوو عمری دەکە سەدەقە، خێر، خێرات، جمعات، جەماعات، هەر خێرێک بیسمحاڵە، ئەوە خوایە وەکو ڕەحمەتێک لەبرەی ئەو مەبەستی تی خوای گەورەش ئاسانکاری بۆ دەکە بە فریشتێک. جا ئەو مەلایکە دەدێ هانی دەدا، کا
کاتک وقتی نیشه داده از عاجی دکا خوی لی ناکوی نا تانی بخوی یکو سر هر دستی لما دیسته چی دانشتیا که وقتی عبادت داده یکو سر ملیکتکا از عاجی دکا هستا تا عبادت کردی هستا طاعت بکا نا توانی سعاد لما زگی بکا حتا نسی عبادت که بکا ولی برانبر اجدا انسانی واهیا هوگری تاوانه خواهی گوره تاوانو سرپیتی خواهی کتت شتی چه قیزوانو شتی چه نیاشن که انسان دریلو نتی حیلی بکا نتوانی انزامی بده یعنی قرصی کرده خواهی گوره سبحان تالا بلام او دیر جه باوانه ناده تاوان لست تاوان دکا باوش با تاوان دکا تاوانی دی هوگری تاوان دبی ببی تاوان ناده ایلا دبی لست تاوان خی حتی لناو خویش هل اگر خون به تاوان دبینی ویل ده تاوانی خوش دبی تاوانی هر دب جری بسر خواه بسر پیغمبری خواه بسر دینی خواه بسر عبادت و طاعت حتی بسر بده سنانی بهشتیش الو که تخواهی گوره سبحانه و تعالی او کسی لو شیطانی لیده گره که شیطان سوالی سم لیده بی شیطان او کسی لغاو دکا زلوی او کسی وردگری ایش لرمز گفته ولی ده جرتو لبو نادی لحیزاب برو سفوری خواه پنامه ده لبو تاوانو خرابه بویا برای زنیسان ده بی تحملی نیجه کم که راست ده کرد داره نیجه دور دریجه برام پهداشت که نیجه برچاو بگرم راست برو جیبون زحمتا اتو همو اشتان لنفسی خود ده گریوا برام تمشای نتیجه که بکن نتیجه که چی زور زور محمودو چی زور زور چاکه بوی برای زنی قد نکن سرد و سرینی شام بدهیم لعبادت خواه لبندهاتی کردن لبو خواه گفر سبحانه و تعالی لجورالی کردن لبو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم رویشتن من پشت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و پابندون و دزگر من بعدی و ریبازی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که براسنی تسلیمی خواه گفر بین اسلام قبول بکن و اسلام ور بگرین و اوی که اسلام دوام دکه اوی زیب زیب کن و بجزن سلامت دنیا و قبل و قیامت ما لو اسلام ده اگر اسلام من قبول کرد نخو من خرجی سلامت دکین لگونا خرجی سلامت دکین لتوان خرجی سلامت دکین لتوریو لعقوبین خوی رب العالمین سبحانه و تعالی هل پیش شوا ابن قیم رحمه الله ده فرمه حکیه عن امرأة عابدة عثرت فانقطعت اصبعها باسی آفرتك دکا او آفرتا عابد بوات الزور خواه پرست بو یعنی لقب عابده وگرد بو لزوری عبادتی لو خواه گوره لزوری جرالی کردنی لو خواه گوره لزوری پابند بونو دزگر بونی بسونتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که براستی عبدی خواه بو تاکا جرالی خواه گوره بو سبحانه و تعالی که لقب عابده انده بی روشک دکا بی لگر کت نکی پنزیه شیل ده بیتوا اگر کتنکی ده کردوا پنزیه شیل ده بیتوا استام باین اسمان ده کرد ده گریای هاوار من ده کرد شینو واویلا من بو دنیا من خرده کردوا بپل پل خو من ده گیان ده دکتوره چی یعنی اوشتانه بلا ما افرتا که بیندره بر بو لکات ده که پنزیه شیل ده بیتوا ده بینین فاضحی کت پیده کنی زیال خلچی پیده کنی فقيل لها بو افرت عبيت قوترا مما تضحكين مما تضحكين اخر اوش تشتشي بيكين يعينيه ايل زيكا مقامك زي قريانا زي التأسوف وحصلته اخر ششانا تبنزك اللي بيتو بي عيب دار بوي مما تضحكين اخر سدتو دين تبيكينين فرموي حلاوة اجرها انصدني مرارة ذكرها حلا و تاجریه فرمی که پنزه کم لی بوا شیرناتی پاداش تکی واللهی تالی باز کندکی لی بیرم بردوا او مصیبت تکا خوابنی پی تاقی کردوا الحمد مش پی رازی ما و صبر دگرم بیزارم در نبردیا شکرانی خواهی گوره دکم لبرام برده خواهی گوره بهشتی نوم دانه بهشت
زاشیرناتی او پاداشتی که پاداشتی صبره که بهشتا که خوالم دانایا تالی و ترشی و ازیت و ازاری او پنزبرینی لبیرم برتوا بزانه سبحان الله انسان اگر خواهی گوره سبحانه و تعالی تیکراو بی یعنی سحلاوتا کات سیشیرناتی کات سیجرکا سلزدکا که خواهی گوره سبحانه و تعالی پیده بخشی بوی برزان اما نگه پنزیه که اگر توابی اندامه کان من لبیتوا اگر توابی دوستان و کسو کارو خوشه اسمتوا بلکو توابی دنیا من لبیتوا اگر امال گر خواهی بین ولا پینای خواهی بین ولا سرخواش اوشتار من بیتر ری صبر بگرین لبران برده او پاداشته که خو آماده کردیا بخواه شرناتی او پاداشته تالی دوری و تالی زیابنو لکسو کار کان من هاو من لبو شرندکاتو با امیدی وی که خواهی گوره وامان لبکا لو عابد و بندانه بین که خواه لیان رازی و خواهی گورش خوشی دبین وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.